0: صداع لسه تعبك؟
1: سلامتك يا سميحة هاني. في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي.
0: تحبي نقوم؟
1: نستنى.
2: مش معقولة الآن؟
1: أنا متهيألي لو كان جوزي دكتور عمري ما يجيني صداع أبدا.

0: مؤاخذة، أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معاكم لكن تعبانة أوي.
1: سلامتك، ألف سلامة. عن إذنكم، فرصة سعيدة أوي اللي شفناها كلنا.
2: مع السلامة، أنا حتصل بيكي بكرة عشان أطمن عليكي.
0: ميرسي أوي يا دوري.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن

0: أصابت رجلين وصفت حالة إحداهما بالخطيرة في حادثة إطلاق نار وقعت الليلة في مدينة باقة الغربي. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بارتقاء نحو 7 ضحايا من بينهم طفلة بنيران إسرائيلية خلال 24 ساعة الأخيرة. وادعى الجيش مهاجمة عنصرين تابعين لحركة حماس في غارة على دير البلح الليلة الماضية. رحبت سوريا بقرار واشنطن إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب والمستمر منذ عام 1979، وأكدت دمشق أن الخطوة هي تاريخية وتفتح الباب أمام الاستثمارات والنظام العالمي وتعزز الاستقرار الداخلي. قال الجيش الباكستاني إن المباحثات التي أجراها قائد الجيش مع المسؤولين الإيرانيين ركزت على احتواء التصعيد وخفض التوتر بين واشنطن وطهران. بدورها نقلت وكالة رويترز عن وزير الداخلية قوله إنه تم إحراز تقدم كبير في المحادثات مع القيادة الإيرانية لتسوية الصراع وفق مذكرة إسلام أباد. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إيران حاولت قبل عدة أشهر اغتيال أحد أبنائه من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة المحاولة أو كيفية إحباطها. وقالت مصادر إسرائيلية إن الرقابة العسكرية فرضت حظرا على نشر التفاصيل في القضية لعدة أشهر قبل أن يكشف نتنياهو عنها ليلة أمس، فيما لم تعلق طهران على هذه التصريحات حتى اللحظة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجة الحرارة لهذا اليوم ستكون على نحو التالي: في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 33 درجة، في الناصرة 27 درجة مئوية، طبرية 37 درجة مئوية، حيفا 30 درجة مئوية، في تل أبيب 31، في النقب 35، أما في إيلات 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الثلاثاء ونحن في 25 من أغسطس من العام 2026، 7:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. ما بين حوادث العنف كما تابعنا والبلاغ عن إصابات في باقة الغربية وهذا المسلسل الذي لا يتوقف، هذه الليلة أيضا حادث اعتداء عنصري كان في مدينة نتانيا بعد المباراة بين فريق اتحاد أبناء سخنين ومكابي نتانيا، اعتداء على لاعب عربي بشكل فظ وعنصري. ونعلم دائما أنه كل ما نتابع بالفترة الأخيرة يترجم في نهاية المطاف إلى اعتداءات، يعني لا نستطيع أن نتجاهل العنف الكلامي والتحريض الأرعن الذي يأتي بأشكال مختلفة من رأس الهرم السياسي إلى قاعدته، وفي مرحلة من المراحل الشعور العام أنه العربي هو الجهة التي نستطيع يعني أن نهاجمها متى شئنا وكيفما شئنا ونحرض عليه، ولن يكون أي رد فعل، ولكن لكونه عربي سيكون التعامل معه بشكل مختلف حتى على المسار القانوني، لدرجة أن الشعور أي شكوى في هذا المسار لا يمكن أن تأخذ مجراها. ولكن في بعض الأحيان إلى جانب القذف والتشهير والشتم وكل ما يترتب على ذلك في شبكات التواصل، تصل الأمور أيضا إلى الحيز العام، إلى الشارع، إلى الطريق، إلى المستشفيات، لا ننسى ما تعرض له الأطباء، إلى سائقين في سيارات عمومية، إلى سائقي الحافلات، إلى أكاديمي في مؤسسته، إلى كل موقع في البلاد. لا يوجد الآن مكان محصن من العنصرية والعنصرية البذيئة. وطبعا الملاعب والرياضة كيف لا، هي أيضا أرضية خصبة لكل هذا. ولكن الشعور العام إنه هذا سيتصاعد للأسف الشديد، لا يوجد من يلجم، لا فريق يريد العودة إلى السلطة بالانتخابات القريبة أو يطمح للاستمرار بالسلطة بمعنى أدق، والفريق الآخر الذي يتعامل معنا بأننا مشكلة لابد من متابعتها، لأن الشعور بأنه يتعاطف مع العرب قد يخسر الأصوات. هذا هو الواقع الذي نعيش فيه. وهناك في الولايات المتحدة يوجد زعيم اسمه دونالد ترامب يفرض عقوبات على جهة ويرفع العقوبات عن جهة أخرى. هذه الليلة تم رفع العقوبات عن سوريا، خطوة مهمة إذا أردنا نتحدث عن الشعب السوري دون العلاقة الآن لأي سلطة. وفي المقابل يفرض عقوبات قد تكون أيضا صارمة على إيران، لا أعلم إلى أي مدى ستخرج إلى حيز التنفيذ وسيكون فيها بعد حقيقي وعملي، لأنه فيها أيضا أبعاد أخرى ترتبط بدول قد تتعامل مع إيران. ولكن الميزان هو ميزان ترامب ولا نتحدث عن أي ميزان آخر. وكما نعلم الادعاءات الآن فقط أعود لأفتح الأقواس أنه في الأطراف الفلسطينية هناك جهات إرهابية وبالتالي لا يمكن التعاطي معها وفرض العقوبات المالية حتى في مسألة إعادة الإعمار أو حتى توفير أموال للمقاصة للفلسطينيين وسلسلة من الإجراءات التي تتخذ في هذا الخصوص. ولكن في سوريا كما نعلم هنالك رئيس دون الخوض بأبعاده السياسية وأيديولوجيته، فقط قبل فترة كان مطلوب على قائمة المطلوبين لدى الولايات المتحدة وعلى رأسه مبالغ مالية، ولكن تغيير البوصلة والسياسة يأتي القرار برفع العقوبات. نحن نتمنى دائما لسوريا ولشعبها الأفضل، ولكن انتبهوا أنه مفهوم العقوبات وكيف يرفع هذا الشخص أو ذاك أو هذه الدولة أو تلك من قائمة الإرهاب مرتبطة الآن بقلم حبر على مقعد ومكتب الرئيس الأمريكي. أول خبر إذاعة الشمس، صباح الخير.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائما.
4: لما بنتعب نرجع على البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
5: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين، للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا. كيف نحضر حالنا للسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

ولخبر لمن ينضم إلينا. نبدأ بالرصد الجوي، ارتفاع في على درجات الحرارة وكذلك زيادة في نسبة الرطوبة في مختلف أنحاء البلاد، بما معناه أنه حالة الاختناق يعني يمكن أن نقول نشعر بها جميعا، واليوم درجات الحرارة أعلى من معدلها وكذلك زيادة في نسبة الرطوبة، غدا أيضا ارتفاع آخر بما معناه أنه الأيام ونحن في نهاية آب ولكن درجات الحرارة ونسبة الرطوبة مرتفعة. وإلى درجات الحرارة في القدس 32، تل أبيب ويافا 31، حيفا والساحل الشمالي 30، في الجليل الأعلى 33، الناصرة 35، طبرية 37، الساحل الجنوبي 33، النقبير 35، وفيلات ترتفع إلى 42. نبدأ بأخبار بلاغ عن إصابة خطيرة في مدينة العفولي. وفق المعطيات من قبل الشرطة، رجل في 50 من عمره أصيب بجراح خطيرة في حادثة عنف، وكما يبدو الدوافع جنائية، حتى الآن لا تفاصيل إضافية حول هذا الحادث. وفي باقة الغربية، معلومات من شرطة إسرائيل تتحدث عن إصابتين، رجل في 30 وآخر في 35، أصيبا بجراح ما بين خطيرة ومتوسطة جراء إطلاق النار على سيارتهما في باقة الغربية. كلاهما نقل إلى عيادة طبية محلية، وبعد ذلك تم نقلهما إلى المستشفى. الحديث عن أشخاص ملثمين كانوا على دراجة نارية، وصلوا إلى موقع السيارة وأطلقوا النار باتجاهما من مسافة قريبة.

0: ويوم أمس في ساعات المساء بلغ أمريكي رفع سوريا عن قائمة الدول التي تتعرض أو عليها عقوبات مالية، ولهذا أبعاد كبيرة طبعا في المسار السياسي والاقتصادي. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أنها أخرجت سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، هذا ما ورد من وزارة المالية الأمريكية وكذلك الخارجية. هذا البلاغ كان قد صدر قبل فترة من الناحية الرسمية، ولكن الآن تأتي عملية التنفيذ. والرئيس السوري أحمد الشرع في تغريدة له هذا الصباح يشكر الرئيس الأمريكي على هذه الخطوة. في المقابل، في الولايات المتحدة أعلنوا عن فرض عقوبات اقتصادية سميت بدي داي الاقتصادي، ودي داي هو يوم الإنزال في نورماندي في الحرب العالمية الثانية، والذي بدأ عملية إنزال ضخمة جدا قد تكون الأكبر في التاريخ الحديث في شواطئ نورماندي الفرنسية، لتبدأ عملية تحرير أوروبا من براثن النازية، هكذا وصف المشهد في حينه. ولكن هل يتحدثون عن إجراءات وعقوبات اقتصادية؟ ولكن هل ستخرج فعلا إلى حيز التنفيذ، وهل ستترجم إلى خطوات عملية؟ في إيران يهاجمون ترامب ويقولون إنه يخوض حملة فقط من أجل الضغط على الشعب الإيراني، ووزير المالية الإيراني يقول هنالك إجراءات ستتخذ لمواجهة هذه العقوبات. ومحور آخر، رئيس الحكومة نتنياهو يكشف في مقابلة إذاعية تلفزيونية، يمكن أن نقول أو هاتفية تلفزيونية، لأنه نتنياهو نشر رقم هاتف واتصلوا به، وقال بأن إيران خططت لاغتيال أحد أبنائه، هكذا أعلن رئيس الحكومة. توقيت هذا الإعلان مثير. أولا، المعلومة كما نعرف كانت موجودة ومتاحة لصحفيين ولوسائل الإعلام، ولكن الرقابة العسكرية منعت نشر هذه التفاصيل. نتنياهو اختار أن يكشف هذه التفاصيل في اتصال هاتفي مع القناة 14 الداعمة له بشكل كبير رغم الرقابة العسكرية. والتوقيت، هل هذا يرتبط بالنقاش الحاد داخل المجتمع الإسرائيلي والرأي العام؟ هل على جهاز الأمن العام تأمين جادي أيزنكوت باعتباره المنافس الأقوى لرئاسة الوزراء، أم هذه حملة من قبل أيزنكوت من أجل إظهاره أنه صاحب الحظ الأوفر لينافس نتنياهو وليس بنت أو ليبرمان وآخرين؟ وهذا الموضوع ما زال قيد نقاش، وكل طرف يحمل الطرف الآخر المسؤولية. عودة إلى التهديدات الإسرائيلية في ما يرتبط بالطائرات الورقية التي يتم إطلاقها من غزة. يوم أمس أيضا كانت سلسلة استهدافات في عدد من المواقع في غزة المدينة وفي شمال القطاع. إذن هذه أبرز العناوين في هذا الصباح، ونحن إلى الشمس في دقيقة.
1: مصدر مطلع يقول إن واشنطن ستعلن توسيع نطاق العقوبات الثانوية المفروضة على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران. ارتقاء شابين في 17 من عمريهما من بلدة دير الزهران جراء استهداف مسيرة إسرائيلية درجتهما النارية في منطقة دوحة كفر الرمان جنوب لبنان. المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على المواطنين في الضفة الغربية، استمرار حصار منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة قصرى لليوم 16 على التوالي. استئناف المحادثات السورية الإسرائيلية في الأردن بواسطة أمريكية لخفض التوتر وإحياء المفاوضات الأمنية. وزير الأمن كات يقول إن رئيس الحكومة نتنياهو أصدر تعليمات للجيش باتباع سياسة صارمة تجاه إطلاق البالونات والطائرات الورقية من القطاع باتجاه بلدة النقب. إدخال تعديلات جديدة على نظام النقاط المرورية مع تجديد العقوبات على المخالفات الخطيرة، بحيث تسجل 10 نقاط على مخالفات من بينها استخدام الهاتف أثناء القيادة.

0: إذن بعض العناوين والعناوين الرئيسية، واستمعنا إلى التفاصيل. وكما ذكرنا، التهديدات مستمرة ما بين استهدافات في قطاع غزة والادعاء بفعل استخدام الطائرات الورقية، وأصبحت المقارنة برؤية وزير الأمن أن الطائرة الورقية ستواجه وكأنها صاروخ أو أي تهديد استراتيجي لإسرائيل. ويوم أمس تم استهداف أو إطلاق أو استهداف مناطق مختلفة في غزة المدينة، هذا أدى أيضا إلى سقوط ضحايا وفق المعلومات المتوفرة. نحن نستمع إلى الصحفي مصطفى جعرور، حدثنا من حي الشيخ رضوان في غزة خلال الاستهداف يوم أمس، وما قاله الصحفي طارق دحلان تعقيبا على ملف الطائرات الورقية.
1: أقل من نصف ساعة قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف في حي الشيخ رضوان، هذا الحي في يعني يعد في شمال غرب مدينة غزة، هذا الحي المكتظ بالنازحين، وهذا الحي المكتظ بمدارس النازحين، ومكتظ بالخيام، ومكتظ بالعائلات التي تخطف الخيام وتسكن الشارع. يعني اتصل جيش الدفاع الإسرائيلي وأبلغ أحد المواطنين بضرورة إخلاء مربع سكني كامل. هذا الإخلاء هو يعني لأول مرة في حي الشيخ رضوان يحدث. طلب الاحتلال الإسرائيلي ومخابرات الاحتلال بإخلاء المربع بشكل كامل، ولم يحدد ماذا سيقوم باستهداف، ولكن للأسف الاستهداف الذي كان هو كان لبئر ماء. يعني هذا هو بئر ماء، يعني هذا البئر يقوم بتوزيع المياه على حي كامل، أكثر من 20,000 نسمة داخل هذا الحي تستفيد من هذا البئر، لكن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بغارتين على هذا البئر، مما أدى إلى تدميره بشكل كامل وتدمير عدد كبير من الخيام. هذه الخيام هي في محيط السوق شيخ رضوان، هذا المكان المكتظ بالنازحين، تم تدميره وبشكل كامل. يعني
2: هو بالفعل يعني يبتنى الجانب الإسرائيلي بدأ يعني يعمل على تضييق أكثر فأكثر في قطاع غزة. لكن تتخيل أن إعلان رسمي مشترك ما بين رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الحرب يهدد غزة بشأن الطائرات الورقية والبالونات، وهو تهديد صريح لشن عمليات عسكرية تضييق خناق وأيضا نزوح جديد للمواطنين في القطاع. هذه الطائرات هي لعبة، يعني هي اللعبة الوحيدة تقريبا في قطاع غزة للأطفال. هي بالفعل يتم إنشاؤها داخل قطاع غزة من أخشاب وأوراق

0: هنا في تغطية التفاصيل، ويقولون أن هنالك العشرات من عناصر حزب الله وكذلك حرس الثورة الإيراني الذين يتواجدون في أنفاق في هذه المنطقة، وبالتالي تعمل إسرائيل على الضغط عليهم من أجل إخلاء هذه المواقع. السؤال: هل ستقبل بتسوية ما تؤمن خروج هؤلاء من المنطقة أم استمرار القصف؟ وإذا استهدفت قواعد أو عناصر من قبل حرس الثورة الإيراني، هل سيأتي الرد الإيراني بشكل مباشر ضد إسرائيل؟ ولكن كيف بدت الأجواء ميدانيا؟ الصحفية جويس الخوري مراسلة التلفزيون العربي في الجنوب اللبناني.
1: على غرار ما حصل في زوتر الغربية، ولكن في ظل كما ذكرت عدم وجود أولا إمكانات عسكرية لدى الجيش اللبناني، وهذا مطلب أساسي هو دعم الجيش اللبناني من قبل الأطراف المعنية وعلى رأسها الولايات المتحدة، هناك يعني عدم إمكانية لانتشار واسع وكامل، أولا بسبب المعوقات اللوجستية، وإنما أيضا بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي. الجيش اللبناني يقول الجيش اللبناني يقول أنه قادر على الإمساك بزمام الأمور في المناطق التي يتم الانسحاب منها. الجانب الإسرائيلي يشكك بهذا الأمر ويطالب بلجنة مراقبة للتأكد من أو لجنة لآلية التحقق من عمل الجيش اللبناني. كان يفترض أن يناقش هذا الجانب في المفاوضات التي يجب أن تنعقد بعد ما يقارب أسبوعين، ولكن كما ذكرت حتى هذه اللحظة من الواضح أن المسار الدبلوماسي والسياسي معلق حتى إشعار آخر.
0: إذن المسار السياسي معلق حتى إشعار آخر، كما استمعنا للصحفية جويس الخوري تحدثت أيضا للزميل نبيل سلامي. وما يتصدر العناوين اليوم في إسرائيل قضية العثور على السفينة التنيلا، وهي سفينة كانت محملة بالأسلحة، وهذه الأسلحة كانت من إحدى الدول الأوروبية غالبا فرنسا، واستؤجرت من قبل تنظيم الإيتسل الذي يعني عمل في تلك المرحلة ولم ينصاع لتعليمات دافيد بن غوريون ولقوات الهجنة والبلماح التي كانت تحت إمرته. الإيتسل كانت تحت إمرة مناحم بيغن وآخرين، وبالتالي من أجل تثبيت موقع الجيش الإسرائيلي وقوات الهجنة والبلماح تحت إمرة بن غوريون وقيادة واحدة، تم استهداف هذه السفينة قبالة شواطئ تل أبيب تقريبا أو في وسط البلاد، ما أدى إلى إغراقها. واعتبر هذا الحدث بأنه غير مسبوق، لكنه فرض سلطة بن غوريون في حينه والجيش الإسرائيلي ليكون سلاح واحد تحت الإدارة الإسرائيلية في تلك المرحلة، وكان هذا السلاح مجهز تعلمون لمن، يعني بالأساس ضد الفلسطينيين العرب وضد البريطانيين في مرحلة ما، ولكن تم استهداف السفينة. وهذا الموضوع تحول يوم أمس إلى مواجهة إعلامية بين بن غفير الذي كشف عن العثور على طبعا ما تبقى من هذه السفينة في قاع البحر، وبين نتنياهو الذي أسرع إلى شاطئ تل أبيب ليبلغ عن ذلك ويقول بأنه سيتم انتشال هذه السفينة، ولكن العديد من الخبراء شككوا في ذلك، وأصبح هذا الموضوع الآن مادة إعلامية وتناحر دسم بين الطرفين في إطار يعني هذا الحدث الذي له وقع في الرأي العام الإسرائيلي. ولكن بعض التفاصيل عن هذه السفينة، الباحثة في هذا المجال ميريا لوم تحدثت لإذاعة الشمس.
2: מדובר למעשה אונייה אלטלנה, שזה למעשה אונייה שנרכשה על ידי האצ"ל, ארגון מחתרתי שנלחם כנגד הבריטים, כבר במלחמת העצמאות, מלחמת השחר, הוא נלחם כמובן נגד הערבים. ומה שכן, בתקופת ההפוגה, הם עוד לפני, הם תכננו להביא אונייה עם נשק שהם רכשו באירופה, פשוט להביא אותה לארץ כדי שתשמש כמה שנקרא למלחמה.
0: זאת אומרת, האצ"ל כארגון מחתרתי רצה לעבוד לבד באופן עצמאי ולהביא נשק. יודעים איפה המקור של הנשק הזה? זאת אומרת, זה מישהו סיפק כמדינה או הם אספו את זה בכל מיני דרכים?
2: זה בכל מיני דרכים, זה גם הרוב זה מצרפת

انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،
1: المي
2: موجودة،
1: الزوادة
2: فيها عامك؟
1: أكيد فيها عامك.
2: هيك تمام، لأني بحبها.
0: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
2: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
3: رخي فات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رخي فات سوميت، مجلي كروم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. رخي فات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: الشمس دائما.
5: صباح الخير.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، والآن إلى قضية أخرى تعيدنا إلى ملف العنف والجريمة، ولكن أيضا مع عشية افتتاح العام الدراسي. معطيات عرضتها الشرطة خلال مؤتمر لمدراء أقسام التربية والتعليم في حيفا قبل أيام أشارت إلى ارتفاع مقلق في انخراط القاصرين في العنف والجريمة، والارتفاع بنسبة 16% بين عامي 2024 و2025، وهنالك أيضا ارتفاع بنسبة 25% في الجرائم الخطيرة والاعتقالات. وطبعا هذا يعيدنا إلى مربع الجهاز التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية وإمكانية تدخلها ومعالجتها للقاصرين قبل وصوله إلى أو انخراطه أو انزلاقه بمعنى أدق إلى عالم الجريمة. دكتورة سماح الخطيب أيوب، مديرة لجنة متابعة قضايا التعليم، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: أعتقد أن الشعور العام غير مفاجئ، ولكن المعطيات بدون شك مقلقة.
1: طبيعة الحال إحنا لا نقلل من خطورة هاي المعطيات ولا من الحاجة أيضا الملحة لحماية الأطفال والشباب في جميع أنحاء البلاد، ولكن زي ما طرحت في بداية حديثك أنه الحديث يدور عن معطيات عرضت في سياق إسرائيلي عام مش خاصة في مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، وإلنا سياقنا الخاص كمان، سياقنا السياسي القانوني، وكمان سياق قرارات حكومية زي 549.
0: لحظة، يعني المعطيات هذه بتتحدث عن البعد القطري، ولكن لا نستطيع أن نتجاهل أنه شبابنا طلابنا القاصرين للأسف في أعداد كبيرة بهذا العالم، وهذا أمر مؤلم، يعني لا نستطيع أن نغطي هذا الأمر. دكتورة سماح،
1: بتاتا لا، بس التحفظ في المقولة تبعتنا كلجنة متابعة، القراءة أو التأطير تبع هاي المعطيات، فش شك أنه في ارتفاع بكل المجتمع الإسرائيلي وكذلك المجتمع الفلسطيني في ظل الطوارئ المضاعفة اللي عم نعيشه، من جهة عنف وجريمة، من جهة حرب مستمرة، وجود سلاح، فاشية، غض بصر وما إلى ذلك. ولكن تحفظنا كلجنة متابعة أنه تأطير ومتابعة هذا الموضوع ضمن أمنة منظومة التربية والتعليم هون الإشكال في هاي القراءة، في هذا التطرق اللي تطرقوا له في اللقاء مع مدراء أقسام تربية وتعليم. لأن الطرح بيكون إنه شو دور الشرطة، ماذا ستفعل الشرطة، وإحنا بنسأل سؤال تاني كهيئة تمثيلية، ماذا فعلت الدولة حتى الآن، ماذا نجح ماذا لم ينجح، شو الأثر التربوي من كل السياسات المؤسساتية. وزي ما بنعرف كلنا كل الخطط الخمسية كانت متنوعة، وأيضا كان في خطة بالضبط 549 على مكافحة العنف والجريمة اللي هناك في دور جدا واضح لوزارة التربية والتعليم، وكان في تقصير رهيب عدا عن اقتطاعات الميزانية اللي كانت.
0: السؤال الشرطة هي ليست يعني آخر السلسلة في هذه الحالة، ولا هي جزء أساسي؟ لأنه عندما نقول قاصر الشرطة تدخل، وليس دفاعا عن الشرطة، الشرطة تصل إلى متابعة الملف عندما يرتكب القاصر المخالفة وهنالك شبهات واضحة ضده، ولكن هذا القاصر عندما يصل إلى شبهات أو اتخاذ خطوة معينة أو إجراء معين أو مخالفة ومر بمراحل، هي ليست بمسؤولية الشرطة، هي تبدأ في البيت في الأسرة، هي تنتقل إلى المدرسة، لربما في مرحلة لاحقة إلى أقسام الرفاه الاجتماعي، إلى التعليم اللامنهجي، إلى السلطات.

0: المحلية إلى أقسام كثيرة قبل أن تصل إلى شرطة إسرائيل.
1: 100%، وهذا اللي بالضبط كمان اتطرقوا له في مداخلتهم، أنه هاي مسؤولية متداخلة لجهات حكومية ناظمة، وكمان إحنا كلجنة متابعة عنا كمان تحفظ من دخول الشرطة كمش فقط جهة إنفاذ، إنما أيضا كجهة وقاي، وأيضا تأثير على ملامح وجدان طلابنا أنه بيدور الحديث عن إعطاء محاضرات. طب وين دور وزارة التربية والتعليم في تطوير وبلورة مؤشر التسرب الجلي والخفي؟ هي واحدة من المطالب الملحة اللي قدمناها كهيئات تمثيلية ضمن الخطة الخمسية، ومنصوص عليها صراحة في جزء التربية والتعليم في الخطة الخمسية. السنة الماضية كان عندنا طاولة مستديرة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية مع اللجنة القطرية، مع مركز مساواة، مع مدراء أقسام التربية وكل الناشطين، وتم بشكل صريح وواضح الإعلان عن عدم قدرة وزارة التربية والتعليم في الأربع سنين وهي السنة الخامسة في بلورة معيار التسرب الخفي والحديث يدور عن طلاب موجودين بالمدرسة ولكن لا ينتظموا التعليم بشكل صادق وصريح، يعني وفي هنا تسرب، والإشي بازدياد وارتفاع خاصة بعد كل الحروب والتصعيد الأخير في نهاية شباط هاي السنة الحرب مع إيران. فكل هاي الأمور المتداخلة وغياب دور وزارة التربية والتعليم في مرافقة الطواقم التربوية، في مرافقة الأهالي والطلاب، واستباق انخراط الطلاب في عالم العنف والجريمة، هون مربط الفرس. احنا لا نعارض في دور الشرطة في انفاذ القانون، ولكن خارج أسوار المدرسة، واحد، اثنين، مش بدور أمننة وجدان الطلاب، وثلاثة كمان مهم كتير قضية النشر والتوقيت. احنا قبيل فترة انتخابات نمرة واحد، يدور الحديث أيضا عن، وكمان يعني هذا مش مفاجأة، في السنتين الأخرانيات كمان يدور الحديث من قبل الجهات الناظمة وجهات بعض من المؤسسات الحكومية والوزراء مثل ماي جولان عسكرت ميزانيات المجتمع العربي بحجة وبذريعة مكافحة العنف الجريمة، كان في اقتطاعات من الخطة الخمسية لمكافحة العنف وإدراج طلابنا صبايانا وشبابنا في عالم
0: نعم، ولكن دكتورة أنا أسأل يعني كم مرة أخرى في إطار النقاش، يعني هم عرضوا هذه المعطيات على مدراء أقسام التربية والتعليم في منطقة حيفا، هذا يشمل أعتقد منطقة وادي عارة والعديد من القرى والبلدات العربية، وأسألك بصراحة مرة أخرى ليس دفاعا عن الشرطة، ولكن يطرحون هذا أمام مدراء أقسام التربية وهذا معناه السلطة المحلية والسلطات المحلية، هل القضية فقط هي ميزانيات ويمكن أن نقول ماي جولان؟ ولأنه مشكلتنا عشان كمان مرة أخرى نكون واضحين ما بلشت مع هاي الحكومة في موضوع العنف والجريمة، وبالتالي لا أريد أن تصبح هذه الحكومة شماعة لكل شيء، أعتقد المشكلة موجودة منذ سنوات وسنوات طويلة. نعم قد يكون نتنياهو مسؤول أول لأنه رئيس حكومة، يعني يمكن في جزء من الطلاب مش شايفين غيره رئيس حكومة، ولكن فعلا القضية فقط هاي الحكومة ولا قضية ميزانيات ولا سلطات محلية مش عم تقوم بواجبها؟
1: المشكلة زي ما حكيت بالضبط هي مش مشكلة حكومة حالية، المشكلة هي مشكلة بنيوية. إحنا كأقلية أصلانية بهاي البلاد وجود وعسكرة وأمننة نظام التربية والتعليم هو إشكالي بحد ذاته وبعلاقتنا مع الدولة، وعشان هيك أنا بالضبط حكيت وطرحت أنه هاي المعطيات آليات تنفيذها، تعاطي الشرطة كجهة وقائية لتعاطي مع العنف والجريمة بالمجتمع الإسرائيلي ولا يلائم بتاتاً في مكانتنا القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وما خصش بالضبط زي ما انت حكيت في هاي الحكومة. ولكن أنا بقول كمان مهم لإلنا في سياقنا الفلسطيني الحالي وفي هذا التوقيت التعاطي مع هذا الملف بشكل واضح وجريء، لأنه لا يمكن اختزال قضية العنف والجريمة في الداخل الفلسطيني فقط في منظور ميزانيات وضمن خطط خمسية، وممكن نحكي عن دخول الشرطة للمدارس وهيك احنا منتابع بتاتا مش هيك الحديث. هون في ثقافة عنف اللي يتم إدراجها ضمن منظومة التربية والتعليم لمحي هوية ملامح الأجيال القادمة، وعهيك احنا كهيئة تمثيلية نتحفظ. من جهة تانية منقول ومن طالب المؤسسات في إدراج ميزانية ضمن منظومة التربية والتعليم بالشراكة مع الهيئات التمثيلية، بقول هيئات تمثيلية، اللجنة القطرية، لجنة الأهالي القطرية، إحنا في بلورة أدوات تربوية بمشاركة الطواقم التربوية. وين وزارة التربية من كل هذا الموضوع؟ عم نحكي عن حصانة نفسية، هذه السنة في بداية العام الدراسي إذا مستذكر مع افتتاح العام الدراسي، وكمان شوي رح نسمعها مجددا.

0: وزارة التربية والتعليم بتقول إنه إحنا في بلورة برنامج صمود. طب صمود هذا مصطلح سياسي فلسطيني من الدرجة الأولى يتم التجني عليه بصمود فرداني. فكل هاي السياقات أنا موافق 100% إنه هي مش بقضية حكومة حالية ولا إسقاط فقط الفاشلية، إنما هون في معضلة بنيوية لتواجد أنظمة الأمنني في منظومة التربية والتعليم بشكل عام وخاصة في سياقنا الفلسطيني. نعم. ومن هون موقفنا المتحفظ.
1: على كل السؤال أمام التحفظ، هل من أي إجراءات؟ يعني أسألك بصراحة دكتورة، إلى أي مدى في حوار بينكم كلجنة متابعة قضايا التعليم للمجتمع العربي وبين وزارة التربية والتعليم في حوار؟
0: الحوار هو في تباين، يعني في حالات الطوارئ كان في عنا جلسات متابعة ومساءلة، يعني أقول مش حوار، مع مطالبات جدا ملحة وواضحة. للصراحة ما تلقينا معطيات ولا كان في تجاوب لكل المساءلات اللي حكيناها. حكينا على ملف البنى التحتية، حكينا عن الفاقد التعليمي، حكينا عن الحصانة النفسية واقتطاع، وهنا موضوع الميزانية تنبلى بفوت، قضية اقتطاع الأخصائيين النفسيين، عشان هيك عم نشوف كمان في ارتفاع لتسرب كمان المعلمين وليس فقط الطلاب، لأنه في حالة هنا كمان في زي يعني ترك المعلم في خط الدفاع الأول في كل هاي الأمور. فالمساءلة مستمرة، الحوار المهني مستمر، ومرات كمان بنضطر نلتقي في المحاكم في ملفات استراتيجية زي قانون ملاحقة الطواقم التربوية ونحن لها.
1: نعم. على كل يعني نأمل أن لا يكون حوار طرشان، وإذا جاء التغيير على الأقل أن يأتي تغيير مع شخص تستطيعون الحديث معه. أنا أشكرك جدا على هذه المداهة دكتورة سماح، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي.

0: إذن كان هذا الحديث مع دكتورة سماح الخطيب أيوب، مديرة لجنة متابعة قضايا التعليم، ومعطيات نشرت من قبل الشرطة في لقاء مع مدراء الأقسام، أقسام التربية والتعليم في لواء حيفا قبل أيام، ويتحدث أو تشير هذه المعطيات إلى ارتفاع مقلق في انخراط القاصرين في العنف والجريمة، هذا على مستوى البلاد، ولكن أعتقد أنه للأسف في هذا حصة المجتمع العربي واضحة وكبيرة، واستمعنا إلى ما قالته في هذا السياق. وما دمنا نتحدث عن عنف وجريمة، نعود إلى سلوان لنطمئن، لأنه الأمور هناك لم تهدأ تماما، وكانت الجنازة وتدخلت الشرطة واستخدمت أيضا قنابل الصوت والدخان والغاز المسيل للدموع وفق بعض الشهادات، ولكن نستوضح مع سيد حسن علقة من لجان الإصلاح هناك. سيد حسن يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباحك، تحياتي أستاذ جاك.
0: هل هدأت الأمور في سلوان أم ما زالت هنالك مشاكل للأسف؟
1: يعني خلينا نحكي أنه في الساعات الأخيرة نعم كان في هدوء، وكان في هدوء في الليل. طبعا كان اليوم امبارح هو كان يوم صعب، يعني لأنه كان استلموا جثمان واحد من الثلاث المحجوزين، وضل تنين محتجزين لسه عند الشرطة ما تم تسليمهم. العائلة استلمت واحد وطلعت على المقبرة، وهناك كان في،
0: خليني أرجح أنه الجثمين التي لم تسلم هي الجثمين التي تم إطلاق النار، أو هي لمن تعرضوا لإطلاق نار من قبل الشرطة، إذا مش مخطئ أنا.
1: نعم صحيح 100%، هذا السبب اللي هم أخروا التسليم. وكان في مشكلة نفس في سلوان نفسها، أنه الناس ما بدهم يستلموا إلا الثلاث جثمين مع بعض، ما بدهم يستلموا إلا جثمان واحد لحاله، وهذا كمان يعني عزز المشكلة. خلينا أحكي لك، الناس لما بتدفن ابنها بهدى بالها بهدى بتطمن، يعني كمان برضو يعني واحد رايح له ثلاثة بنفس البيت، كمان الإشي كتير مؤلم والإشي كتير يعني صعب، وإحنا بنحكي عنها فاجعة يعني في مدينة القدس ثلاثة في يوم واحد يعني. أما لحتى اللحظة ما فيش تسليم، إحنا لما رحنا أخذنا الرفعة كانت الرفعة الأولى أنه مشروطة بالدفن، تم دفن جثمان واحد، ضايل تنين لسه ما اندفنوا، لسه في يعني
0: هم الأب وشخص آخر، ولا الأب والأب، مين اللي ما زالت جثمينهم محتجزة لدى الشرطة؟ أو هو الشرطة ولا في أبو كبير هم؟
1: لا هم في أبو كبير.
0: أبو كبير،
1: في أبو كبير. نعم. أعطوهم مبارح واحد، وكان في مشاكل كتير على التسليم، وحتى مختار سلوان حكى إنه إحنا بدناش نستلم واحد، يا بنستلم الثلاث يا إما بنستلمش ولا حدا.
0: من تم تسليمه حتى نوضح للمستمعين؟
1: عصام تم تسليم،
0: يعني هو الأب، يعني هو الكبير بين أو الضحية الأولى.
1: الضحية الأولى، نعم صحيح.
0: طيب، والآن يعني شاهدنا بعض الصور أنه في حرق لمباني أخرى، بما معناه في عائلة خرجت من البلد.

0: وعائلة موجودة، العائلة الأعور التي تعرض ابنها للقتل. سؤال رد الفعل والانتقام للأسف ما زال يعني هو مسار موجود الآن، وهنالك من يحرق بيوت ويطرد عائلات.
1: يعني استاذ جاك، انت سيد الناس الفهمانين، يعني فيش كلام بيوازي الفقد لما انت بدك تروح على واحد.
0: لا، ما انا بسأل شو مع جهود الاصلاح اللي انتم يعني وانت واحد من اللي عم بيشاركوا انه تهدوا الامور. طيب هذه بيوت فاضي للاسف.
1: اكيد احنا بنروح وبنحكي اللي ربنا بقدرنا عليه وبنعمل كل جهدنا، لكن في النهايه يعني في اشياء اكبر من انك انت يعني تعالجها بكلام. يعني احنا رحنا هناك وكل الجاهه كانت وكل القدس كانت، والشاب صار يقول انا رجعوا لي ابوي واخوي وبديش شيء، رجعوا لي ابوي ورجعوا لي اخوي، رجعوا لي ابوي ورجعوا كل الحكي هذا اللي كان هو يرد علينا فيه. يعني فيش كلام بيوازي الفقد تحكي لذوي الفقيد، بس الناس دائما بتشتد، الناس دائما بتحاول. يعني مبدئيا احنا ربطنا عليهم وصار في علوم مبنيه نوعا ما اللي احنا نقدر نمشي عليها. بفكر انه لحظه الدفن هي لحظه كثير صعبه، وطبعا بالعاده دائما بعديها بصير في فور الدم وبصير في حرق. طبعا احنا عندنا عشان تعرفوا الجميع انه الحرق في الشريعه الاسلاميه حرام، يعني لا يجوز اللي هو التعدي على المال وعلى الممتلكات. يعني الشيء بيصير والشيء يعني موجود يعني ومحسوب انه فور الدم، وفي ناس
0: نعم.
1: مسميهم سربات ومهربات.
0: على كل يعني نتمنى لكم الامن والامان وهدات البال استاذ حسن، شكرا لك ونكون على تواصل. يعني واليوم في متوقع يكون إشي يعني تحرير الجثمين اليوم ولا مش عارفين لسه؟
1: بدي احكي لك انه انا عم امبارح انا حكيت مع المختار انه هم عاملين جهدنا، احنا ان شاء الله انه يكون في تسليم، وانا ان شاء الله الساعه 11 بكون هناك، وان شاء الله بكون معك على اتصال، وان شاء الله ربنا بسهل.
0: شكرا لك، يعطيك الف عافيه، تحياتي، الى اللقاء. إذن استمعنا إلى التفاصيل من سلوان وما حصل هناك قبل أيام، 3 قتلى من عائلة واحدة، أب وابن وشاب قريب. بدأ هذا الحدث عندما تم إطلاق النار في نزاع بين عائلتين، وبعد ذلك تدخلت الشرطة ما أدى إلى مقتل شخصين آخرين. والآن تتحفظ الشرطة بادعاء التشريح في إطار التحقيق من قبل محش، خاصة أن 2 قتلا برصاص الشرطة وآخر نتيجة الشجار، ولكن كان أيضا رد فعل عنيف داخل الحي أو داخل البلدة. ونتحدث عن حي سلوان المقدسي ونتابع ما حصل هناك في الأيام الأخيرة. بهذا نصل إلى ختام الساعة الأولى أعزائي المستمعين والمستمعات. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني أو فاصل قصير، بعد ذلك نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام 8 مع زميل أدهم حبيب الله، وبعد ذلك نعود ونلتقي في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. ياسمين عابد في إعداد هذا البرنامج، إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية والإنتاج، أدهم حبيب الله في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفية بالمحاسبة صار الوقت لتنتقلوا للمرحلة المهنية اللي بعدها بكلية HLP. كمان دورة مستشاري الضرائب بتتعلم بطريقة مختلفة، حفظ أقل فهم أكثر ونجاح أكثر. طريقة تدريس متطورة بالعربية مع إمكانيات تتعلموا بالصف أو عن بعد بنفس الوقت. اتركوا تفاصيل كل يوم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
1: اتحاد واربح حملة الكرة بحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين مع

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الثامنة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعرب نادي اتحاد أبناء سخنين عن أسفه بعد قيام العشرات من جمهور فريق مكابي نتانيا بالاعتداء على مركبات عدد من لاعبي الفريق ومشجعيه في ختام المباراة التي أقيمت على استاد مريم في مدينة نتانيا. وقال النادي إن سيارة اللاعب إياد أبو عبيد تعرضت للاعتداء، إلى جانب الاعتداء على مركبة اللاعب علاي حجاج والذي كان برفقة زوجته الحامل بحسب بيان النادي. أعلنت الشرطة عن إصابة شخصين وصفت جراح إحداهما بالخطيرة والآخر بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار ارتكبت الليلة في مدينة باقة الغربي. أطلق الجيش الإسرائيلي نيرانه على شرق

0: مدينة خان يونس بالتزامن مع سماع دوي انفجارات ضخمة سمعت في المنطقة بحسب مصادر محلية. في السياق، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة بارتقاء نحو 7 ضحايا من بينهم طفلة بنيران إسرائيلية خلال 24 ساعة الأخيرة. هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع الشعب السوري بعد إعلان واشنطن رسميا عن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، شاكرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قراره التاريخي. وأعلنت واشنطن إلغاء التصنيف عن دمشق كدولة راعية للإرهاب منذ عام 79، واعتبرت دمشق الخطوة تاريخية وتفتح الباب أمام الاستثمارات والنظام العالمي وتعزز الاستقرار الداخلي. أعلنت باكستان عن إحراز تقدم ملحوظ بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران من أجل خفض التوتر في المنطقة، وذلك في ختام زيارة أجراها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران. في السياق، قال الجيش الباكستاني إن المباحثات التي أجراها قائد الجيش مع المسؤولين الإيرانيين ركزت على احتواء التصعيد وخفض التوتر بين واشنطن وطهران. يحتفل العالم العربي والإسلامي اليوم بعيد المولد النبوي الشريف، وبهذه المناسبة تتقدم إذاعة الشمس باسم مديرها العام الأستاذ سهيل كرام وطاقم الإدارة والعاملين لكل المحتفلين من أبناء شعبنا والأمة العربية والإسلامية بأحر التهاني، وكل عام وأنتم بألف خير. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 33، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 30، يافا وتل أبيب 31، في النقب 35 درجة، أما في إيلات 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. في الساعة الأولى تابعنا في عدد من العناوين ما بين التطورات في غزة وكذلك في لبنان والنقاش في إسرائيل، بالإضافة إلى البلاغ عن إصابات نتيجة أحداث عنف في باقة الغربية وفي العفولة. في العفولة حتى الآن التفاصيل غير واضحة، في باقة إطلاق نار على شخصين، وكما فهمنا الحديث عن شقيقين والخلفية جنائية. توقفنا عند معطيات ترتبط بوزارة التربية والتعليم والشرطة فيما يرتبط بانخراط القاصرين الطلاب في العنف والجريمة بشكل عام، وعدنا إلى سلوان وهناك طبعا الأجواء ما زالت متوترة بفعل الجريمة البشعة التي كانت في

0: الإعلان عن عقوبات على إيران، رفع العقوبات كان عن سوريا، والآن رفع سوريا من قائمة داعمي الدول الداعمة للإرهاب، وهذا مهم يعني بالنسبة للسوريين، والانفتاح كذلك الاتصالات المستمرة مع إسرائيل، والاعتقاد الإسرائيل السوري بأنه أيضا البوابة الإسرائيلية مهمة، وهذا برز في الأيام الأخيرة عندما تم الكشف عن لقاء في عمان بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وكما يبدو رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي لتهدئة الأمور، وسوريا اعترفت بذلك رسميا، ولم يكن بهذا يعني أي يمكن أن نقول خوف أو قلق، لأنه بالنسبة للسوريين كل باب الآن يمكن أن يمهد لهم تحديدا في استقرار النظام. هذه خطوة مهمة، وكنا قد تحدثنا إلى الصحفي أحمد كامل من دمشق.
1: مؤيدة جدا وتوافق على ذلك، طالما أنه ينجح في ردع الفلتان الإسرائيلي، يعني سنة كاملة بدون ولا قصف. عملية قصف مطار أبو الدهور شمال حلب هو أول عملية منذ سنة، واللي يحصل يوميا خليني أكررها لأنه كتير مهمة وفي تشويش في الرأي العام. كل يوم نسمع توغل إسرائيلي في الأراضي السورية.
2: صحيح.
1: كلمة توغل مبالغ فيها كتير. أولا هو دخول 100-200-500 متر ساعة ساعتين وبيطلعوا، ولذلك المجموع 150 كيلومتر مربع أقل من 1 بالألف من الأراضي السورية. بينما المستمع أو المشاهد إذا أنت بدك تحسب توغل ثم توغل، هو بيجي الخبر توغل وما بيجي الخبر انسحبه، وهو كل يوم في توغل وفي انسحاب. وبالتالي لو صدقنا قناة الجزيرة مثلا، المفروض الإسرائيليين الآن في الكويت. مثل ما أنا بكرهها، أنا عائلتي سايكس بيكو قسمة أربع جنسيات، في عائلتي فلسطينيين ولبنانيين وسوريين وأردنيين.
0: إذن الصحفي أحمد كامل، ويعني هو أيضا داعم لوجهة نظر النظام، تحدث لإذاعة الشمس يوم أمس مع الزميل نبيل سلامي وبعد اللقاءات في عمان، ويقول كل شيء الآن مهم بالنسبة لسوريا والنظام الجديد لاستقراره، وتحدث عن موضوع التوغل والانسحاب، وهو يقرأ طبعا وجهة نظر، ولكن إسرائيل تتوغل تقريبا يوميا وتسيطر على مساحات في عمق أو في الأراضي السورية ما بعد خط 67، وأيضا كل منطقة الجولان، وإنما يتوغلون جنوبا، ولكن هذه القراءة أيضا بالنسبة لما حصل في الأيام الأخيرة. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني آخر ونعود.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972-592-444-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح تنور فيكم.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عمك؟
4: أكيد فيها عمك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
6: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
7: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا ب100 شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمة 3287.
8: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
9: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

0: أم لا؟ أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاً اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: أنهيتم 12 سنة تعليم، مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP. انضموا إلى إحدى المهن الأكثر طلباً في سوق العمل، حشاف سخر بخير. تعلموا حشاف سخر بخير بإشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، فقط في HLP، الكلية المتخصصة في المحاسبة، الضرائب والإدارة المالية. الدراسة باللغة العربية وجاهياً أو عن بعد. HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200. ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً، نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. راخفة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: الشمس دائماً.
3: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين، للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، والآن إلى قضية أخرى، ويمكن أن نقول عالم الفن وتحديدا الثقافة والفن الفلسطيني. فقد الليلة فنان كبير سليمان منصور، وهو يعني صاحب يمكن أن نقول حتى أيقونات في مجاله وصور شهيرة جدا، ولربما للبعض وغير معروف، ولمن يعيش هذا المجال نتحدث عن شخصية لها وقع كبير في الساحة الثقافية والفنية الفلسطينية والعربية، ومن كانت قد التقته مؤخرا وتحدثت معه أيضا هي الزميلة زهرة سعيد. سلامات زهرة، صباح الخير.
1: أخير جاكي إلى كل كافة المستمعات والمستمعين.
0: حتى نقول من هو الفنان سليمان منصور؟
1: بداية يعني نعزي الحركة الفنية والثقافية وكل شعبنا بهذا الفقدان الكبير، وهي خسارة جدا جدا كبيرة، ليس فقط للفن التشكيلي الفلسطيني وإنما أيضا لكل الحضارة الإنسانية. وسليمان منصور كان إنسان، وهذا ما أود أن أبدأ منه جاكي، لأنه يعني الحديث عن حياة فنان بحجم سليمان منصور هو يعني مسؤولية كبيرة، وبالتالي أنا أبدأ أن أقول بأنه هو إنسان، وبقدر ما كان إنسان ذا شأن، إنسان كبير، كان إنسان ودود. جاكي هذه الكلمة ودود، بأنه أنت تذهب يعني لإجراء مقابلة صحفية، مقالة تأسيسية أو أي شيء، أو تغطية لمعرض من معارضه، أنت تشعر بالخوف بالقلق، أنت يعني تقابل قامة هو عراب الفن التشكيلي الفلسطيني، لكنك تلتقي بأب. ويوم أمس كان الشعور بأنه فقدنا بالفعل أب، قلنا شكرا أبونا، هو أب وإنسان متواضع، وهذا يعني التواضع لدرجة الاستفزاز. أود أن أقول جاكي بأنه سليمان منصور ليس فنانا يعني فقط يحمل الريشة، برأي كثيرين هو مؤرخ، هو قضى 50 عام من عمره ربما أكثر في توثيق الحياة الفلسطينية، في توثيق حياة الفلسطيني، هو وثق الإنسان الفلسطيني بحزنه، بفرحه، بأمله، بتعبه، وحتى أيضا جاكي ووثق يعني ماهية وجوهر وتفاصيل الحياة اليومية عند الفلسطيني، مثل لنذكر السنسلي وماذا تعنيه للفلاح وللأرض الفلسطينية.

0: يومين تقريبا، وقال يعني سألته شو إلهامك، يعني من الحديث معه حكى أنه عاش في مدرسة داخلية بعد وفاة أبوه بعمر صغير، وكأنه هو عم بحكي أنا بشوف سليمان الطفل عايش في حيز هالقد مغلق. المقابل كانت كل رسوماته بحيز مفتوح، وكأنه هذا الفضاء المفتوح كان حريته.
1: نعم زهرة، ابقي معي خلينا نستمع إلى أعتقد يعني بعض الأصوات وصلت إليها وبصوت سليمان منصور، حتى أيضا نعطي للمستمع فكرة عن هذا الفنان وصوته.
2: بيوت زيت سنة 1947، فأنا تعلمت في مدرسة داخلي في بيت جاري وبيت لحم، ومدرسة فيها أستاذ ألمان كانوا، وفي أستاذ ألماني كان فنان فاهتم فيه وصار يعلمني، شاف إنه عندي، وبعدين خلاني أشارك في مسابقة دولية للأمم المتحدة، كسبت الجائزة الأولى. ما كانش في البلد في أي بنية تحتية للفن التشكيلي، ما كانش في مجال نعمل معارض مرتبة، يعني في ما كانش في جاليريات ولا متاحف ولا شيء، ولغاية اليوم يعني قليل فيه، وحتى في قرى ومخيمات وشي ما كانش فيها كهرباء يعني، لأنه الواحد يعرض غير.
1: يشرح عمليا بصوته، هذا أعتقد المركز تيراسانتا في الضفة كان قد أعد عنه فيلم وثائقي. والسؤال طبعا، البعض قد يجد صور لا نفهم من رسمها ومن قام بوضع كل تفاصيل فيها، ولكن يا سليمان منصور منها صورة مشهورة جمل المحامل زهرة.
0: نعم.
1: حدثينا عن هذه اللوحة.
0: إن كنا جاك نتحدث بالفعل عن أعماله الأيقونية، فجمل المحامل أو جبل المحامل يعني هي الصورة الأكثر شهرة من بين أعماله. هو صور بريشته الإنسان الفلسطيني الذي يحمل مدينة القدس على أكتافه، على ظهره، لمركزية هذه المدينة في كل القضية الفلسطينية، وأيضا مركزيتها ومكانها في الذاكرة والوجدان الفلسطيني. لكن هو رسم الإنسان الفلسطيني الذي يحمل القدس، وأنا أقول اليوم بأنه هو من حمل القدس بهذه اللوحة، لأنه كما ذكرت سابقا وبقي حتى أيامه الأخيرة حاضرا بين أهله وناسه، ولا يعني ولا استغراب ولا استهجان بأن الناس يعني أيضا يقولون عنه بأنه هو فنان الشعب، فنان الناس. لديه مئات اللوحات ومئات المعارض ومئات الجوائز. وأذكر أيضا شيء جاكي لافت، أنا ذكرت أنه ليس فقط فنان ورسام، هو مؤرخ، أرخ الحياة الفلسطينية بريشته، لكنه أيضا فيلسوف. جاكي كان لديه فلسفة خاصة عن الفن وكيف يجب أن يتحول ويتغير الفن وفقا للحقبة الزمنية التي يمارس بها هذا الفن. على سبيل المثال هو يقول بأن الفن الفلسطيني التشكيلي مر بخمس حقب زمنية مختلفة، ويذكر بأن الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية كانتا يعني من المراحل التأسيسية لهذا الفن. وأنا أوضح ذلك بأنه اليوم جاكي تحولت البطيخة أو رسمت البطيخة حول العالم إلى رمز فلسطيني حول العالم، أنا أتحدث ليس فقط في فلسطين، فكيف ذلك؟ وكان سليمان منصور الحصة الأكبر، هو ورفاقه طبعا في هذا الشأن في الانتفاضة،
1: لأن البطيخة فيها ألوان العلم، وبالتالي يمكن رفع البطيخة وأنت بشكل أو بآخر ترفع العلم، ولكن لا يواجهك الشرط الإسرائيلي. يعني عم نكشف سر دولي الآن احنا.
0: نعم، وهو الإنسان يعني اللي فكر وأبدع بهذه الطريقة. هو حدثني وقال لي، وأيضا لديه مقابلات كثيرة مصورة، يقول بأنه في الانتفاضة الأولى عفوا قبل أوسلو وقبل توقيع المعاهدات، ويقول بأنه إسرائيل منعتنا من رفع علمنا الفلسطيني الوطني، وكانت تعتقل كل من يرفع هذا العلم، ليس فقط في الضفة الغربية، وأنا أعرف قصص أيضا هنا في الداخل، فكان علينا أن نجتهد أكثر. لا يمكن أن نقبل بهذا الواقع، رفع العلم الفلسطيني وليس عمل بين يعني

0: حواس إرهابي كما تعده إسرائيل.
1: على كل يعني اولا كان في تفاصيل عن ظروف الوفاة، يعني هو توفي بشكل مفاجئ وهل من معلومات، لانه البعض يسأل. نعم،
0: وتوفي في مستشفى المقاصد الخيري في مدينة القدس، كان وضعه يعني سيء وتدهور، لكنه في الأعوام الأخيرة أعتقد آخر 4-5 أعوام ما كان ليترك البيت دون آلات التنفس الاصطناعي جاكي، يعني هو كان يعاني لكنه أيضا واصل عمله وإنتاجه، وكذلك يعني إضافة لهذا التكريم الذي كان في يبوس قبل 6 أيام، الكثير من يعني المؤسسات الثقافية كرمت سليمان منصور، وكأنه كان يعني شعور بأنه يعني سنفقد هذا الإنسان الطيب، هذا الإنسان الكبير الودود. فأيضا يافا أهدت عرفانها للفنان سليمان منصور من خلال يعني أمسية سموها نوار البيارة لما يعني لدوره في توثيق يافا وبياراتها وبرتقالها فقط يعني قبل شهر في يافا وأيضا في حيفا.
1: بتعرفي زهرة المؤلم انه احنا بنحكي على الموضوع ونعطيه حيز وهذا مهم، ولكن بالنسبة للبعض يعني من ليس في هذا المجال قد يستغرب لا يسمع عن الاسم، كما حصل مع مبدعين اخرين. انا لا اريد ان اذهب الى مقارنات، ولكن بعد وفاتهم يتم اكتشافهم بشكل يعني مختلف. هذا حصل مع زياد الرحباني قبل فترة عندما توفي. نعم زياد له مكانته وموقعه، ولكن ذهبنا لنقرأ من جديد ونسمع من جديد زياد الرحباني طبعاً. هكذا حصل في حينه مع ناجي العلي والآن سليمان منصور.
0: يعني هذه هي الحياة وهذه حياة الفلسطيني تحديدا جاكل، الفلسطيني مشغول بهمومه. فنعم هذا ما يحدث يعني في كثير من الأحيان.
1: على كل شكرا لك زهرة، وشكرا على المداخلة والمعلومات. تحياتي لك. إذن الفنان التشكيلي سليمان منصور في ذمة الله توفي، واستمعنا إلى الزميلة زهرة سعيد كانت قد قابلته، واستمعنا أيضا إلى بعض أصواته. وهنا جملة أستذكرها للرئيس ياسر عرفات في جملة عندما كان هنالك أجواء مختلفة عما اليوم وليس في إطار المحاسبة، ولكن كان أعتقد الفكرة أنه كان هنالك قصيدة أو دعية محمود درويش ليلقي قصيدة، أعتقد كان هذا في الجزائر إذا لم أكن مخطئ، ورغم وجود كل القيادات الفلسطينية، فقال أبو عمار لو كانت الثورة فقط بندقية لكانت قاطعة الطريق، لكنها نبض شاعر وريشة فنان وقلم كاتب ومبضع جراح وإبرة لفتاة تخيط قميص فدائيها. فبالتالي ريشة الفنان ومبضع الجراح وقلم الكاتب ونبض شاعر، كل هذا أيضا يعني ليس فقط البندقية والعسكر، وهذا مهم خصوصا في الفترة التي نعيش. فاصل إعلاني، نعود ونتابع في أول خبر.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
4: كنور بعطيكو إكسترا بالمطبخ، نشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة إكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل، محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: ونعود إلى محور آخر أعزائي المستمعين بعد هذا الفاصل، الفن التشكيلي، ونذكر أيضا شخصيات في شعبنا، سليمان منصور الفنان التشكيلي، والكثير من كما ذكرت من اللوحات موجودة ولكن لا نعلم من رسمها وتتضح الصورة الآن، إلى واقع مؤلم ذكرنا هذا في بداية البرنامج، ما حصل يوم أمس في نتانيا، بيان صدر عن نادي اتحاد أبناء سخنين، حادثة خطيرة ومقلقة بعد انتهاء المباراة أمام مكابي نتانيا، تعرضت سيارة لاعب الفريق إياد أبو عبيد للاعتداء من قبل مجموعة من جمهور مكابي نتانيا. سيد خالد قسوم يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الخير أخي جاكي إلى كل جميع المستمعين.
0: بمعزل عن النتيجة وما حصل، أولا شو كانت النتيجة للي مش عارف؟
1: النتيجة 0-0.
0: 0-0. شو اللي صار بعد اللعبة؟
1: والله اللي صار بعد اللعبة إنه يعني في قسم من جمهور مكابي نتانيا قام بالاعتداء على جمهورنا، على سيارات جمهورنا، على لاعب إياد أبو عبيد وكان معه زوجته كمان بالسيارة، وتم الاعتداء على سيارته. في كمان قسم من الجمهور اللي أنا لحد إسا بعرفه، طبعا إحنا بعد ما عمالين نبحث شو اللي بالضبط اللي صار، وعمالين بنوخذ كمان أخبار من الجمهور ومنسألهن ومنشوف حاليا لوين الإشي وصل. بس أنا بعرف إنه في سيارة للجمهور كان فيها 5 من جمهور اتحاد أبناء سخنين، وفي سيارتين للاعبين اتحاد أبناء سخنين اللي تعرضوا لحجارة، رشق بالحجارة واعتداء. يعني أنا بقول لك إنه الأحداث اللي صارت امبارح يعني هاي أحداث مؤشر خطير جدا لموجة العنف اللي عمال تصير كمان بالملاعب، يعني طبعا بكل بلاد هذا إشي معروف عن موجة العنف الموجودة، ولكن في الملاعب الإشي عمال بنشوفه بشكل يتفاقم وعمال يعلى ويكبر.
0: نعم، والحدث كان يعني بعد انتهاء المباراة، اللاعب خرج وهو بسيارته ويتم الاعتداء عليه من مشجعين كانوا في محيط الملعب.
1: في محيط الملعب، طبعا بريت الملعب، طب بعرفش إذا بتعرف، اللي بعرف ملعب نتانيا يعني هو طبعا الخروج من الملعب شوي صعب لأنه في طريق وحدي، لما كل الجمهور بيطلع بساعة واحدة أو بوقت واحد فبصير هناك أزمة سير، وهذا الإشي كمان بصعب، يعني خلينا نقول إذا إنسان بده يطلع وبكون في موقف اللي فيه اعتداء عليه فكمان صعب إنه هو يعني يهرب، خلينا نقول من هذا.
0: وأنتوا كتبتوا في بيانكم أستاذ خالد إنه كمان اللاعب إلي حجاج تعرض للاعتداء، وكذلك سيارة أخرى كانت تقل مجموعة من المشجعي الفريق، بمعنى لا نتحدث عن أمر فردي أو إني بقدر أقول لك نقاش بين اللاعب واحد المشجعين، كان في هون شيء ممنهج أنتوا شايفينه، وكونه لاعب حتى يهودي إسرائيلي بيلعب بسخنين فهو هدف.
1: أنا ما بعرف إذا هن بيعرفوا إنه هو يهودي أو يعني، ولكن طبعا إحنا أول شيء أنا بعد ما قدرتش أتواصل مع علاقي حجاج فبعثت له من الصبح، كمان جربت أتواصل معه بالليل ما كان في تواصل، يا دابا بيد أنا حكيت معه بالليل واتطمنت عليه واتطمننا كمان على قسم من الجمهور. اللي عم بيصير هنا أخي جاكي هو شيء خطير جدا، يعني إحنا عمالين مرات بنشوفه كمان في الملاعب في تيدي أو في ملاعب أخرى.
0: تعي زميلنا مصطفى شلاطة بقول إنه يعني اعتداءات كان على بوعيل القدس من مكابي تل أبيب، إنه صار في شعور إنه حلت حكم ونعمل إيش بدنا، خصوصا اللي بيشوف حاله باليمين بين قوسين وبدون أقواس من المشجعين.
1: صحيح، يعني الإشي هو مش بس سخنين ونتانيا، يعني شفنا كمان في يوم الأحد كمان مكابي تل أبيب مع بوعيل القدس، اللي يعني بوعيل القدس يعتبر يعني زي فريق يساري أو خط يساري بنوع بنوعا ما، فهاي الأشياء إحنا عمالين بنناقشها في مديرية الدوري، بنناقشها بالاتحاد العام، ولكن السؤال يعني حتى كان في جلسة مع رئيس الدولي في يوم الأحد السابق، مش هذا الأحد اللي قبله، واستضاف كمان كل رؤساء الفرق في الدوري الدرجة العليا، وكان في نقاش بهذا الموضوع ونقاش بإيش إحنا ممكن كمان نساوي على أساس خلينا نقول مش يعني نمنع هاي الظاهرة أو نحاول نحاربها، ولكن السؤال يعني إيش في بإيدين الفرق إنه تعمل. وأنا في موضوع
0: سؤال الشرطة، يعني بهاي الحالة من ناحية مبدئية لما بتيجي الشرطة تكون في مباراة هي بتكون فقط داخل الملعب، يعني وشو بيصير برا ما خصهاش؟
1: لا طبعا، خاصة لما بصير في خلينا نقول اعتداءات عن الشكل او اخلال بالامن برا، اكيد الشرطة لازم تتدخل. يعني الشرطة مش بس شغلها جوا، لا شغلها كمان ان هي تحافظ على امن الجمهور وامان الجمهور، انه حتى يصل ويطلع من اطار الملعب بشكل تام. يعني انا يعني بقول لك انه ما هو احنا لما بكون في مباراه، المباراه كمان يعني الشرطه بتعمل كمان بتبحث بالمباراه، بكون في جلسات قبل المباراه على اساس قديش مدى حساسيه المباراه بين الفريقين. يعني اذا في مباراه بين سخنين وبيطار القدس،
0: يعني هذا واضح انه سخنين وبيطار القدس الان، ثانيه كانت بين قوسين بالفرق الحمراء ولا الصفراء ولا الخضراء.
1: انا بقول لك انه يعني جمهور طلع بكل فريق فيه هاي نوعا ما هذا القسم من الجمهور اللي هو يعني بتعرف بكون مخالف، خلينا نقول، او بكون يعني بديش اقول انا انه كل جمهورنا تانية، ولكن معروف يعني شوي انه جمهورنا تانية كمان مش هذاك الجمهور اللي خلينا نقول يعني جمهور نوعا ما خلينا نقول
0: مش متطرف بشكل كبير،
1: مش متطرف بشكل كبير، ولكن في هناك تطرف معين.
0: طيب يعني انا بدي اسالك، لو كانت الايه بالعكس الان، تتوقع انه الفريق يحاسب؟ يعني من يحاسب الان؟ من المسؤول عن الذي حصل؟ هذا كان خارج الملعب، فبالتالي اداره نتانيا وفريقها والمسؤولين ما لهم علاقه؟ لانه انا بتوقع، اسال قول لي اذا انا غلطان، لو الاشي عكسي وكان في محيط الدوحه كمان، انت اليوم كنت في موقع مساءله.
1: سبقتني بالحديث اخي زكي او بالجواب. يعني لو الاشي كان في سخنين، انا بتذكر قبل 6 سنين أو 5 سنين كان في بوعيل حيفا لعبوا عنا، وواحد وزوجته مع ولد صغير طلع من الملعب، ما بعرف يمكن ولد زت حجر صغير او اشي على السيارة، وقامت الدنيا وقعدت، ووسائل الاعلام العبرية واتصالات احنا والادارة انشغلت فيهن، تنو عرفنا مين هن وجبناهن وقعدنا معهن ورضيناهن، خلينا نقول بمعنى ما نوعا ما. بس يعني هنا انت شايف انه الاشي المعايير تختلف اذا الاشي سخنين او فريق ثاني. يعني انا بطلع اليوم بوسائل الاعلام العبرية شوي، بشوف وان بشوف كذا، يعني ما في هناك هذاك الشجب للموضوع، ما في هناك يعني هذيك الضجة الاعلامية الموجودة. ومع العلم انه هذا حدث خطير جدا، يعني انا بسألك سؤال، يعني انا كيف بكرة لعيبة سخنين تروح على ملعب مثل هيك وتلعب بشكل مريح أو بنفسية مريحة أو بأمان، وبده يشعر بالأمان وهو مروح أو هو داخل على الملعب، أو خلينا نقول جمهورنا كيف بده يرافق الفريق في مباريات خارجية وهو عارف أنه هو كمان تحت خطر أو تهديد معين. فهاي الأشياء كلها تلازم أنه إحنا أصلا إحنا حاليا عم نحضر مكاتيب لمديرية الدوري، كمان مكتوب ل الاتحاد العام، وكمان رح نتواصل مع الشرطة بهذا الموضوع على أساس أنه إحنا يعني مش رح نسكت فعلا على هذه الظاهرة.
0: وأولا طمنا، إحنا سألنا الاعتداءات كانت أدت لا إصابات ولا أضرار ولا بس؟
1: الحمد لله بس أضرار بالسيارات، ما في إصابات يعني جسدية وهذا. طب بس ولكن أنا بقول لك أخي جاكي، يعني اللي بتعرض ل بكون بسيارة بتعرض لاعتداء عن الشكل، أنا بقول لك إنه زي ما بقولوا الاعتداء أو الضرر هو ضرر نفسي اللي برافقه لكثير سنوات للإنسان اللي بكون بالذات إذا معه زوجته كمان،
0: بدون
1: يعني
0: شك.
1: يعني هذا إشي مش هوين ومش سهل.
0: على كل، دائما بنتمنى أولا النجاح والأمن والأمان لكل شعبنا ولفريق اتحاد أبناء سخنين ولجمهوره. شكرا لك أستاذي، يعطيك ألف عافية. يعطيك ألف عافية. شكرا. إذن كان هذا الحديث مع الأستاذ خالد قسوم إداري اتحاد أبناء سخنين بعد الاعتداء الذي كان يوم أمس في نهاية المباراة بين مكابي نتانيا واتحاد أبناء سخنين، اعتداء عنصري على سيارات وكذلك مشجعين بعد انتهاء المباراة بين الفريقين. ونحن إلى محور آخر يعود بنا إلى الساحة أو الحلبة الاقتصادية الملتهبة والحرب الاقتصادية التي يعلنها ترامب بتداعياتها وانعكاسها. وطبعا ترامب يصرح أو الإدارة الأمريكية، وهذا ينعكس فورا على الكثير من المرافق الاقتصادية. زميل مجد كران، صباح الخير. صباح الخير مجد، سمعني؟
2: نعم سامع.
0: نعم، إذا ما بين الحرب الاقتصادية وتداعياتها، هل بدأت ردود الفعل؟
2: يعني كما أو كيف ما

0: سموه يوم الحسم الاقتصادي، وزيرة الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عرض بمؤتمر صحفي خطة لهدفها عزل الاقتصاد الإيراني بشكل كامل، ووصفها بجملة قوية، يعني سماها الدي داي بالإنجليزي، الدي داي الاقتصادي، واللي هو أكبر هجوم مالي انشن بالتاريخ على خصم. الاسم الرسمي للعملية بالعربي عملية المنبوذين الاقتصادية أو المنبوذين اقتصاديا، يعني عم نحكي على عقوبات على حوالي 60 جهة وشخص وسفينة مرتبطين بإيران بمجالات النووي، الصواريخ، السايبر والنفط. وحسب وزير الخزانة الأمريكي العقوبات موجهة ضد 5 شرايين حياة أساسية لإيران، الأصول الرقمية، التكنولوجيا، ذهب، طيران، الشحن البحري، يعني كل الطرق اللي بتستغلها طهران بدول تانية عشان تدعم اقتصادها وتلتفت على الضغط. والتهديد الأخطر اللي هو قطع النظام الدولار، هون الجزء اللي بهم العالم كله مش بس إيران. يعني بس نتحذر إنه أي دولة أو جهة رح تخرق القيود وتكمل علاقات اقتصادية مع إيران بتخاطر بقطعها عن النظام المالي العالمي المبني على الدولار الأمريكي. يعني كلامه الحرفي، إذا في أي دولة أي ناس أي أشخاص مش مهتمين يوقفوا أو يوفوا بتوقعات أمريكا، نتوقع ولازم هن كمان يتوقعوا إنهن رح يتركوا نظام الدولار. يعني هالخطوات بتوسع خطر العقوبات السنوية على كل مين مش راح يكمل أو راح يكمل يعمل بزنس زي ما سماها مع النظام الإيراني. يعني واشنطن أعطت الدول اللي بتتاجر حاليا مع إيران مهلة قصيرة لقطع هاي العلاقات، بس ما حددت قديش طولها بعد.
1: ولحظة، وهذه نقطة مهمة مجد، أنت عم بتقول لي هذا لن يخرج إلى حيز التنفيذ فورا، أعطوا مهلة، وهي المهلة بدون سقف زمني ويمكن تستمر لأسابيع أو كم من شهر، وبالتالي ما يكون في إلى أثر فعلي على الأرض.
0: يعني كان في تصريح إعلامي ضخم من بارح والكل سمع فيه، وهو اللي حرك الاقتصاد العالمي وحرك الأسواق العالمية، بس في أرض الواقع هاي الأمور لم تترجم بعد، وما أعطوا جدول زمني لكيف راح تترجم. يعني مثل الكثير من الوعود اللي كانت بأمريكا بالأشهر الأخيرة، ممكن تترجم وممكن لا، ممكن تترجم بفترة قصيرة جدا وممكن تأخذ وقت لحد تترجم. يعني هالتهديدات محطوطة على الرف عشان تضغط على إيران بأنه تتخسلم بطريقة مش حربية، مش بضرب صواريخ ومش بدخول بري، إنما بطريقة اقتصادية، بضغط اقتصادي اللي ممكن بحسب نظرة الولايات المتحدة أنه يضغط على إيران بشكل أكبر. ولكن طبعا إسرائيل نظرتها مختلفة وبتقول أنه هالضغط مش راح يأثر ومش راح يجدي أي فعل. يعني الهدف الحقيقي كما يقال جاكي هو يعني الصين، لما نسأل أنه الإدارة راح توجه نظرها للبنوك الصينية أو تتجنب هذا عشان تحافظ على علاقتها مع الصين، الجواب كان أنه بدنا نوضح أنه ما فيش حدا فوق متناول العقوبات الأمريكية. هذا جواب أمريكا بما يتعلق بالصين، لأنه الصين هي أكبر دولة بتتعامل اقتصاديا مع إيران. يعني إذا ساعدوا بالصفقات وكانوا جزء من المنظومة اللي بتحول النفط الإيراني لمصاري، راح الصين تكون هدف للولايات المتحدة. وليش الصين بالذات؟ زي ما حكينا، يعني حسب البيانات الصين بتشتري أكثر من 80% من النفط الإيراني المصدر. والصين بالسابق حكت أنه العقوبات والضغط الاقتصادي مش الطريق لحل الأزمة، والمطلوب حل سياسي. وأنا جرد الإيراني، يعني وزير الخارجية الإيراني وصف العقوبات الجديدة بأنها علامة يأس أمريكي، وادعى أنها راح تفشل. ومسؤول كبير بالمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حذر أن الدول اللي بتدعم العقوبات ممكن تعتبر من نظرة إيرانية أنها بتنفذ عمل حربي على إيران. طبعا زي ما حكينا الأسعار بتسعر هالمخاطرة، يعني أسعار النفط ارتفعت بالأيام الأخيرة.
1: هذا الكم بدي أسأله، يعني أنت بتراقب أسعار العملات والدولار تحديدا وأسعار النفط، لأنه مبارح بلغونا أنه رح ينزل النفط خلال كم من يوم أو في أول الشهر، إسا عم بتقول لي أنتوا استنوا شوي، يمكن مش أكيد الأسعار تنزل.
0: صحيح، يعني هالمخاطر الاقتصادية عم بترجع بتزيد الضغط على مضيق هرمز، والضغط أنه ما يكونش في عبور لأي سفن، وتحديدا أي سفن نفطية. طبعا الدول الخليج والدول اللي بتصدر النفط بلشت تلاقي حلول أخرى، ولكن تدفقها مش مثل تدفق مضيق هرمز. فلهيك يعني الأسعار بدأت ترتفع، الترجمة سعرت بالأسواق، يعني برنت عم يتداول فوق $90 على خلفية الخوف من التأثير على إمدادات النفط بالمنطقة ومن وضع مضيق هرمز.
1: إذن هذه الحرب الاقتصادية الآن، وننتظر النتائج وردود الفعل. شكرا لك زميل مجد كران، تحياتي لك.
0: صباح الخير.
1: شكرا.

إذن ما بين الحرب الاقتصادية والتهديدات الأمريكية وقد تصل المواجهة من طهران إلى بكين وواشنطن وبالتالي ترامب وتصريحات المسؤولين الأمريكيين، واستمعنا إلى مداخلة الزميل مجد كرام في هذا الباب. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج أول خبر وعبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزميل ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية هبي عويس، في غرفة الأخبار الزميل أدهم حبيب والله. هذه تحياتي لكم جاكي خوري. بعد فاصل قصير الأخبار في تمام التاسعة مع زميل أدهم، ومن ثم زميل مصطفى شلعطة في برنامج يوم جديد. نهاركم سعيد وآمن، تحياتي لكم وإلى اللقاء.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
1: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين، معك جميع مستلزمات قطاسية المدرسة وبأرخص الأسعار، حقيبة، أقلام، ألوان، دفاتر وجميع مستلزمات الطالب، معك أم الفحم الدوار السادس مع إمكانية التوصيل لجميع أنحاء البلاد. للاستفسار على الرقم 050-44-23-517.
2: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.
3: الشمس دائما.
4: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عود.
5: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار التاسعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. طالب نادي اتحاد أبناء سخنين الشرطة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين بعد تعرض سيارات اللاعبين ومشجعين لاعتداءات وأضرار، وذلك عقب مباراة الفريق أمام مكابي نتانيا. وأعرب نادي الاتحاد عن أسفه بعد قيام العشرات من جمهور نتانيا بالاعتداء على المركبات وعلى المشجعين في ختام المباراة التي أقيمت على استاد مريم. حذر قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي من أن الضفة الغربية تقترب من نقطة الغليان بسبب اعتداءات المستوطنين أو كما وصفها بالجريمة القومية. جاء ذلك خلال جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية بحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس. في السياق، شهدت عدة مناطق في الضفة اقتحامات ومداهمات واسعة لقوات الأمن، فيما نصبت القوات حواجز عسكرية واندلعت مواجهات في عدد من المناطق بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. أطلق الجيش الإسرائيلي نيرانه على شرقي مدينة خان يونس بالتزامن مع سماع دوي انفجارات ضخمة سمعت في المنطقة بحسب مصادر محلية. في السياق، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء نحو 7 ضحايا من بينهم طفلة من نيران إسرائيلية خلال 24 ساعة.

0: الأخيرة. هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع الشعب السوري بعد إعلان واشنطن رسميا عن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، شاكرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قراره التاريخي. وأعلنت واشنطن إلغاء التصنيف عن دمشق كدولة راعية للإرهاب منذ عام 1979، واعتبرت دمشق الخطوة تاريخية وتفتح الباب أمام الاستثمارات والنظام العالمي وتعزز الاستقرار الداخلي. أعلنت باكستان عن إحراز تقدم ملحوظ بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن خفض التوتر في المنطقة، وذلك في ختام زيارة أجراها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران. وقال الجيش الباكستاني إن المباحثات التي أجراها قائد الجيش مع المسؤولين الإيرانيين ركزت على احتواء التصعيد وخفض التوتر بين واشنطن وطهران. يحتفل العالم العربي والإسلامي اليوم بعيد المولد النبوي الشريف، وبهذه المناسبة تتقدم إذاعة الشمس باسم مديرها العام الأستاذ سهيل كرام وطاقم الإدارة والعاملين لكل المحتفلين من أبناء شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بأحر التهاني، وكل عام وأنتم بألف خير. الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجة الحرارة ستكون على النحو التالي: في القدس 32، الجليل الأعلى 33، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 30، في يافا وتل أبيب 31، النقب 35، أما في إيلات 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

طب يومكم وسعدتم أوقاتا، إذاعة الشمس يوم جديد. يبدو أن أوامر الرقابة العسكرية بالنسبة لبنيامين نتنياهو هي توصية لا أكثر، وإذا اقتضت الضرورات الانتخابية خرق هذه الأوامر وإطلاق بعض المعلومات، مثلا أن إيران كانت تفكر في استهداف أحد أبنائه، لا يتورع عن إعطاء هذا النبأ لا لشيء إلا من أجل أن يظهر وكأنه المهدد وكأنه الذي يخاطر بعائلته، يخاطر بذاته من أجل مصلحة البلد. لا شيء يقف أمام مصلحة الانتخابات.

ونحن في هذا الموقع نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف كل عام والجميع بألف خير، آملين أن تعود هذه الذكرى بالخير واليمن والبركة، وآملين أيضا أن يتعظ كل من يتذكر هذه الذكرى ويحتفي بها بذكرى المولد فعلا بالسيرة النبوية كسيرة دينية اجتماعية إنسانية من الدرجة الأولى. الذكرى لا تقال فقط، إنما هو

أمر يقتدى به، يقتدى بيتيم ولد وتربى في ظروف صعبة وحصل ما كان، لابد لهذه الذكرى أن تكون قدوة وليس فقط نذكرها من باب الصدفة. نحن في يوم جديد، إذاعة الشمس 101.1 FM، موقعنا الشمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما شئتم. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، على النغمات والتقنيات إيهاب عويس، ومحدثكم مصطفى شلاطة. ما بين الأمور الإقليمية وتطوراتها، خاصة بعدما أعلنت الولايات المتحدة عن ربما تحذير كل من يتعامل مع إيران، و الشرط الذي وضع إما أن تتعاملوا معهم أو تتعاملوا معنا، إما أن تقوموا بعلاقات اقتصادية معهم أو معنا. السؤال، هل نحن لا نزال فقط في مستوى التحذير أم أننا ذاهبون نحو حرب اقتصادية كبيرة جدا إقليمية عالمية قد تجر ويلات أخرى؟

0: احنا سنكون في هذا الجانب إضافة إلى جوانب أخرى ما بين المحلي والإقليمي وما بين المجتمعي والاقتصادي والرياضي. نبدأ مما يحدث في الشأن الفلسطيني. أستاذ نبيل عمرو، أسعد صباحا.
1: صباح النور. أهلين.
0: كثير من الحديث حول انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، هل ترى هذه الانتخابات محتملة الحدوث؟
1: يعني نحن نرجو ذلك، ولكن حالة الانتخابات الفلسطينية كما لو أنها تدخل في سباق حواجز، الحاجز الداخلي هنالك قوى جدية ربما تتظاهر بأنها تؤيد الانتخابات وستذهب، ولكنها تعمل كل ما تستطيع إما لتأجيلها أو إلغائها للحفاظ على مكاسبها المهددة بأن تزول إذا ما جرت انتخابات حرة ونزيهة على مستوى الشعب الفلسطيني كله. يمكن هذا هو الحاجز الداخلي، ذلك الحاجز الإسرائيلي.
0: خلينا مع الداخلي بداية أستاذ نبيل. من لا يروق له فكرة الانتخابات؟ من هذه الانتخابات تهدد ربما مصالحه المختلفة؟
1: لا، ما فيش جهة منظمة وراء ذلك، قد يكونوا منتشرين في كل مكان. يعني مثلا تجد في الفصيل الواحد فعلا من يؤيد إجراء الانتخابات ومن لا يؤيد، لذلك لا أستطيع أن أحدد هذه الجهة أو تلك، ولكن في النهاية من خلال الكتابات التي نقرأها حول موضوع الانتخابات تجد أن هنالك انقسام جدي حول أهميتها. هنالك من يراها ترف زائد عن اللزوم، هنالك من يراها مستحيلة أن تحقق أهدافها ما دام هنالك احتلال. يعني نجد من يتحدث بهذه اللغة، بمعنى أن هنالك انقسام فكري أيضا حول هذا الموضوع، وهذا ما قصدته بالعائق الداخلي الذي يعترض الانتخابات، ولكن خلينا أقول بالإمكان تجاوزه. بعد ذلك في سباق العودات الموقف الإسرائيلي، إسرائيل تستطيع أن تمنع الانتخابات، وليس فقط بمجرد منعها أن تجري في القدس، وإنما أيضا نتيجة الوضع القائم الآن في الضفة وخصوصا وفي غزة، بإمكان إسرائيل أن تمنع الانتخابات تحت ذرائع متعددة، وبالتالي هذه عقبة حتى الآن لم توجد حل أو طمأنينة. زائد الغموض الموقف الأمريكي، الموقف الأمريكي الذي يطالب السلطة بإصلاحات جدية ويرهن علاقته بها بهذه الإصلاحات، حتى الآن لم يقل موقفا مشجعا لإجراء الانتخابات الفلسطينية، وهو ربما بذلك يتماهى مع غموض الموقف الإسرائيلي من هذه القضية. لذلك الانتخابات الفلسطينية تحدي كبير، هي ضرورة قصوى للشعب الفلسطيني، ولكن لا ننكر أن هنالك معوقات جدية تقف في طريقها.
0: في كثير من الأحيان حتى من أراد الانتخابات عندما اصطدم بتحدي وإشكال القدس ربما ساعده هذا للنزول عن هذه الرغبة، وبشكل أو بآخر أن يبقي الحال على حاله، لأن هذا ربما قد يخدم بعض المصالح.
1: صحيح ما تقوله لدى البعض صحيح، لكن لم تكن قضية القدس حجة.

0: قوية لتعجيل ومنع الانتخابات، لسبب أن لجنة الانتخابات المركزية في حينها قدمت تقريرا قالت فيه أنني أستطيع أن أجري الانتخابات في القدس بطرق جدية وناجحة رغم المعارضة الإسرائيلية لذلك، ومع ذلك قضية القدس كذريعة لكي لا تجري الانتخابات. لذلك يجب أن نفرق بين السبب الحقيقي والذريعة. لا، كانت القدس ذريعة أكثر من السبب الحقيقي.
1: كانت ذريعة، والآن ما يحدث في غزة من ظروف، هل هو تحدي حقيقي أم ذريعة أيضا؟
0: لا، في تحديات حقيقية، يعني في الساحة الفلسطينية لا يوجد شيء سهل، حتى البديهيات ليست سهلة في الحالة الفلسطينية. دعنا نقول أن هنالك سيطرة أمنية إسرائيلية تكاد تكون مطلقة في غزة، وكذلك الأمر في الضفة الغربية. إذن لا أستطيع أن أعتبر الموقف الإسرائيلي من الانتخابات موقفا هامشيا، ولكن بالإمكان تحدي هذا الموقف. إذا أردنا أن نعتبر الانتخابات عملا وطنيا فليكن عملا مقاوما في إطار المقاومة السلمية التي تنادي بها الساحة الفلسطينية. بالإمكان أن يكون هنالك تحدي للعوائق الإسرائيلية سواء في الضفة أو في غزة، وليكن اشتباك مع الإسرائيليين حول صناديق الاقتراع، بمعنى أننا نحن ذاهبون إلى صناديق الاقتراع لنحسن وضعنا ونجري إصلاحات في حالنا، وإسرائيل تمنع ذلك بقوة السلاح والاحتلال. بعتقد أن هذا خيار ممكن أن يطرح، ولكن الظروف الفلسطينية الحالية لا تجعلني متأكدا من ذلك سيتم على هذه الصورة.
1: هل طرح أحد أستاذ نبيل صندوق اقتراع رقمي وليس ورقي، ربما لتخطي جزء من هذه العقبات والحواجز؟
0: يعني ممكن، هذا تقريبا ما طرحته سابقا لجنة الانتخابات المركزية، ربما لم يكن غائبا هذا الأسلوب الانتخابي عن ذهنها وتقديراتها، خصوصا فيما يتعلق في القدس. ولكن ميزة الانتخابات الفلسطينية ذات البعد التعبوي والوطني والديمقراطي أن تجري انتخابات عادية كما تجري في أي مكان في العالم، لأنها بالنسبة للفلسطينيين ليست مجرد نقل أشخاص إلى مقاعد في مجلس النواب، بل هي أيضا عملية تعبوية وطنية أيضا وحدوية، بمعنى أننا يجب أن نجري انتخابات على رؤوس الأشهاد تشارك فيها غزة وتشارك فيها الضفة كلها والقدس، وهذا يعني الرسالة الحاسمة بشأن وحدة الشعب الفلسطيني المستهدفة من قبل جهات متعددة. لذلك لا، الأفضل أن تجري الانتخابات بصورة تقليدية، يعني كما تجري في إسرائيل مثلا، ولكن إن كانت هنالك ضرورة لوسائل أخرى فليكن.
1: قلت بأن هذه الانتخابات ضرورة قصوى، ما الذي يجعلها في مثل هذه الضرورة؟
0: أولا، نحن عندنا انقسام في الحالة الفلسطينية. كل الوسائل التي انتهجت من أجل إنهائه فشلت. أعتقد أن الانتخابات العامة عندما تتم في وقت واحد وفي صندوق اقتراع واحد، هذه وصفة حاسمة لإنهاء الانقسام، بمعنى أن الكل يذهب إلى صندوق الاقتراع وصندوق الاقتراع يعطي كل حق حقه. الآن نحن ندعي النفوذ، يعني مثلا أي فصيل يقول أنا لي نفوذ واسع جدا، وأحيانا يقول أنا له النفوذ الأعلى. لا، صندوق الاقتراع هو من يقرر، وهذه ميزة مهمة جدا في حياة الفلسطينيين، أن صندوق الاقتراع يقرر أحجام القوى التي تستحق شرعية تمثيل الشعب الفلسطيني. أضف إلى ذلك أن الشرعية الفلسطينية لم تتجدد من 20 سنة تقريبا، والفلسطينيون يعتمدون كثيرا على شرعية مؤسساتهم. المجلس التشريعي العالم يعترف به، المجلس الوطني العالم يعترف به، وكل هذه مؤسسات شرعية لابد وأن تتجدد. وبالتالي ليس الشعب الفلسطيني المتقدم علميا وتعليميا وفي كل المجالات من يحتاج إلى شروحات لكي نظهر له أهمية إجراء الانتخابات. العالم كله اصطلع على أن أي نظام سياسي لا يصلح أن يكون نظاما شرعيا إلا إذا جاء نتيجة انتخابات، ونحن لسنا استثناء من هذا الكون.
1: إذن الانتخابات يجب أن تشمل ليس فقط

0: المجلس التشريعي، إنما كل المؤسسات الأخرى من المجلس تمام. الوطني، هيئات منظمة التحرير، الرئاسة،
1: كله تمام. يعني صندوق الاقتراع كحلقات متصلة بعضها ببعض، إن أخرجت منها حلقة تفشل العملية كلها. الانتخابات ليس فقط مؤسسات منظمة التحرير، إنما أيضا حتى الجمعيات الخيرية والاتحادات والنقابات وكل العالم. يعني نحن لا نكون استثناء، ولا عملناها عمليا بنجاح كبير رغم الاحتلال. الانتخابات النقابية كانت، الانتخابات المحلية، يعني صارت الانتخابات هي أساس النظام السياسي الفلسطيني، بل والحياة السياسية الفلسطينية. لذلك نعم، أنا أقول لك لا معنى للانتخابات إذا استثني منها جانب وتم التركيز على جانب آخر. يجب أن تكون من أصغر جمعية خيرية في البلد إلى الرئاسة.
0: الأوروبيون قد يشترطون استمرار دعمهم الاقتصادي بإتمام عملية انتخابية. السؤال، ربما هذا الحافز قد يحول الانتخابات من حديث، من نية إلى واقع.
1: إن شاء الله. يعني من يضغط بإجراء انتخابات شرط أن تكون حرة ونزيهة. انتبه، عندما يتحدث عن الانتخابات شرطها الأساسي، وإلا لا لزوم لها، أن تكون حرة ونزيهة. الانتخابات الحرة والنزيهة سواء جاءت نتيجة قناعة داخلية أو نتيجة ضغوط خارجية، في نهاية المطاف الذي يحققها هو الشعب الفلسطيني، هم 88% الذين جددوا سجلهم الانتخابي والذين سيذهبون إلى التصويت. هؤلاء حراس العملية الانتخابية، وهم الذين يجعلونها وطنية بامتياز. ومن يضغط باتجاه أن تتم بهذه الصورة فأهلا وسهلا بضغطه.
0: هل هناك هيئة تمثيلية تعمل على أن لا تكون الانتخابات مرة أخرى منزوعة الشرعية، كي لا تكون ربما، يعني لا نبدأ كي الاتهامات الواحد بالآخر نحو مصداقية هذه الانتخابات؟
1: يعني خلينا نضع ما حدث في السابق وراء ظهرنا. نحن أبناء هذا اليوم الذي يجري فيه تحدي والأخطر في تاريخ الشعب الفلسطيني، الأخطر على حياته، على قضيته، على وجوده، على حاضره ومستقبله، كما تعلمون ذلك وترونه. إذن نحن الآن بحاجة إلى إجراء انتخابات أكثر نزاهة وصدقية ونزاهة من كل ما سبق، مع أن انتخابات لمرة إن أجريت في عهد السلطة الوطنية وبشهادة العالم كانت نزيهة. لذلك أن الانتخابات التي نسعى إليها ستكون بمثابة النقلة النوعية في الوضع الداخلي الفلسطيني الذي نحتاج إليه أمام ما ينتظرنا من تحديات، وهي كبيرة وأطرافها مقتدرون. يعني نحن نواجه تحدي إسرائيل بكل مكوناتها الاستيطانية والحكومية والحزبية والوضع تماما. الفلسطينيين يواجهون ذلك. يجب أن يكون بيتهم متين وأن يكون متماسك من أجل الاستمرار في النضال، من أجل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
0: أنا أشكرك أستاذ نبيل عمر على هذا التوصيف، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا
0: لك. إذن الانتخابات الفلسطينية وتحدياتها، ما بين التحديات الداخلية والتحديات المتعلقة بالموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي، الكثير من التحديات بالتوازي مع الحاجة لإعادة ترميم البيت الفلسطيني بجوانبه أو بأجزائه المختلفة. فاصل ونعود للتو في محاور أخرى. يوم جديد.

مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك. كنور بعطيكو إكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة إكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتر.

0: أو فود أبيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
1: الشمس دائما.
2: صباح الخير.

لأن الانتخابات كآلية لترميم البيت وكآلية ربما لإطفاء شرعية على كل ما يحدث في الشارع الفلسطيني، ما بين المؤيد والمعارض، ما بين الداعم ومن يضع العصي في الدواليب.

ونحن في هذه المرحلة ننتقل ما بين المحاور المختلفة وما بين القضايا المختلفة. سنكون مع الواقع الانتخاب الإسرائيلي بطبيعة الحال، وسنكون مع الواقع الإقليمي وتحدياته وتداعياته.

0: نحن إلى ما يحدث في الضفة الغربية. دكتورة أمينة الصار، صباح الخير.
1: صباحك أخي عزيز.
0: رئيس المجلس البلدي في مادمة، أولا لمن لا يعرف أين تقع مادمة؟
1: أسعد الله صباحكم جميعا عزيزي، صباح المستمعين. طبعا مادمة، لمن لا يعرف مادمة، كثير حديث عن مادمة. مادمة مساحتها الإجمالية أراضيها 3400 دنم.
0: نعم.
1: يعني نحن نتكلم عن نقطة في ورق في صفحة في دفتر. مادمة يبلغ عدد سكانها 2400-2500 نسمة.
0: وماذا يحدها من بلدات كبيرة؟
1: هي تقع في الجنوب، في جنوب مدينة نابلس، يحدها من الشرق قرية بورين، ومن الغرب قرية عطير القبلية، ومن الشمال الشارع التفافي شارع 60 القاطع لفلسطين من الشرق إلى الغرب.
0: نعم.
1: ومن كل الاتجاهات يقطع فلسطين.
0: من نعم، ومن
1: يحدها من الجنوب مستعمرة تسار.
0: من قام باقتحام هذه القرية يعني في الفترة الأخيرة كان النائب تبي سكوت.
1: نعم صحيح.
0: ماذا حصل؟
1: ليست أول مرة، اقتحم منذ قرابة الشهرين وحاول التهجم على بعض المنازل وعلى المدرسة المادمة المختلطة للباء التي يدرس فيها فتيات قريتنا، أطفال للصف الرابع والباقي الطلاب كلهم من الإناث. وحاول إحراق منزل قريب من المدرسة، وهذا المنزل قريب من الشارع الالتفافي.
0: هو حاول إحراقه؟

0: مواطنين لا نعرفهم، وبرفقة جيش الاحتلال، برفقة الدوريات المسلحين المتجهين بالسلاح، وكان لديه المطارق الحديدية وشرع في هدم الصرح.
1: هو جاء ورافقته قوة أمنية لحمايته؟
0: نعم.
1: إذن وبدأ عمليا باشر بالاعتداء على
0: باشر بالاعتداء وحاول هدم الصرح بالمطارق الحديدية.
1: هو لوحده أم
0: هو مع رفاقه؟
1: مع رفاق.
0: نعم، هناك بعض الفيديوهات تظهر الآخرين شاركوه في الهدم.
1: عند هذا ماذا فعلتم أنتم يعني كأهالي بلدة؟
0: نحن في قرية تحت الاحتلال، عندما يحضر القوات الجيش تفرض منع التجول، فليس هناك أي حراك، وأنا تعلم حاليا ليس هناك موانع لديهم لإطلاق النار.
1: إذن عمليا أنتم رأيتم الاعتداء على هذا الصرح دون أن تتمكنوا عمليا من اتخاذ أي موقف؟
0: لم نتخذ أي إجراء.
1: والوضع الآن كيف؟
0: حاليا مستقر مستتب، غادروا القرية وتبقى فقط التقاط الصور.
1: نعم، عمليا آثار الاعتداء
0: لبقايا الصرح.
1: نعم، هل تفكرون في بنائه من جديد؟
0: نعم،
1: هذا
0: يجب ترميمه.
1: يجب ترميمه. هذا الصرح كم عمره؟
0: قرابة 20 عاما.
1: 20 عام.
0: نعم.
1: لو هل بإمكانك أن تصف، بما نتحدث عن يعني لإذاعة ولمستمعين، هل بإمكانك أن تصف لنا هذا؟
0: هو ليس إلا مجرد بناء حجري دائري في منتصف القرية، في يعني حتى تضح الصورة في موقف الباصات. نعم. يعني الساحة هذه هي تجمع لحافلات القرية، عمل على شكل مدرج، بعض الأطفال والشباب بعض الأحيان يجلسون عليه يلفون حوله يلعبون حوله. هو ليس حامل لا شبري ولا M16 يعني. لا يشكل أي خطر.
1: وفي عليه يعني أسماء مكتوبة أم
0: عليه بعض الأسماء للأسف قد محيت من الزمن يعني، لكن بعض الأسماء ما زالت موجودة.
1: ما مستوى الدمار لهذا الصرح الآن؟
0: للأمانة يعني بحدود 30%.
1: 30.
0: هو بحاجة لترميم. هم قاموا المعالم التي تبرز ما هذا الشيء، ما هذا الصرح، وأبكوا الجسد.
1: هو كان على شكل تمثال عمليا؟
0: هو زي مدرج.
1: زي مدرج.
0: زي نافورة بس مدرج مبني صب كله يعني من حجر، كله حلو ومطرز شيء جميل، وعليه حجر كبير في الأعلى عليه خارطة فلسطين.
1: وهذا ما قاموا عمليا بإزالته؟
0: هم يعني نقول أزالوا المعالم، أزالوا الشكل تبعه، أما المجسم ما زال موجود.
1: القوات نعم، القوات خرجت، سكوت خرج، وعمليا انتهى حظر التجول. الآن بإمكان هذه القرية. نعم. أن يتجولوا، أن يتنقلوا.
0: نعم صحيح.
1: حتى الاقتحام القادم
0: ربما بعد ساعة،
1: لا أحد يعرف متى.
0: اقتحامات مستمرة، اقتحامات على مدار الساعة، تسكيرات وإغلاقات على مدار الساعة، إغلاقات، إغلاق كل مناحي الحياة، أي يعني نقول دورية للاحتلال تمر من القرية، وجب على جميع سكان القرية مغادرة الشارع، وجب على كافة المحال التجارية إغلاق محالها، والمحل الذي يجدونه مفتوح إما قنبلة مسيل للغاز أو قنبلة صوتية داخل المحل، حتى في المرة المقبلة لا تجرأ ويبقى فاتح المحل يغلق أبوابه.
1: هذه صورة الحال في مادمة كما هو الحال في كثير من البلدات والقرى الفلسطينية. دكتورة منصة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم،
1: يعطيك العافية، نلتقي على خير. إذن هذه صورة الحال، اقتحام قرية مادمة والاعتداء على صرح ومدرج يحمل معالم فلسطينية.

0: الفلسطينية من قبل تسفي سكوت. يعني سكوت يصول ويجول في هذه المرحلة تصحبه قوة لحمايته. ويقول دكتور أمين الصار عندما يدخل هناك نوع من حذر التجول طالما هو موجود في القرية. هذا والاقتحامات باتت مشهدا مألوفا في هذه القرية أيضا.
1: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن 3287.
2: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا. عودة موفقة للمدارس.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عمك؟
3: أكيد فيها عمك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
1: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز. كفرمندا مثلا، رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مع مكتبة المعتز جيبتك مش ممكن تهتز.
6: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
7: الشمس دائماً.
8: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
9: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

0: הדבר הזה היא מראש נפגמת מאוד, וגם כי איראן כבר מנוסה, והיא כבר ספגה את הסנקציות האלה, וככל הנראה, לא רק שזה לא יגרום לשנות מדיניות לטובה, יש סיכוי לא קטן שזה יגרום לה רק להסלים, ולנקוט בצעדים עוד יותר אגרסיביים.
1: כן.
0: כי היא מרגישה שבשדה הזה ידעה לעליונה.
1: נמשיך ונעקוב בציפייה ואו בדאגה ודריכות. ערן עציון, תודה רבה לך. يوم توف اذا الكثير من المخاوف قبيل مرحله الانتخابات نتنياهو الذي يفعل ما يشاء في ظل انعدام الموانع وانعدام الحواجز هذا ما يحدث في الضفه الغربيه في غزه وايضا في محاور اقليميه مختلفه هذا ايضا ما حدث عندما خرق اوامر الرقابه العسكريه عند حديثه عن ان ابنه كان احد ابنائه كان هدفا لمحاولات اغتيال إيرانية لم يتحدث كثيرا عن هذا الأمر لكن كان هناك أمر رقابة عسكرية بمنع الحديث عن هذا عن هذه القضية بروفيسور إيمانويل صباح الخير
2: صباح الخير أخ منصف أهلا وسهلا تحياتي لكم
1: هل نحن ذاهبون إلى حرب اقتصادية عالمية قد تجر وراءها حروبا أخرى
2: يعني أنا بعتقد الخيار الاقتصادي حاليا خيار العقوبات وهو خيار جربوه الأمريكان أنا برأيي ترامب يعني ربما تصريحاته أكثر بكثير مما يفعله وواضح أنه في هذه المرحلة هو في دعاية انتخابية للانتخابات القادمة ويحاول أن يظهر أنه عنده خيارات كثيرة غير العمل العسكري ويحاول أن يرسل رسائل ربما للناس القريبين من إيران وللدول القريبة من إيران وعلى رأسها ربما يعني الصين وروسيا وبدرجة أقل يعني هي الهند أنا بعتقد المعركة الاقتصادية لن تنجح فيها الولايات المتحدة الأمريكية لأنه إيران أصدقائها كثار عملية الالتفاف على العقوبات يعني ليست سهلة في هناك منظومة التفافية كاملة من الشركات من البنوك من الأشخاص من الناس اللي بيعملوا من أجل الالتفاف حتى أصدقاء أمريكا مثل تركيا أيضا تسهم في تهريب البترول الإيراني والغاز الإيراني عبر وبالتالي هذه الآلية إذا ما كانش هناك إجماع ما بين الدول اليوم مشكلة ترامب إنه حتى بين الأوروبيين ما فيش هناك إجماع ما بين أصدقائه بين حلفائه وبالتالي كيف بده يمون باللغة العامية الفلسطينية على دول أخرى هذه معضلة كبيرة
1: يعني وبإمكانه أن يضغط وأن يهدد ربما بحذر التعامل الاقتصادي مع الولايات المتحدة وهذا التهديد الاقتصادي قد يغير من سلوكيات هذه الدول
2: يعني أنا بعتقد حتى قضية العقوبات الاقتصادية لن تشمل دول بمعنى دول ربما راح يستهدف بعض الشركات بعض الأشخاص بعض رجال الأعمال اليوم التجارة ليست فقط هي ملك الدول وكل شيء تحت سيطرة الدولة في هناك يعني القطاع الخاص وشركات الاستثمار والشركات العابرة للحدود العامل الآخر المعيق الآخر اليوم أمريكا ليست هي مصنع العالم وليست من يتحكم الاقتصاد الدولي كما كانت قبل 20 أو 30 عام اليوم الصين يكاد اقتصادها يضاهي اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وبتعرف يعني قضية العقوبات على الصين هذه قضية يعني مستحيلة جدا وبالتالي يمكن أن نشهد بعض العقوبات كما قلت على شركات على دول صغيرة لكن لن يستطيع أن يعاقب دول مثل الهند والصين وروسيا وهي المحرك الاقتصادي اليوم تكاد تكون للعلاقات الاقتصادية مع إيران
1: إذن ما جدوى كل هذه التصريحات إذا لم تشمل أيضا إجراءات فعلية على الأرض
2: أنا برأيي الجدوى كما قلت يعني فيها بعد إعلامي شخصي لترامب إنه في هناك خيارات أمريكية وإنه أمريكا قادرة أن تحقق أهدافها بكل الوسائل الممكنة بما فيه طبعا الوسيلة العسكرية ثم الوسيلة التفاوضية والآن الحديث عن العقوبات الاقتصادية القسرية الإشي الآخر ربما هو يحاول أن يدفع الدول هذه الدول اللي الدول الكبرى اللي تقريبا قريبة من إيران أن تضع يعني أن تضع ضغوط عليها أن تضغط عليها للاستجابة مع يعني مع الأطروحات الأمريكية لكي لا يذهبوا إلى قضية يعني إلى قضية العقوبات والشغلة الثالثة كما قلت هي للرأي العام الأمريكي لأنه بتعرف الناخب الأمريكي اللي بصوت له هو ناخب متشدد فإذا انتهت المعركة العسكرية وما زال النظام الإيراني قائم هذا بيعتبره خسارة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي على ترامب أن يجرب خيارات أخرى من أجل أن يقنع هذا الناخب أن أمريكا ما زالت هي التي تتحدث يتحكم بقضية القضية الإيرانية.

0: قضية المضيق. وبتعرف قبل يومين ثلاثة أعلن أنه المضيق هو أرض أمريكية. بتعرف يعني في شغلات ربما خارج سياق الخيال حتى يعني خيال هوليوود بهذا المجال.
1: ولكن يعني على أرض الواقع الظروف الاقتصادية في إيران تتراجع. يعني انظر مثلا قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار أشح في كثير من المرافق الحيوية. وأنا أتساءل وإياك في نهاية المطاف، كان بإمكان إيران أن تصمد أمام عقوبات وإجراءات اقتصادية صعبة جدا مستمرة إلى ما لا نهاية؟
0: بتعرف الإيرانيين لا يموتون بالشوارع، يعني بمعنى لم يعني إيران تحت العقوبات من 40 عام. وأنا برأيي هاي بجوز نقطة القوة عند الإيرانيين، إنهم تعودوا تكيفوا وضعوا آليات للتكيف مع هذه العقوبات، وبالتالي اكتسبوا خبرات كثيرة في بيع البترول. أكيد إيران عندما تقوم بتهريب بترولها وتبيعه عبر القنوات الالتفافية هي تبيعه بسعر أقل بكثير، لأنه بروح هناك شغلات لهؤلاء التجار، للسماسرة، للي بيهربوا البترول، للدول، يعني في هناك سلسلة من المستفيدين. لكن يبدو أنه الإيرانيين في هذه المرحلة مرجعين على خبرتهم ربما في مقاومة هذه العقوبات. هي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية، يبدو أن الإيرانيين يقولون خلينا نصمد حتى نوفمبر، يعني بمعنى التوقعات أنه ترامب يمكن أن يخسر، ويمكن للرأي العام الأمريكي أن يخرج عليه مرة أخرى ويتحول إلى بطة عرجاء في النظام السياسي الأمريكي إذا خسر انتخابات التجديد النصفي، وبالتالي تبدأ المعركة ربما يعني لتحجيمه بشكل كبير والعودة مرة أخرى إلى المفاوضات. فالسقف الإيراني أعتقد أنا تحليل الشخصي ذاهب باتجاه يعني شهرين إلى شهرين ونصف من الآن.
1: وأن تؤدي هذه العقوبات مثلا إلى انتفاضة داخلية، وأن تقوم بعض القوى من الحرس الثوري بالانتفاضة على النظام؟
0: هي كذا، يعني الأمريكان هي خطتهم، هذه هي الرؤية الإسرائيلية، يعني تاريخيا الرؤية الإسرائيلية. أغلب الدراسات والمقترحات التي وصلت ترامب كان مصدرها يعني الجانب الإسرائيلي، إنه إحنا نستطيع أن نقضي على النظام يعني بضربة عسكرية، وننتظر يعني ربما بعض الشلل الداخلي، إما انقسامات في الحرس الثوري أو انقسامات بين الحرس الثوري والجيش الإيراني، أو ثورة من البلوش أو الأكراد أو الأذربيجانيين، أو ثورة حتى من 5-6 مليون إيراني اللي بيعيشوا تحت الفقر واللي صاروا حاليا 10 مليون إيراني. هذا هو الخيال ربما الأمريكي في هذه المرحلة. لكن بتعرف يعني الصمود الإيراني لحد الآن والتعتيم الإعلامي عما يجري داخل إيران يظهر أنه الإيرانيين عندهم خطة على الأقل كما قلت ربما للصمود ولمراوغة الأمريكان حتى نهاية نوفمبر.
1: أنا أشكرك بروفيسور أيمن يوسف، شكرا جزيلا لك أستاذ العلاقات الدولية على هذا التوصيف وعلى هذا الحديث، يعطيك العافية. بهذه الوقفة الإقليمية نطوي وإياكم ساعة أولى من يوم جديد، فاصل إعلاني، جولة إخبارية، ومن ثم نلتقي في ساعة أخرى من هذا العدد. ياسمين عابد إيهاب عويس، محدثكم مصطفى شلاطة، نلقاكم بعد الأخبار في ساعة أخرى.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك حقائب مدرسية ابتداء من 10 شيكل، 12 قلم رصاص فقط ب 2 شيكل، حقيبة ألوان أكثر من 150 لون فقط ب 15 شيكل، والمزيد من العروض. زورونا. معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050-44-23-517.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عامك؟
2: أكيد فيها عامك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
0: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
1: أنت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، إحنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط أمورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة. هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجم 3571. كل هذا لأنه إحنا بدان من آمن أنه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. بدك سيارة 0 كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد كروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد كروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار العاشرة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. قام عضو الكنيسة تزفي سوكوت برفقة مجموعة من المستوطنين وبحماية من قوات الجيش بتحطيم نصب تذكاري في بلدة مدمة في محيط مدينة نابلس. هذا وتوالت ردود الفعل الإسرائيلية التي أدانت هذا التصرف، حيث نشر يائير جولان قبل قليل تغريدة حول الموضوع. يأتي ذلك مع استمرار اعتداءات المستوطنين وقيام الجيش بحملة مداهمات واسعة واعتقالات في العديد من مناطق الضفة الغربية. بدوره حذر قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي من أن الضفة الغربية تقترب من نقطة الغليان بسبب اعتداءات المستوطنين، أو كما وصفها بالجريمة القومية. أطلق الجيش الإسرائيلي نيرانه على شرق مدينة خان يونس بالتزامن مع سماع دوي انفجارات ضخمة سمعت في المنطقة بحسب مصادر محلية. في السياق، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة بارتقاء نحو 7 ضحايا من بينهم طفلة بنيران إسرائيلية خلال 24 ساعة الأخيرة. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إنه لا يستبعد عودة الخيار العسكري على إيران رغم الهدوء الحذر في المنطقة، واتهم هيكسيث إيران بالحماقة والتمادي في تصرفاتها والعبث بالجيش الأمريكي على حد قوله. أعلنت باكستان عن إحراز تقدم ملحوظ بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن خفض التوتر في المنطقة، وذلك في ختام زيارة أجراها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران. وقال الجيش الباكستاني إن المباحثات التي أجراها قائد الجيش مع المسؤولين الإيرانيين ركزت على احتواء التصعيد وخفض التوتر بين واشنطن وطهران. هنأ الرئيس السوري أحمد الشارع الشعب السوري بعد إعلان واشنطن رسميا عن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، شاكرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قراره التاريخي.

0: أعلنت واشنطن إلغاء التصنيف عن دمشق كدولة راعية للإرهاب منذ عام 79، واعتبرت دمشق الخطوة تاريخية وتفتح الباب أمام الاستثمارات والنظام العالمي وتعزز الاستقرار الإقليمي. طالب نادي اتحاد ابناء سخنين الشرطة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين بعد تعرض سيارات لاعبين ومشجعين لاعتداءات وأضرار، وذلك عقب مباراة الفريق أمام مكابي نتانيا. وطالب النادي الشرطة بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء. يحتفل العالم العربي والإسلامي اليوم بعيد المولد النبوي الشريف، وبهذه المناسبة تتقدم إذاعة الشمس باسم مديرها العام الأستاذ سهيل كرام وطاقم الإدارة والعاملين لكل المحتفلين من أبناء شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بأحر التهاني، وكل عام وأنتم بألف خير. الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 32، الجليل الأعلى 33، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 30، يافا وتل أبيب 31، النقب 35، وفي إلى 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نحن في يوم من جديد نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس ومن خلال موقع الإذاعة وتطبيقها. ياسمين عابد بعويس ومحدثكم مصطفى شلاطة. اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف, ونحن نقول ذكرى هذه هي التسمية الصحيحة لهذا اليوم ولهذا الموعد. وسعدت صباحا. السلام عليكم شيخ هاشم عبد الرحمن.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسعد صباحك وصباح الجميع, وكل عام وأنتم ونحن والناس جميعا بخير يا رب.
0: نبدأ من المعنى الاجتماعي أستاذ هاشم لأن يحمل الرسالة طفل أمي ويتيم, حتى وإن كان من أشراف قريش إلا أنه يتيم.
1: طبعا هذه شهادة شرف, هذه شهادة شرف, وهذه علامة طيبة وتحفيز, تحفيز لنا نحن البشر, أن الله عز وجل قال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. يعني الإنسان دائما يجب أن يستحضر معية الله عز وجل في رعايته, وهذه يعني منة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما, يعني تذكر أنك كنت يتيما فأواك الله, وكنت فقيرا فأغناك الله, وكنت بحاجة إلى هداية يا ابن آدم فهداك الله سبحانه وتعالى. وكما تكرمت يعني هذا يوم ولد فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم, ومن عادة المسلمين أو غالب المسلمين ما يحتفل بهذا اليوم كذكرى لمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. ونحن نعتبر هذا يوم هو مولد الهداية, مولد الرسالة, مولد الخير, مولد السلام, مولد الأمن والأمان, كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما سئل مثلا عن صوم يوم الاثنين. شاهد الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين, قال هذا يوم ولدت فيه. يعني نحن بحاجة ليس فقط أن نحتفل مرة في العام بذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم, بل نحتفل كل يوم اثنين, يعني نتأسى بخلقه ونسير على خطاه الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. يعني نحن بحاجة أن نتأسى بأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم.
0: وهذا الفارق شيخ هاشم, هذا الفارق ما بين الاحتفال والاقتداء, ونحن نريد اقتداء.
1: تماما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن, يعني كان يصوم كل يوم اثنين, فسأله الصحابة يا رسول الله يعني ما سر صومك في يوم الاثنين, فقال هذا يوم ولدت فيه. إذن هو كان يصوم شكرا لله, وكان يعلم الناس الخير, ويعلم الناس كما تفضلت الاقتداء. يعني ربنا عز وجل قال ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, اللي هي القدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر, وذكر الله كثيرا. يعني أنتم أيها المسلمون أيها الناس عليكم باقتدائكم بالأخلاق. يعني حتى من لم يقتدي أو من لم يتبع دين الحبيب صلى الله عليه وسلم فليتتبع أخباره وأخلاقه وتعامله مع الفقير, مع الضعيف, مع المحتاج, مع الناس. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعرف بالأمين قبل الرسالة, وبعد الرسالة كان عرف برحمته وعرف بأدبه وتعامله وأخلاقه وعفوه. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم قدوة في الأخلاق كما تكرمت, أنه نحن بحاجة إلى أن نحتفل بأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم مولده, وبكل يوم اثنين أن تستذكر أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. وما أحوج شبابنا وشاباتنا وأبنائنا, وما أحوج الإنسانية إلى قدوتها بحبيب صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وتعامله.
0: وحتى في القضية المجتمعية شيخ هاشم, أن تحمل الرسالة, أن تحمل الرسالة ليتيم وليس لأحد أثرياء قريش مثلا, فيها مقولة من لكل إنسان الحق أن يكون وأن يحقق ما في داخله من قدرة من فرص.
1: وهذا يعني هو القدوة, هو القدوة. هذا اليتيم أصبح قائدا للبشرية في أخلاقه وفي تعامله. وكما تفضلت يعني اليتيم الضعيف الفقير بإمكانه أن يكون في مقدمة الناس, وأن يكون في مقدمة الخلق, وأن يكون قدوة في الأخلاق. وكم من مشاهد في حياتنا وجدنا أن أبناء الفقراء تصدروا المشهد السياسي والمشهد الاجتماعي والمشهد الاقتصادي والمشهد الحياتي، وهذا بمثابة مثال يعني من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا اليتيم الذي تربى بكنف جده وكنف عمه وكنف أقاربه أصبح قائدا للأمة، قائدا للأمم، أصبح نبيا يتبعه أغلب من في الأرض. ولذلك يعني لشبابنا وشاباتنا، اليتم ليس عيبا، الفقر ليس عيبا، حتى الضعف ليس عيبا، وإنما باستطاعتك أن تجعل من اليتم انطلاقة، ومن الفقر انطلاقة، ومن المصيبة انطلاقة، ومن الهم انطلاقة إلى الأمام. والله عز وجل يعني كما قال يعني منة للحبيب صلى الله عليه وسلم وتوجيها للناس، يعني حتى ربنا عز وجل لما قال للحبيب صلى الله عليه وسلم قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي أنظر إلى الفقراء. ولذلك لما سئل، لما جاء بعض وفد من العرب إلى ورقة بن نوفل وسألوه، حتى قيل أنه إلى هرقل، وسألهم هل يتبعه فقراء القوم أم أغنياهم، قالوا بل فقراء القوم، قال هكذا هم أتباع الرسل. يعني بإمكان الفقير أن يصبح قائدا، واليتيم والمسكين والضعيف أن يصبح في قيادة هذا المجتمع. ولذلك يعني هذا يوم فيه وحي طيب للضعفاء وللمستضعفين، لا تركنوا إلى هذا الحال، بل أمامكم مستقبل كالحبيب صلى الله عليه وسلم قدوتنا جميعا.
0: نحن نشكر لك هذا الحديث شيخ هاشم، سعدت بالحديث وإياك، شكرا جزيلا لك.
1: ونحن كذلك، كل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بألف خير، شكرا جزيلا لك.

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح تنور فيكم. العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
1: الشمس دائماً.

إذن في ذكرى المولد النبوي الشريف يتحدث شيخ هاشم عبد الرحمن عن ضرورة استخلاص العبر والاقتداء في كل ما يتعلق بالبعد القيمي بسلوكيات وبالتعامل الإنساني. في هذا المولد هناك رسالة، رسالة إنسانية، رسالة اجتماعية، رسالة دينية، ومن المهم استخلاص العبر، ومن المهم أيضا الاقتداء، الاقتداء بالخلق، الاقتداء بالتعليمات، الاقتداء بالقيم وبالنظم التي أراد رسول صلى الله عليه وسلم إرساءها.

في الساعات الأولى كنا مع الأمور الإقليمية، كنا مع تساؤلات حول تصريحات وزير الخزانة الأمريكية وترامب أيضا بشأن العقوبات الاقتصادية وتهديد الدول التي تتعامل اقتصاديا مع إيران بعقوبات أخرى. حتى الآن نحن لا نزال في مستوى التحذير والأمور لم ترتقي إلى درجة التنفيذ، لكن هناك من يرى في هذا الأمر نوعا من التصعيد. سنرى كيف ستتطور الأمور في هذه المرحلة. وكنا أيضا مع قرية مادما عندما اقتحمها النائب تسفي سوكوت واعتدى على المجسم الذي يحمل معالم فلسطينية.

الجيش الإسرائيلي يقول بأن تسفي سوكوت كان قد نسق دخوله إلى مادما مع الجيش الإسرائيلي، لكن الجيش لم يكن على علم بنيته الاعتداء على النصب التذكاري وعلى صرح التذكاري. ويقول الجيش بأنه فوجئ عندما قام تسفي سوكوت بهذا الاعتداء، لكن الصور تظهر أن الجنود من حول تسفي سوكوت لم يحركوا ساكنا إذ رأوه يقوم بهذا العمل، وهذا ربما يقوض جزءا من هذه الرواية العسكرية الإسرائيلية التي تقول وكأنه نسق. مع أننا استمعنا أيضا إلى ما قاله رئيس المجلس القروي في مادما أن تسفي سوكوت كان ومنذ فترة يهدد بالاعتداء على هذا النصب التذكاري. هذا التهديد لم يكن تهديدا جديدا، واليوم الجيش يقول بأنه فوجئ بهذه الخطوة ولم يكن على دراية بها، لكن رأينا الجنود يقفون موقف المتفرج إزاء عمله الاعتدائي.

ما جاء على لسان الجيش الإسرائيلي مع أن الصور التي وثقت الحدث تظهر الجنود وهم لا يحركون ساكنا إزاء هذا العمل وتجاه الاعتداء على النصب التذكاري. نحن سنحاول للتو أن نتحول لنستمع إلى ما يحدث في غزة في هذه المرحلة.

0: وفي غزة الاستهدافات والاغتيالات مستمرة والقصف مستمر. الصحفي عماد أبو شويش، صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى.
0: لا هدوء في غزة، الاغتيالات والاستهدافات مستمرة.
1: يعني قبل قليل، يعني قبل دقيقتين من الآن، كان هناك عملية نسف من قبل الجيش الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة، ما تبقى من منازل المواطنين في مناطق الشرق دير البلح القريبة جدا من الخط الأصفر، ربما هي ليست داخل ضمن إطار الخط الأصفر، لا نستطيع الاقتراب حقيقة من مناطق الخط الأصفر. بالأمس كان هناك عمليات تصعيد كبيرة جدا خلفت 7 من الشهداء في قطاع غزة، كان هناك استهداف لمصلى في مخيم الشاطئ، وكان هذا الاستهداف ربما هو مصلى أقيم مكان مسجد تم تدميره في أثناء الحرب الأخيرة، أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة التي ما زالت هي مستمرة. كان هناك يعني رعب حقيقي، تضررت ما تبقى من منازل متهالكة للمواطنين وخيام مواطنين، بالإضافة إلى مخيم الشاطئ هو بالطبع هو غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى قصف محطة تحلية تم إنشاؤها قبل 2 أو 3 أسابيع في الوقت الذي تمر فيه أو يمر فيه قطاع غزة بأسوأ مراحل وكوارث أزمة المياه التي لم تمر علينا منذ سنوات. كان هناك تقرير للأوتشا في عام 2016 تحدث عن أن غزة 2020 غير صالحة للحياة، وتم معالجة هذا الأمر عن طريق بناء 3 محطات تحلية، تم تدمير 2 منها، تبقيت واحدة في دير البلح. ولكن ما نتحدث عنه في منطقة الشيخ رضوان، محطة التحلية هي محطة تحلية صغيرة بجوار مسجد الرضوان في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، تم قصف هذه المحطة التي تساعد السكان على البقاء في هذه الأماكن، وبالإضافة إلى قصف كان هناك مسجد أبو سليم في مدينة وسط في السنتر تحديدا، وسط مدينة دير البلح، وسط سوق مدينة دير البلح. هذا المسجد هو يعد من المساجد الأثرية في مدينة دير البلح أو في قطاع غزة، بالإضافة إلى قصف منزل في مدينة أو في مخيم البريج. هذا المنزل عندما تم تدميره تم تحذير طبعا السكان في المنطقة خلال 10 دقائق، هرعوا الناس هروبا في الحارة كاملة وحاولوا النجاة بما استطاعوا من حياتهم وأطفالهم. بجوار ذلك المنزل الذي تم استهدافه كان هناك عائلة لا تعلم بالإخلاء الحاصل، امرأة وطفلها من عائلة القطراوي، الركام الذي تطاير والشظايا الكبيرة جدا التي تناثرت في المكان، قتلت الطفل يزن القطراوي ذو ربما 5 أو 6 سنوات ونقل على إثره إلى مستشفى العودة. هذا الطفل قتل لأنه لا يعلم أن هناك قصف، قتل بدون أي سبب، قتل بدون أي مبرر. الاحتلال وليش الاحتلال الإسرائيلي يتحجج بأن الطائرات الورقية التي يتم اللعب فيها في قطاع غزة، ما هي الطائرة الورقية؟ الطائرة الورقية عبارة عن مجموعة من الأخشاب لا تتجاوز طولها في أقصى تقدير 30 سنتي، هي 6 أعواد، ومجموعة من الورق البسيط جدا، ورق الزبدة أو ورق طلاب أو ورق المدارس التي لم يعد هناك مدارس تم تدميرها، ومجموعة من الخيوط يتم تطيره لعب فيه منذ صغرنا ونحن صغار في يعني قبل 30 و40 سنة وإحنا عم نلعب في هذه الطائرات.
0: يعني كل من يسكن جوار الشاطئ والبحر عماد يلهو بهذه يعني بهذه

0: قطاع غزة تجاه المستوطنات، ونحدث هنا على نير عام وربما الكيوبوتسات القريبة جدا التي ربما هذه الطائرات إن طارت لوحدها الطفل يبكي لأنه قطع الخيط لأنه لن يستطيع توفير طائرة أخرى، فتطير هذه الطائرات تذهب. ماذا تفعل هذه الطائرة عندما تسقط قريبة من مستوطنة؟ لا تفعل شيء، ولكن لا يريد الآن نتنياهو أن يخسر في الانتخابات هذه الأصوات، يريد أن تبقي هذه الأصوات موجودة معه في الانتخابات القادمة، وبالتالي هو يريد أن يصعد لآخر دقيقة، يريد أن يفتعل مشاكل في قطاع غزة. أما عن موضوع التهديدات الأخيرة، هذه التهديدات الأخيرة، أما عن موضوع القصف والتذرر بالسابع من أكتوبر، فكل شخص في غزة هو مطلوب للسابع من أكتوبر، لأنك موجود في قطاع غزة أنت مطلوب للسابع من أكتوبر، لأن جارك ربما شارك في 7 من أكتوبر، لأنك ربما كتبت فيه 17 فأنت مطلوب، لأن ربما مر بجانبك. يعني أنا كنت سأقتل قبل أيام على شارع صلاح الدين، كان هناك استهداف لجيب، وربما أسبوع قبل أسبوع من الآن، وكنت أنا أمر بجوار هذا الجيب ذاهب إلى شراء بعض الحاجيات لأطفالي ولبيتي، مررت بجوار هذا الجيب، كنت على يعني على مركبة وعلى عجلة، خلف هذه المركبة يوجد هناك الله يعزك هي عربة تجرها الحيوانات ولكن شبكت على مركبة على سيارة، وكنت أنا أجلس دون حماية دون إطار دون شيء في الهواء في الهواء الطلق. مررنا على بعد 100 متر تم استهداف هذه المركبة، وصلتني بعض الشظايا وصلتني الدخان، أصيب من بجواري، كنت ربما سأقتل بهذا السبب. ما هو السبب؟ بدون سبب، أنا كنت أمر بجواره، فبالتالي أي شخص في غزة هو هدف ومستهدف، لأنه ربما يكون في يوم من الأيام سلم على شخص لا يعرف من هو، قريبه أو بني عمه يعرف شخص شارك في 7 من أكتوبر بأنه قال 7 أكتوبر فقط، هذه هي المبررات.
1: نعم وعماد
0: 1000 واحد اسمح لي مصطفى، 1000 واحد هو من شارك باعترافات الجيش الإسرائيلي، 1000 من شاركوا في 7 أكتوبر، حتى الآن 70,000 قتلوا في قطاع غزة. شو المنطق العجيب؟ يعني أنت قتلت 70,000 مقابل 1000، طبعا أكيد قتلت من 1000 هدول قتلتهم كلهم، رح يضل عندك أنت اللي موجود بشوفك تقتل 100,000 مقابل 1000 اللي شاركوا في وهذا احتراف الجيش مش أنا اللي عم بحكي. وبالمصادفة يعني عشان أحكي لك إياها بشكل واضح، أنا لم أكن في قطاع غزة وقت ما صار 7 من أكتوبر، لا أنا ولا أسرتي، عدت بعد 7 من أكتوبر إلى قطاع غزة، فبالتالي لماذا أقتل وأنا لم أشارك ولا مؤيد ولا أكن موجود في قطاع غزة؟
1: وهنا تساءل وإياك عماد بتساؤل آخر، أنتم تلحظون فعلا الطائرات تستهدف تقصف الأماكن التي يلهو بها الأطفال بطائراتهم الورقية؟ هل هذا التهديد بدأ ينفذ؟ لأنه استمعنا يوم أمس إلى تهديد واضح من نتنياهو ومن إسرائيل كاتس.
0: حقيقة لا أستطيع أن أجزم بأن ما يتم استهدافه هو بأماكن له الطائرات هو غير حقيقي، لأن الطائرات ربما يعني الآن أنا أكون واضح معك، لا أرى طائرات في الجو، أقصد الطائرات الورقية للعب الأطفال لم أعد أراها يعني، وما يتم استهدافه الواضح بأنه عندما أقول يتم استهداف مسجد ومحطة تحلية في الشيخ رضوان وهي بعيدة غرب مدينة يعني لا أعتقد أن يعني الطائرة ذهبت من أقصى الغرب في الشاطئ إلى أقصى الشرق على بعد ربما 7 كيلو، طارت هذه الطائرة 7 كيلو وذهبت من الشاطئ المصلى وذهبت إلى المستوطنات البعيدة جدا، فبالتالي يعني ما يتم الحديث عنه هو ذرائع واهية لاستمرار القصف، ربما ميلدنوف و يعني سهر الرئيس الامريكي كوفنر عندما ذهب الى اسرائيل وطلب بشكل واضح ان تتم ايقاف العمليات حتى يفسح المجال او يفسح المجال للمناقشات وربما المداولات للمفاوضات لان تكون هناك فتره تهدئه، لكن الواضح ان نتنياهو لا يريد هذه نهائيا، ما تبقى من 40 يوم للانتخابات هي فرصة للتصعيد وفرصة لنجاحه على دماء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة،
1: وهذا ما سنتابعه بطبيعة الحال. نحن مؤسف ما يحدث في غزة وموجع. أشكرك صحفي عماد أبو شوي، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث، يعطيك العافية، شكرا جزيلا.

0: ورقية باتت ممنوعة وباتت ربما قد تشكل حتى خطرا للأماكن المحيطة. يعني نتحدث أيضا عن مصنع صغير لتحلية المياه في ظل عطش شديد يعيشه أهل القطاع وفي ظل صيف صعب، حتى محطات التحلية الصغيرة معرضة للاعتداء في مثل هذه الظروف.
1: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز، رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
2: الشمس دائما.
3: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضا وشعرا وفكرا. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
4: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

0: نتحول إلى الواقع الإقليمي، وتم الإعلان ما تم الإعلان عنه يوم أمس بشأن سوريا. الأستاذ الصحفي والكاتب أحمد كامل، أسعد صباحا.
1: مرحبا،
0: يعطيك العافية. منصة الأيام السورية، يتم الإعلان عن إخراج سوريا من دائرة الدول الراعية للإرهاب وفقا للتعريفات الأمريكية. ماذا يعني هذا القرار أستاذ أحمد؟
1: يعني نهاية المطاف في عملية رفع العقوبات. تم إلغاء قانون قيصر، تم رفع شخصيات سورية من لوائح الإرهاب، إلغاء العقوبات الأمريكية الكثيرة جدا. كان في على سوريا 2600 عقوبة ما بين عقوبات أوروبية وعقوبات أمم متحدة وعقوبات اتحاد أوروبي وحتى عقوبات للدول العربية. نحن الآن في نهاية المطاف وخلاص سوريا نظيفة. كان مشوار صعب ولكن الحمد لله انتهى. يمكن بكرة مثلا انك تحول لي فلوس، لو حابب تحول لي فلوس. ما كان ممكن ان يحصل هذا سابقا. من 47 سنة سوريا لا يتم تحويل الأموال إليها ولا منها، وهذا شيء في غاية الصعوبة. في سوريا ما في كارت فيزا مثلا، كل الحضارة نحن مقطوعين عنها بسبب هذه العقوبات القاسية اللي عمرها 47 سنة، والتي تشمل 4 دول: سوريا وإيران وكوبا وكوريا الشمالية.
0: هذا يعني عمليا إعادة ربط سوريا بكل المحافل الدولية الاقتصادية بدون قيد أو شرط.
1: تماما، المؤسسات الدولية، صندوق النقد الدولي، السويفت، هذا أهم شيء عندنا. السويفت اللي هو نظام تحويل الفلوس، بتحول بدقيقة. هذا ما كان موجود بسوريا في 47 سنة. طريقة التحويل كانت نروح ندور، بدنا نبعث لفرنسا، يا معودين مين رايح لفرنسا نعطيه الفلوس، أو بالعكس نفس الكلام. وحتى المساعدات، في أكثر من دولة كان بدها تحول المساعدات إلى سوريا، تدفع مساعدات إلى سوريا وتتردد لأنه أن تحول إلى دولة متهمة برعاية الإرهاب يعني فيها ريسك، فيها مخاطرة، وكثير من الدول تبتعد حتى عن تقديم المساعدة.
0: هذا التعريف لا يقتصر فقط على التعريف الأمريكي أو على التوصيف الأمريكي، إنما عمليا يشمل الدول المختلفة، يشمل أوروبا بسائر أنظمتها،
1: يشمل العالم كله. لما أنت أمريكا غضبان عليك، لا أحد يقترب منك، الكل يخاف، حتى أعز الدول يعني.

0: في خليني أكون جريء شوية، قطر كانت عايزة تدفع فلوس، تدفع رواتب موظفين في سوريا، وما فعلت ذلك إلا لما أمريكا وافقت لها بكتاب مكتوب
1: بشكل
0: مع
1: استثنائي.
0: تحديد بشكل استثناء، نعم تقديم استثناء محدد الوقت ومحدد المدة ومحدد الكمية وين حيصرفوا، أي وزارات ممنوع يروحوا لوزارة الدفاع ولا وزارة الداخلية، بيروحوا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التربية ووزارة الإعلام حصرا، يعني وزارات لا يمكن إنه الفلوس تصل لا للجيش ولا للأمن. إلى هذه الدرجة العقوبات شديدة، شديدة جدا كانت.
1: كيف أثر هذا على التواصل مع أبناء سوريا في الخارج، قدرتهم مثلا على دعم أهلهم، قدرتهم ربما حتى على إيصال ما لديهم من مدخولات لبناء مرافق اقتصادية في داخل سوريا؟
0: يعيق جدا جدا جدا عملية، لأنه في 10 ملايين سوري في أنحاء العالم، في دول الخليج، في السعودية 700 ألف سوري، في دول الخليج 2 مليون، في أوروبا عدة ملايين، في تركيا 3 ملايين، المجموع 10 ملايين. هدول كلهم كان بإمكانهم يحولوا فلوس، والآن يعني الأمل الكبير أنه فتح باب التحويل، أنه يتشجعوا حتى الكميات القليلة. فمثلا كان اللي وضعه صعب مثلا أنه بده يحول 50-60 دولار لأهله، يستحي بده يروح يفتش على ناس يشيلوا له 50-60 دولار لأهله، الآن ما عاد يستحي. وبعدين كان أنه تحول كل شهر مثلا، هذا ما كان وارد، ما كتير صعب أنه اللي رايح واللي جاي تقول له كل شهر كل شهر خود لأهلي. الأمل أنه فتح باب لتمويل سوريا والسوريين كبير جدا من السوريين.
1: نعم، عادة هذه القرارات مباشرة أو أول ما تؤثر عليه مثلا قيمة العملة، هل تأثرت قيمة الليرة السورية بعد هذا القرار؟
0: لم أنتبه لسه، ما اطلعت، إذا بدك ونحن عم نحكي بعد شوية بعطيك النتيجة.
1: نعم، من حيث النهضة الاقتصادية، هناك من انتظر هذا الحراك الاقتصادي والنهضة الاقتصادية منذ أن تغير النظام الحكم في سوريا، لأي مدى فعلا هذا التحرك أو هذا التغيير الاقتصادي حدث حتى الآن؟ لأي مدى تلمسونه الآن؟
0: يعني خليني أقول لك أمثلة عملية يفهموها السادة المستمعين.
1: نعم.
0: أنا عدت إلى سوريا، أنا من المعارضين النظام عشرات السنين، عدت إلى سوريا بعد سقوط النظام مباشرة. الكهرباء كانت تأتينا ساعتين فقط، تأتي ساعة وتقطع 11 ساعة، وكان جحيم، يعني أنا صدمت منه صدمة كبيرة. الساعتين صاروا 4، بعدين صاروا 6، بعدين صاروا 8، الآن أنا تأتيني الكهرباء من الدولة 16 ساعة في اليوم، وكانت ساعتين. الماء كان تأتي الماء يوم نصف يوم مش يوم، وبتغيب 5 أيام، الآن بتأتي 24 ساعة بتغيب 24 ساعة. جرة الغاز مثلا، أنينة الغاز، أنبوبة الغاز كما يقولوا إخواننا المصريين، الحصول عليها كان معركة، بدك تسجل عند الدولة وتنتظر أنه بطاقة ذكية تقول لك الآن روح خود الأنبوبة، وطبعا لا تكفيك. الآن في الشارع وانت ماشي في الشارع بتشوف سيارات فيها أنابيب الغاز تأخذها كأن شيئا لم يكن. وهكذا في كل القضايا، الخبز كان، الحصول على رغيف الخبز كان صراع وجهنم. الراتب الموظف كان 30 دولار، صار 60، صار 120، صار 180، الآن أدنى راتب في سوريا 180 دولار، فالفارق كبير جدا. طبعا في مواد غليت ما كانت متوفرة وتوفرت ولكن غليت، ولكن بنفس الوقت في مواد ما غليت، وفي مواد أساسية وكبيرة، الكتل الضخمة في الإنفاق رخصت. السيارات نزلت 70%، السيارة اللي كنت تشتريها ب100 ألف دولار هلأ تشتريها ب30 ألف دولار. الكمبيوترات كل شيء مستورد نزل، كل شيء مستورد نزل سعره، في أشياء صارت صفر. بدل الخدمة العسكرية كان 8 ألاف دولار، الآن صفر مجانا. معت في خدمة عسكرية، كانت الخدمة العسكرية تمتد 3 سنين و4 سنين و5 سنين، واحتمالات الموت فيها عالي جدا. كانت الخدمة العسكرية جهنم بالنسبة للسوريين، وألغيت، ما عاد في خدمة عسكرية. الآن صارت الخدمة العسكرية تطوعية وبراتب زي الناس. الجندي كان راتبه 5 دولار، سجلها عندك، 5 دولار في الشهر. الآن راتب الجندي بالمئات الدولارات.
1: إذن نحن سنرى كيف فعلا سيؤثر هذا التغيير في تعريف سوريا على واقع الحياة، وربما أيضا على علاقاتها مع الدول المختلفة، وعلى كل ما يتعلق بالنقلة الاقتصادية التي ينتظرها السوريون. أنا أشكرك أستاذ أحمد، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: شكرا لك على هذا الحديث. الصحفي والكاتب أحمد كامل، منصة الأيام السورية، بعد أن تم إخراج سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وفقا للتعريف الأمريكي.

واستمعنا إلى وصف الحياة في سوريا في مرافقها المختلفة، تكاليفها وظروفها، يعني كما استمعنا من صحفي أحمد كامل، فعلا الكثير من المرافق الحياتية تغيرت ومناليتها تغيرت وتحسنت بشكل حقيقي وبشكل ملحوظ. ونحن من الواقع في سوريا، وبعدما كنا أيضا مع الواقع في غزة، للتو نريد أن نكون مع الواقع والزاوية الرياضية.

0: إلى الرياضة المصحوبة للأسف بالتهديد والاعتداءات. لاعب اتحاد أبناء سخنين إيهاب أبو عبيد، صباح الخير.
1: صباح النور إلى كل جميع المستمعين.
0: نقول أيضا صباح الخير لزميل نبيل سلامي.
2: أهلا أهلا مصطفى، إلك لإياد كابتن إياد، وعم أقرأ الصبح يعني هذا عن ما حدث لإياد، يعني تقشعر الأبدان، مش معقول اللي صار.
0: إياد احكي لنا شو كان بعد مباراة سخنين نتانيا. أولا من ناحية النتيجة، نتيجة مرضية.
1: أظن نتيجة مرضية، بس صراحة بعد اللي شعرت فيه بعد اللعبة يعني النتيجة ما مش كثير هممتني الصراحة، يعني الاشي هذا كثير بيطلع الشغف من الفوتبول ومن من الروح الرياضية اللي انا تربيت عليها واللي ربيت عليها.
0: اياد شو صار بعد اللعبة؟
1: كنا طالعين للملعب، تعرف خلصنا اللعبة، كانت اول اشي اللعبة افتتاحية للموسم 26-27، كان نلعب في نتانيا. انا واحد اللي ربيت في نتانيا، يعني فاهم، يعني انا كنت انا ربيت في نتانيا، تعلمت في نتانيا من صف 7 لصف 12، لعبت في مكابي نتانيا، فتكون يعني زي ابن البلد غاد كنت. وانا طالع من الملعب حوالي 150 واحد هجموا على سيارتي، صاروا يسبوا علي ويبزقوا على الكذا السياره ويضربوا كناني ماي واشياء، يعني بس لطف الله الحمد لله انه ما صار ليش شيء. وبقول لك يعني انه لو انه انا ما صرتش من غير من هناك من المحل، بعرفش كيف كان شو صار في اليوم.
0: واللي اعتدى على سيارتك وعليك ياد اعتدى بشكل يعني قاصد، عارف مين انت؟
1: عارف لانه هم كانوا هون اياه ابو عبيد، هذا ابو عبيد اجوا مع عالم اسرائيل وصاروا يبزقوا، يعني هن مستخدمين هذا الاشي.
0: وين الشرطه؟
1: وين الشرطه؟ صار حلو. وانا كمان بسال، المشكله انه كان هناك شرطه، فاهم، هذا الاشي اللي بوجعه.
0: لحظه، في المحيط كان شرطه اياد يعني وانت طالع؟
1: طبعا كان شرطه غاد. طبعا.
0: مصطفى اجت نجدي؟
1: اجت نجدي؟ شو نجدي؟ بعد ما انا طلعت من غادي يعني

0: هن بس اتدخل حتى ما تدخلوش، لانه انا كنت بجوز انا اول واحد طلعت من الملعب، وراي كمان في كمان سيارات اللي تكسرت في الكامل. يعني
1: نبيل
0: اللي بوجعك، اللي بوجعك انه هذا الشيء لو انه صار الشيء هذا بسخنين، لو انه هذا الشيء صار، انه اول شيء انا بستنكر هاي كل هذا العنف، اما لو انه هذا الشيء صار بسخنين كان كل الاعلام والدوله وقفت على عشريها، والكنيسه صار يتدخلوا بهاي الشغائل، فاهم؟ وكان سكر، مش سكر بس استاد الدوحه، كان سكر كل سخنين.
2: اكيد اكيد اياد، اول شيء سلامتك. اسمعني انا يعني، وقبل بيوم صار معهب على القدس نفس العمليه. انا سمعت امبارح الشباب اللي تصاوبوا، وحد اصيب بصخره على راسه موجود في المستشفى. القتيل القادم في الملعب كره القدم حاصل. انا اللي بعنيني اكثر، وسؤالك مصطفى لاخونا اياد، ايرز خلفون مديريه الاتحاد وبعت رسالتين، انت يا مصطفى رسالتين خلال الاسبوع، انه هاي المباراه حساسه ولازم يكون فيها شرطه خاصه في المخرج من الملعب، لانه هناك طريق واحد فقط، يعني الكل بيلتحم مع بعض، جمهور من هون وجمهور من هون. مرتين الشرطه ما ردتش. انا بدي اساله اسال، انا اخشى من انه الشرطه بتعرف انه قد يحدث ما يمكن لا تحمد عقباه وتجاهلت، يعني بصيرش اياد ينضرب وسيارته تتضرر وبعد خمس ست دقائق تيجي الشرطه. كانت بعيد الشرطه 30 40 متر عن المكان
0: 100%.
2: هذا اقصى حد، مش معقول يا اخي.
1: اياد
2: كان في رساله تحذير من ايرس ما ردتش الشرطه، هذا فشل للشرطه، يروح يتعلم من انجلترا كيف عملوا بالهوليغانز، مش معقول.
1: اياد تفضل.
0: اللي بدي اقول انه حتى يعني بعد كل هذا الاشي ولا حدا توقف ولا حدا يعني حكوا معه الشرطه، هذا الاشي يعني بقول لك انه ماشي يعني زي
2: لو بسخنين صارت مداهمات، لو بسخنين صارت مداهمات على المنازل بنفس الليلي،
1: وكانه ما تعاملوا بشكل جدي مع اللي صار، مع انه اللي صار في لحظه طويات كان مرعب،
0: مرعب كثير. بقول لك يعني اشي عن جد انت هن بغالب جزء كنا حوالي دقيقتين ثلاث، بس انت بتحسن زي الساعة، فاهم؟ يعني تخيل لو انا لو لا سمح الله انا طبيت في ولد ولا دهست ولا صار له اشي، اخذوا شو بدهم يصرفوا له،
1: فجأة انت بتصير المعتدي.
0: بالضبط، فجأة من هيك اشي انا بصير المعتدي.
1: السؤال شو هذا بده يغير من سلوكياتكو؟ عادة اللاعبين بيجوا بسيارات ولا في باص واحد؟
0: احنا بنيجي في الباص عادة، بس لانه مسانة قريبة علي
2: بالمنطقة
0: جيت بالسيارة، فاهم؟
1: لانك انت ساكن قريب.
0: لاني ساكن قريب على تانية.
1: شو بالنسبة للمرات الجاي؟ يعني السؤال اليوم، يعني كرة القدم مفروض تكون متعة، مفروض تكون فرحة، مفروض تكون يعني تنافس، ولكن مش خطر حياة.
0: صحيح، للأسف انه انا بقول لك انه هسه هذا الاشي صار زي خطر حياة كيف انت بتقولها، والاشي يعني انه هو انا بقول لك 100% انه هو اتجاه عنصري.
2: على الاقل اياد اتصلوا فيك اداره نتانيا، انت معروف ل
0: لا لا صراحه هذا كمان
2: شيء ان اصدروا بيان استنكروا فيه، ان استنكروا بيان على الاقل، بس المفروض انه يتواصلوا معك.
0: الصراحه على هيك بيان كان احسن ما ينزلوش.
2: خجول هو. صحيح.
1: ايش اللي ايش اللي ازعجك اياد البيان؟
0: انه يعني تعرف كيف بقولوها، ودعا لكونت انه يعني بس يعني عشان
1: رفع عتب
2: مر الكرام، مسحه هيك، مسحه صغير يعني
0: 100% يعني. يعني كل اللي صار بتنزل لي سطرين ثلاثه، يعني عن جد شيء مخزي صراحه.
1: إذن هذه صورة الحال. يا خلال الاعتداء كان في كمان ألفاظ عنصرية؟ يعني حكيت أنت
0: طبعاً. طبعا
2: بخلاش.
0: طبعا
1: تذكر جزء منها؟
0: تعرف انه الموت العرب وال يا محابيل ودفارم كيلي من هاي الاشياء، يعني صراحه الاشياء اللي انا مسحها الفوضى الصراحه.
2: معروف.
1: واضح بانه جزء من هذا كان غضب على اقتناص نقطه في نتانيا.
0: يعني هاي مشكلتنا، يعني ما نلعبش، يعني نيجي على الملعب نعطيهم ثلاث نقاط عشان احنا نطلع سالمين. لا بالعكس، ان شاء الله المره الجايه كمان نغلبهم. شو
1: هذا اللي احنا بدنا اياه يعني في
0: ان شاء الله. طبعا
1: على مستوى إدارة، على مستوى فريق، لأنه برضه سمعنا أنه إلى

0: حجاج تم الاعتداء عليه.
1: صحيح، كمان إلي حجاج، وكمان شفت كمان سيارة من سخنين لشباب من سخنين اللي تكسر بالكامل. طب هذول مين بدي أعوضهم هذول؟
0: مع إلا إياد صح لك تحكي؟
1: لا صراحة بعد ما صح ليش أحكي، لأنه الإشي يعني تقول عن جد زي تروما، إنه
0: لا وطبيعي إنك مصدوم، يعني طبيعي الإشي بصدم، يعني
1: مصدوم على الآخر. يعني كنت حياتي صراحة، يعني هاي السنة 14 إلي في الدرجة العليا، بقول لك يعني هاي أول مرة بس بشوف إشي من هالشكل.
0: للأسف فجأة الكل يتحول، أو يعني كل شيء يتحول يكون متاح. إياد شكرا جزيلا لك، نحن المرة الجاية بدنا نحكي فوتبول
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: يعطيك العافية إياد أبو عبيد. زي من نبيل بإمكانك أن تجمل.
2: طلع مقرف اللي صار امبارح، وكما مرة في نوع من الإهمال مصطفى واللامبالاة على صعيد دولي، على صعيد مؤسسات، على صعيد القضاء والشرطة. أنا كمان مرة اللي بيزعلني مصطفى، ذكرت لك إياه، أنه مرتين إيرز خلفون المسؤول مديرية الاتحاد لكرة القدم، مديرية الدوري آسف، بعث برسائل للشرطة قال لهم انتبهوا. ما معنى انتبهوا؟ لذلك ولا بيتهموا الشرطة أنه قصرت،
0: خاصة يعني بعد اللي صار مع مع مشجعيها بوع القدس، كان مفروض يكون في أكثر انتباه وأكثر حذر، وما صار
2: بالضبط 100% دون اي ذنب ارتكبوه جماعه القدس. اخوه اثنين يعني اصيبوا بجراح بارد، انا سمعت امبارح والمضبوط محزن. انا كمان مره الاصبع يعني الراس، السمكه تفسد الراس يا مصطفى، هذا باختصار مفيد. يعني خلص انتهت العمليه. اليوم عندنا بس مباريات كثير مهمه، بلاي اوف، قد يلعب بئر السبع بدور المجموعات في بطوله الانديه الاوروبيه، قد يغادرها. اليوم عنده مباراه كثير صعبه مع صباح في اذربيجان الساعه 8 الى ربع.
0: نشكرك زميلنا بالسلامة، يعطيك العافية، شكرا جزيلا. هذا الصباح أيضا تحدثنا إلى رئيس إدارة اتحاد أبناء سخنين خالد قسوم. لا يمكن أن تمر هذه المسألة مرة الكرام، حتى الآن لم نسمع عن معتقلين بهذه الاعتداءات على جمهور اتحاد أبناء سخنين وأيضا على لاعبي الفريق. نحن نطوي هذا العدد الثاني لهذا الأسبوع من يوم جديد. نشكركم على المتابعة، نشكر الزملاء على الأداء، ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، إيهاب عويس على النغمات والتقنيات، حدثكم مصطفى شلاطة، أطيب المنى، كونوا بخير.

0: الشنطة
1: موجودة،
0: المقلمة
1: موجودة،
0: المي
1: موجودة،
0: الزوادة
1: فيها عيمك؟
0: أكيد فيها عيمك.
1: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
3: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم تخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمي 3287.
4: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان.

0: للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لأنه إحنا بدان من آمن إنه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح معك وين ما كنت ولكل احتياجاتك. جميع مستلزمات المنزل والطفل بمكان واحد وبأرخص الأسعار معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050-44-23-517.
1: الشمس دائما.
2: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
3: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الحادية عشرة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. بدأ الجيش الإسرائيلي بعملية هدم لمجمع الأونروا في بلدة كفر عقب في مدينة القدس، وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن السيادة ليست أقوالا بل أفعالا، في إشارة منه إلى بدء عملية الهدم في المجمع تحت ذريعة ضلوع موظفيها أو موظفي الوكالة بأعمال إرهابية. قام عضو الكنيسة تزفي سوكوت برفقة مجموعة من المستوطنين وبحماية من قوات الجيش بتحطيم نصب تذكاري في بلدة مدمة في محيط مدينة نابلس، وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا هاجم فيه سوكوت مؤكدا أن القوة التي شاركت في المهمة لم تنسق مع الجيش بل عرضت نفسها للخطر. حذر قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي من أن الضفة الغربية تقترب من نقطة الغليان بسبب اعتداءات المستوطنين أو كما وصفها بالجريمة القومية. جاء ذلك خلال جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية بحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس. أطلق الجيش الإسرائيلي نيرانه على شرق مدينة خان يونس بالتزامن مع سماع دوي انفجارات ضخمة في المنطقة بحسب مصادر محلية. في السياق، أعلنت مصادر طبية في القطاع عن ارتقاء نحو 7 ضحايا من بينهم طفلة بنيران إسرائيلية خلال 24 ساعة الأخيرة. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغزيث إنه لا يستبعد عودة الخيار العسكري على إيران رغم الهدوء الحذر في المنطقة، واتهم هيغزيث إيران بالحماقة والتمادي في تصرفاتها والعبث بالجيش الأمريكي على حد تعبيره. في السياق، أعلنت باكستان عن إحراز تقدم ملحوظ بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران من أجل خفض التوتر في المنطقة، وذلك في ختام زيارة أجراها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران. بدوره، قال الجيش الباكستاني إن المباحثات التي أجراها قائد الجيش مع المسؤولين الإيرانيين ركزت على احتواء التصعيد وخفض التوتر بين واشنطن وطهران. هنأ الرئيس السوري أحمد الشارع الشعب السوري بعد إعلان واشنطن رسميا عن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، شاكرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قراره التاريخي. وأعلنت واشنطن إلغاء التصنيف عن دمشق دولة راعية للإرهاب منذ عام 79، واعتبرت دمشق الخطوة التاريخية وتفتح الباب أمام الاستثمارات والنظام العالمي وتعزيز الاستقرار الداخلي. يحتفل العالم العربي والإسلامي اليوم بعيد المولد النبوي الشريف، وبهذه المناسبة تتقدم إذاعة الشمس باسم مديرها العام الأستاذ سهيل كرام.

0: طاقم الإدارة والعاملين لكل المحتفلين من أبناء شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بأحر التهاني، وكل عام وأنتم بألف خير. الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 32، الجليل الأعلى 33، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 30، في يافا وتل أبيب 31، النقب 35، أما في إيلات 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس للإقامة.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

صباح الخير، أنا بكم في بيت العيلة في طريق إلى إذاعة الشمس هنا في مدينة الناصرة. تتفقد كل ما يدور من حولك في كل ما يتعلق بحركة السير، سرعة زائدة، تجاوز في مكان خطر، هاتف في اليد، عصبية على أبسط موقف، منافسة غريبة على شارع لا يتسع أصلا لهذا القدر من الاستعراض. في القرى تحديدا الشوارع أضيق، الأرصفة أقل، الأطفال والمشاة أقرب إلى حركة السيارات، يصبح التهور أكثر من مخالفة، يصبح خطرا يوميا نعيش معه. السؤال، لماذا نقود بهذه الطريقة؟ هل نحن أمام أزمة في ثقافة السياقة؟ ثقافة ترى في السرعة مهارة، في التجاوز جرأة، في الالتزام ضعف، أم أن ما يحدث على الشارع هو انعكاس لما يحدث داخلنا؟ ضغط الحياة، التوتر، ضيق الوقت، الغضب المتراكم، الأزمة الاقتصادية، تأخذ كل هذا معك إلى مقعد السائق. ربما القضية أعمق من الاثنين معا، بنية تحتية لا تواكب عدد السيارات، ازدحام، نقص في الرقابة، غياب التربية المرورية التي تبدأ قبل الحصول على الرخصة بسنوات. الشارع في نهاية المطاف ليس مجرد اسفلت وسيارات، الشارع مرآة لهذا المجتمع، وطريقة القيادة تقول الكثير عن علاقتنا بالقانون، بالآخر، وبقيمة الحياة نفسها. صباح الخير، أهلا بكم في بيت العيلة.

0: اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بألف خير مستمعاتنا مستمعينا. ودعونا نبدأ بهذه المعايدة ونرحب بإمام مجلس السلام في مدينة الناصرة الشيخ ضياء أبو أحمد، كل عام وأنت بألف خير.
1: وأنت بألف خير أنت وجميع المستمعين.
0: نحييك شيخ. ودعنا نبدأ يعني بيعني أهمية يعني هذه الذكرى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حقيقة هي ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. فهي ذكرى مهمة جدا لأمة الإسلام، حيث في هذا اليوم يتذكرون النبي خاتم الأنبياء والمرسلين. نتذكر في هذه المناسبة هديه صلى الله عليه وسلم، أخلاقه، معاملته، دينه، عبادته. فهو يوم مهم جدا في حياة المسلمين، ليس فقط من أجل أكل الحلوى أو توزيع الحلوى، إنما أيضا من أجل أن نتذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واليوم حقيقة أستاذ إيال وجميع المستمعين، نحن بأمس الحاجة إلى تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل جوانب الحياة. فنحن بنا ننظر إلى واقعنا المرير، نتحدث عن جرائم قتل، نتحدث عن خصومات، نتحدث عن مشاكل بين الأزواج، مشاكل أسرية. حقيقة نحن بحاجة إلى تعاليمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بتعاليم عظيمة، جاء بتعاليم كريمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لطالما هديه أمر بالمحبة وأمر بالسلام وأمر بالأمن وأمر بالإطمئنان وأمر بالمعاملة الحسنة، الدين المعاملة. لهذا في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم نتذكر هذا الرسول الذي أكرم الله

0: تبارك وتعالى لا أقول أمة الإسلام، إنما البشرية جمعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلنا يعلم أن الله تبارك وتعالى ما أرسل رسولا إلا وبشره وأمره أن يبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. في القرآن الكريم ذكر الله عز وجل لنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي قال في القرآن الكريم: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر به جميع الأنبياء والرسل لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ولأن رسالته جمعت جميع الرسالات.
1: نعم.
0: فطبعا تعاليمه مهمة جدا.
1: الآن نحتفل بالذكرى شيخ ضياء، لماذا يعني ذكرى وليس عيد؟
0: لأن المسلمين عندنا عيدين اثنين فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا عيد ثالث لنا. أما تبقى هي الذكريات المهمة جدا في حياة أمة الإسلام. فعندنا ذكرى الإسراء والمعراج، عندنا ذكرى رأس السنة الهجرية، عندنا ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي الذكرى من أجل أن نحييها، فنحيي هذه الذكرى في أخلاقنا ومعاملاتنا كما أسلفت. فالعيد هو شرعه الله تبارك وتعالى لنا، أما هذه الذكرى فنحن نحييها فيما بيننا من أجل أن نتذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة.
1: وذكرت يعني شيخ ضياء يعني كل ما يتعلق يعني يعني هذه الذكرى بما يحدث من حولنا، وذكرنا يعني موضوع العنف، يعني إلى أي مدى يعني هذه الذكرى يجب أن تنير أيضا ما يدور من حولنا، خاصة يعني قضية العنف والجريمة؟
0: لا شك أن الآباء والأمهات اليوم عليهم الدور الكبير في توجيه الأبناء. للأسف الشديد اليوم الأبناء فقدوا البوصلة من قبل الآباء والأمهات. فطبعا هذا الابن عندما يولد وهذا الابن عندما يكبر، إن لم يكن له موجه من داخل البيت يعلمه كيف هو الأدب، كيف هو الأخلاق، كيف هي المعاملة الحسنة مع الآخرين، لن يكون هذا الإنسان مستقيما أبدا. فهو بحاجة إلى موجه، والموجه هو الأب والأم. فنحن اليوم طبعا نذكر الأباء والأمهات بهذه المهمة الصعبة والمهمة الكبيرة تجاه الأبناء. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية ومسؤولة عن رعيتها. وفي القرآن الكريم الله تبارك وتعالى ذكر لنا لقمان عليه السلام، لقمان الذي كلنا يعرفه الرجل الحكيم. قال الله عز وجل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهي جملة معاملات يذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم على لسان لقمان عليه السلام يعلم ولده. فنحن اليوم لسنا فقط بحاجة إلى الأبناء من أجل أن يكونوا، عذرا أقول، يعني مجرد أبناء. والله متباهي عندي 5 أبناء، عندي 6 أبناء، أين هم في هذه الحياة؟
1: نعم.
0: للأسف الشديد أستاذ إيال اليوم معظم الأبناء عدوا الآباء والأمهات كشبومات.
1: نعم.
0: تعرف ما معنى الكشبومات؟ بيجي هذا الابن بيكبس الزر: يا با أعطيني 200 شيكل، أعطيني 1000 شيكل، أعطيني 500 شيكل. هذا الأب مجرد كشبومات، اللي بيعطي بيوفر لابنه كل حاجيات الحياة الدنيا، بيشتري له السيارة وبيعمر له ولكن أين دور التربية؟ أين دور التوجيه؟ أين دور التعليم؟ لا أقول فقط التعليم أن يتعلم الفيزياء والكيمياء والطب والهندسة، كلنا بحاجة إلى هذا، ولكن أيضا أين توجيهنا في توجيه هذا الإبن إلى أن يحترم الآخر، إلى أن يحب أخاه في البيت، إلى أن يحترم أمه، إلى أن يحترم جاره، إلى أن يحترم جده، إلى أن يحترم من حوله من الناس، أن يتعامل بالحسنى مع كل الناس. نحن اليوم وبحق يعني نشهد فوج كبير من المتعلمين وأناس كفر متعلمين، ولكن عندما تحتك بهم كأخلاق تقول: ما هذا؟ أي تعليم هذا؟ أي تعليم هذا؟ فنحن بحاجة إلى هذا التوجيه.
1: نعم. وشيخ ضياء أبو أحمد، طبعا شكرا جزيلا أول شيء، وكل عام وحضرتك بألف خير والجميع. ودعنا يعني ننهي بهذا المقطع للمنشد ويعني اللي استضفناه هنا في إذاعة الشمس، ونعتز أيضا به، محمد ضياء أبو أحمد. شكرا جزيلا لك وكل عام والجميع بألف خير.
0: شكرا لك وكل عام والجميع بخير.

0: والعام وأنتم بألف خير مستمعتنا مستمعينا. اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف. بعد الفاصل الإعلاني نواصل برنامجنا بيت العيلة.
1: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفية بالمحاسبة صار الوقت لتنتقلوا للمرحلة المهنية اللي بعدها بكلية HLP. كمان دورة مستشاري الضرائب بتتعلم بطريقة مختلفة، حفظ أقل فهم أكثر ونجاح أكثر. طريقة تدريس متطورة بالعربية مع إمكانيات تتعلموا بالصف أو عن بعد بنفس الوقت. اتركوا تفاصيل كل يوم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
3: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
2: ركز بس في أثاث المركز. طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل. غرفة نوم بس ب 6900 شيكل. وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.
4: الشمس دائما.
5: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
6: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
5: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
2: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديد.

في كل مكان تتابعونا شمس نحييكم مستمعاتنا مستمعينا. الكثير من مواضيع تنتظرنا اليوم، منها سنتحدث عن طقطقة عظام الرأس والرقبة، هل هي صحية أم لا؟ استعمال الأطباء والطواقم الطبية للذكاء الاصطناعي، سنتحدث عن هذا الموضوع. السباحة في البحر أم في البركة، أيهما أفضل وما الاختلاف بين الأمرين؟ وأيضا في بيت العيلة سنتحدث أيضا في الساعة الثانية عن الذكاء الاصطناعي، كيف يعني نقيم تصرف الذكاء الاصطناعي كلود كمدير يقوم بفصل موظفين حقيقيين بسبب التأخر، ما هي حدود تدخل الذكاء الاصطناعي في العلاقات البشرية وعلاقات العمل؟ سنتحدث لباحث ومحاضر في مجال الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ولكن دعونا نبدأ بعظام

0: الرأس والرقبة ما نسميه بالطقطقة، هل هذا صحي أم لا؟ نرحب بطبيب العظام وأخصائي جراحة العظام الدكتور أحمد الفاهوم، أهلا بك معنا.
1: أهلا بك يا لك ولكل المستمعين، صباح الخير.
0: نحييك. أولا دعنا يعني نفسر ما معنى الطقطقة، يعني فيزيولوجيا ماذا يحدث ويصدر هذا الصوت؟
1: طيب مبدئيا هيك، الصوت اللي بنسمعه لا يعني أن العظم بتحرك من مكانه أو أن الفقرات مثلا تحتك في بعضها. في معظم الحالات الصوت بيكون ناتج عن تغيير سريع في الضغط اللي هو داخل المفاصل الصغيرة في الرقبة. برافقه بذلك بتشكل فقاعات غازية صغيرة داخل السائل المفصل اللي هو مفاصل عظمات الرقبة. فبالتالي لما يكون في تحريك بيكون في زي بيطلع صوت الفقاعة هاي، صوت الطقطقة اللي بنسمعها. أو ممكن يكون في حالات أخرى هي عبارة عن أوتار أو الأربطة اللي في الرقبة من عضلات أو أربطة لما تحرك فوق البروزات العظمية. فبالتالي احنا نسمع الصوت بنفكره طقطقة، بس هي صوت ناتج عن الحركات اللي حكيت لك عليها.
0: الآن يعني بشكل طبيعي دعنا نسميه الجسم عمليا يتخلص من هذه الفقاعات، يعني هناك عملية دعنا نقول طبيعية تريح إذا جاز التعبير يعني هذا المفصل.
1: تعال نحكي بشكل واضح، الموضوع مش موضوع تخلص، إنما موضوع يعني هو يعني عملية فسيولوجية طبيعية بتصير في كل مفاصل الجسم. فعشان هيك مرات نسمع في طقطقة في الركب، مرات أصابع الإيدين،
0: الظهر،
1: نفس المبدأ نسمع كمان في الرقبة.
0: نعم.
1: الإشي بيكون مش فسيولوجي وخطر أو فيه مشكلة لما بيكون مصحوب في ألم معين. بالنسبة لموضوع الراحة اللي سألتنا عليه، موضوع الراحة هو بيجيش من مبدأ الطقطقة نفسها، إنما الحركة اللي بتعمل استطالة نوعا ما للأربطة أو العضلات بشكل أساسي اللي حوالين المفاصل أو في الرقبة إن كانت أو في أي مكان آخر.
0: نعم.
1: هي اللي تعطي شعور في الراحة اللحظية اللي متحسها.
0: نعم. الآن هذا بشكل طبيعي، ولكن ماذا عن يعني نسميه المفتعل، يعني مثلا عملية المساج مثلا أو تقويم العظام يتم يعني بواسطة معالج يعني القيام بهذه الطقطقة، إلى أي مدى هذا صحي؟
1: مبدئيا خلينا نقول هيك، انه اكثر من 70% من الاوجاع او المشاكل اللي بتكون في الرقبة او في الظهر ان كان في الظهر العلوي او السفلي هي ناتجة عن تشنجات عضلية. اللي هي زي ما احنا نعرف ناتجة عن توتر، عن طبيعة شغل معين، عن حركة مستمرة، وضعيات غير مناسبة. فبالتالي هون بيجي دور المعالج. المعالج مش بالضبط بطقطق المفاصل، إنما هو بيعمل استطالة للعضلات وبيعالج العضلات. في مصطلح بتسمى في الطب إشي اسمه trigger points، اللي هي مبدئيا زي ما بحاول أشرح على أغلب المتعالجين عندي، إنه العضلة لازم تكون شكل الأليافها بشكل مكوي وصحيح
0: ومرتب بشكل يعني دعنا نقول بواسطة خيوط. مزبوط
1: 100%. فلما بيكون في على المستوى الميكروسكوبي بيكون في اعوجاج او تليف عضلي نقطي في بعض المواضع، فهي النقاط بتعمل اوجاع وبتعمل تشنجات عضلية. فهون بيجي دور المعالج انه يصحح ويعمل مساج خلينا نقول او تدليك لهذه النقاط او علاج ان كان باخذ الابر او كثير شغلات اللي هي لا يعني في نطاق عملها.
0: يعني هذا ياتي في نهايته ايضا عمليه الطقطقه، يعني اطاله العضله، ترتيب الانسجه، ومن ثم نسمع هذا الصوت، ولا يعني ما في علاقه
1: 100%؟ يعني بالنسبه هناك انه هناك اسباب الحركه تنطي مؤشر او تنطي شعور خلينا نقول مؤقت بانخفاض الشد حول المفصل، فبالتالي بحس الانسان في راحه. إذا أنت بتركز مع الناس بتحس إنه فكرة إنه الراحة بتكون لحظية، يمكن تكون لأيام، يمكن تكون لساعات. موضوع الطقطقة ممكن يكون كتير مربوط في عادي، كتير إشي عادي عند الناس، في حتى لو مش عم بريحه بس هو تعود يساوي الإشي. نفسيا بنطي شعور إنه يعني خلينا نقول تحرر من شد معين. ومنرجع

0: الديسكات الانزلاقات الغضروفية بتكون نوعا ما موجودة، وهي موجودة لعدة أسباب. واحدة من الأسباب الجدا مهمة هو تقدم السن. تقدم السن بيعمل نشاف في الأربطة، فبالتالي المادة الغضروفية ما بتطلع ومن مكانها، أي حركة سريعة أو مش يعني مش معمولة في تقنية عالية ممكن تعمل أذى أكثر من إنها تعمل فائدة. بالإضافة للموضوع إنه بعرفش إذا كثير ناس شافت فيديوهات منتشرة على السوشيال ميديا لناس اللي وهي عم تعمل علاج الطقطقة السريعة هاي، فقد الوعي أو صار في عندها خلينا نقول ضعف عصبي معين، وهذا بشكل عام جدا خطر، وبكون ناتج عن انه كمان ناخذ عين الاعتبار انه الشرايين اللي مارقه خلال الفتحات في العمود الفقري طالعه باتجاه الدماغ اللي تنطي دم للدماغ برضه بتكون هناك شوي صغيره كمان متقدمه في السن، وبتكون فيها تكلسات، فالحركه السريعه ممكن تعمل شرخ داخل هذه الاوعيه الدمويه ويؤدي الى جلطات دماغيه حاده. فالموضوع مش كان ناخذه في عين الاعتبار ترند او اي شيء بنشوفه على السوشيال ميديا نروح نجربه، لازم يكون شيء معمول على ايدي ناس مختصه، ومفضل يكون في كمان اشعه معموله قبل وتشخيص دقيق للموضوع قبل اي تدخل من هذه النوعيه.
1: نعم. طب لو حكينا في نهاية حديثنا، هل بالإمكان دعنا نقول القيام بما تحدثنا عنه بشكل دعنا نقول طبيعي فردي بدون حاجة لمدلك لمعالج وما إلى ذلك؟ هل هناك حركات معينة نستطيع القيام بها؟ ونحن نتحدث اليوم عن استخدام مفرط للهواتف، يعني الجلوس أمام شاشات، وضعيات مختلفة، كل ما يتعلق أيضا بأجهزة التكييف، يعني الكثير من أمور تسبب لتشنجات وشد في هذه المنطقة بالذات.
0: كلامك سليم وصحيح 100%. مش شرط أنه دائما يكون في معالج في الصورة، وبنفع احنا بشكل شخصي وفردي ندير بالنا في الموضوع، زي ما بيقولوا درهم وقاي خير من قنطار علاج. يعني انت بنفع اليوم تلاحظ وين الوجع بيكون موجود عندك، هل هو في اخر النهار بعد نهار شغل طويل، هل انت شخص اللي بيستخدم التليفون بشكل كتير كبير، واليوم التليفونات الذكيه تنطيك ملخص اخر كل اسبوع كم من ساعه انت كنت باستخدام الشاشه، فبالتالي يمكن
1: عادة تعطيك انه هذا الاسبوع زدت المدة، صحيح؟
0: بالضبط، اخر فترة كل لانه من يعني بدناش نحط الاشي بس على السوشيال ميديا، لانه اشغالنا واعمالنا صارت كلها مرتبطة في الهاتف الذكي، لانه صار اليوم وقاصنا في وجود الذكاء الاصطناعي، صار هو عبارة عن سكرتيرتك ومستشارك وكل الشغلات هاي، فصار الموضوع انه فبالتالي عمالنا نشوف انه في اوجاع معينه اللي ما كانتش موجوده. وصراحه في نطاق شغلي انا عمال بشوف انه الاعمار عماله تنزل، عمال بتنقل اطفال، نوعا ما اطفال خلينا نقول في جيل
1: مبكر جدا
0: 12 ل 18 سنه عندهم اوجاع مشتت في الرقبه. فزي ما حكيت الاغلبيه بتكون ناتجه من اوجاع عضليه، فلازم الواحد ينتبه للموضوع. الحركة التمارين الاستطالة اليوم مش صعب، اليوم تفوت على إن كان على اليوتيوب أو تفوت على الإنترنت وتطلع تمارين وتشوف تمارين استطالة معينة اللي تكون فيها، ولكل الموظفين اللي بيشتغلوا شغل مكتبي لازم ينتبه إنه كل نص ساعة يقوم يتحرك يعمل شوية تمارين استطالة. الوضعية اسمها البوستشر تبعته في وقت
1: تغيير الوضعية
0: يتغير بالضبط، ما يضلوش على نفس الوضعية كل الوقت، وبالتالي هيك هو بيحمي حاله. بالإضافة إلى بعض ممكن خلينا نقول المراهم اللي بترخي العضلات، أنا من الناس اللي بحب أستخدم المغنيسيوم بشكل خلينا نقول إنه يعني عبارة عن عنصر كثير برخي العضلات وكثير بيساعد الناس، طبعا في مع بعد فحص طبي مش كل الناس تتبع كيفها.
1: طبيب العظام والجراحة دكتور أحمد الفهوم، شكرا، يعطيك ألف عافية.
0: الله يجزاك، شكرا لك،
1: كل عافية.

0: من وائل كفوري رح نتابع مشوارنا وننتقل إلى فاصل إعلاني من بعده نواصل في بيت العيلة.
1: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك. كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ، نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
2: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
3: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديدي.

0: رجعنا نتابع بيت العيلة، نذكركم في الساعة الثانية من بيت العيلة رح نحكي أكثر من مرة عن الذكاء الاصطناعي، مثلا عن استعمال الأطباء والطواقم الطبية للذكاء الاصطناعي اليوم، أين يدخل يعني وأين يؤثر على موضوع الطب. سنتناول أيضا موضوع كلود اللي يعني قام بفصل موظفين حقيقيين بسبب التأخر. السؤال: ما هي حدود تدخل الذكاء الاصطناعي في علاقات بشرية وأيضا في علاقات العمل؟ سنتناول هذا الموضوع مع خبير في مجال الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. أما الآن نريد الحديث عن الحافلات وتحديدا عن شركة دان للمواصلات، وينضم إلينا مدير تجنيد سائقي الحافلات من المجتمع العربي في شركة دان للمواصلات علي واكد، تحياتنا.
1: يا هلا لين حبيبي،
0: نحييك. ويعني دعنا نبدأ بالسؤال سيد علي، يعني من يتابعنا الآن ومعه يعني رخصة باص ويسكن في شمال البلاد، يستطيع العمل في دان؟
1: أولا أنا أرحب بك وبجميع المستمعات والمستمعين الكرام. طبعا بكل رحابة صدر نستقبل بكل شخص من منطقة الشمال اللي معاه رخصة باص، بنستقبله. وعنا عندنا سفريات من جميع المناطق بالشمال.
0: نعم.
1: وإذا بتحب نذكر لك كل أسامي المناطق ما عندي مشكلة.
0: نعم. يعني لو هيك يعني بشكل عام من أي مناطق هناك سفريات؟
1: من وادي عارة، ناصري، كل منطقة الجليل أسفل وجليل أعلى كمان.
0: نعم. طيب اللي معه رخصة يعني ماذا يعطيه هذا؟ يعني هل هناك أفضلية لمن معه يعني رخصة باص؟
1: أخي العزيز، بشركة دان دائما أنت الرابح. كل شخص يأتي مع رخصة حافلة يحصل على منحة بقيمة 40,000 شيكل بدون التزام. بس كيف بنأخذ 40,000 شيكل؟ طبعا مش رايحين نيجي نعطي 40,000 شيكل من البداية. بأخذ كل 3 أشهر بفوت على حسابه 5,000 شيكل لغاية سنة ونص. لغاية سنة ونص هني 30,000 شيكل بيكونوا، 10 بعد سنة بخدها. إيش يعني بدون التزام؟ بدون التزام أخي إنه يعني إذا أنت اشتغلت 6 أشهر مواصلك 10,000 شيكل روحت ما من طالبك فيهن.
0: جميل.
1: أيوة.
0: طبعا. طيب يعني ذكرت هذا يعني الهبة اللي معهم رخصة باص. السؤال يعني الأشخاص اللي بيسكنوا بطبيعة الحال في شمال البلاد، ماذا يعني عن هذه المدة اللي بيقضيها على الشارع، يعني من بيته لمركز أو وسط
1: كما البلاد؟ ذكرت أخي العزيز سلفا أنه بشركة دان دائما أنت الرابح. أنت بحالة ما طلعت على سفرية بلشت نهارك ب 120 شيكل، بتعويض عن الطريق عن السفر 120 شيكل قبل ما تبدأ يوم عملك.
0: جميل.
1: طبعا.
0: طيب واللي ما معهم رخصة، يعني اليوم كثار ما عندهم رخصة سيارة، آسف رخصة باص، السؤال أول هل يعني بإمكانهم يتعلموا قريب يعني من المنطقة الشمالية؟
1: طبعا شركة

0: قدام عقد اتفاق مع عده كليات لتعليم كل شخص قريب من مكان بيته من قريب سكنه من علم النظري والعملي، هذا كله على حساب دان. احنا ما لا اي كله على حساب دان، ومن رافقه حتى حصوله على رخصه قياده الباص.
1: طيب لو يعني حكينا عن ايضا المقابل لل يعني التعليم، بيتعلم يعني بدون عمليا ما يدفع شيء؟
0: سؤال جميل. اول شيء بيدفع شيء، احنا بندفع عنه كل شكل لل الكلية مقابل النظري والعملي، وكمان بنعطيه كمان مصروف جيب دميت يوم. كل شهر 5300 على 3 أشهر، يعني بوقت كمان منحة 15900، هاي مصروف جيبي.
1: يعني زي ما ذكرنا، يعني هذه لمن لا وجود لرخصة باص،
0: بده يتعلم على الباص، احنا بنتكفل انه نعلمه. طبعا بعد ما يقدم لوزارة الرشوي.
1: وهناك يعني شروط معينة للقبول اخ علي؟
0: بالنسبة لنا اذا هو بمرق بن مكتب الترخيص كل انه ما فيش عنده عضارب للي احنا باخذ الموافقه للتعليم، احنا بنستقبله بكل رحابه صدر، بنعلمه كل البرنامج هذا بنعلمه على حساب شركه دان.
1: انت شخصيا قد يصل لك بدان اخ علي؟
0: انا فوق العشرين سنه، واذا انا بدي اشرح لك على على على شركه دان اللي مريت فيها فوق العشرين سنة بدنا ساعات كبيرة. شركة أول إشي عشان نكون واضحين، بشركة دان المعاملة جدا جدا جدا حسن. يعني أو الجسم مش الجسم اللي بيتعب، النفسية اللي بتتعب. لما أنت بتشتغل النفسية هذه، أنت يومك كلياته كان مريح، تعب الجسم بتروح على البيت تتحمم نسينا كل التعب.
1: جميل.
0: اما لما انت المعامله مش جيده راح يضلك
1: صحيح.
0: كل النهار فكرك تعبان بتعب كثير وجسمك اللي بتعب.
1: نعم. العمليه. نتمنى لك الصحه دائما ويعني المزيد من العطاء والعمل. علي واكد، مدير تجنيد سائقي الحافلات من المجتمع العربي في شركه دان للمواصلات، شكرا وبالنجاح، يعطيك العافيه.
0: تسلم اخ، تسلم اخيال، تسلم كثير.
1: الى اللقاء.

11:51 دقيقة سابق استوديوهات الشمس. في الساعة الثانية من بيت العيلة راح يكون معنا الكثير من مواضيع، ذكرنا موضوع الذكاء الاصطناعي سنتناوله في أكثر من فقرة. نتحدث عن اليوم كل ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات الجراحية في المستشفيات، سنتناول هذا الموضوع من خلال الحديث مع ممرض، ولكن سنتحدث أيضا عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، خاصة بعدما قام كلود بفصل يعني موظفين بسبب التأخر. السؤال يعني أين هو الحد، ويعني كيف نتعامل مع الذكاء الاصطناعي الذي يصبح يعني في كثير من الأحيان بدون حدود؟ ما هي حدود إدخال الذكاء الاصطناعي لعلاقات العمل وللعلاقات البشرية بشكل عام؟

في الساعة الثانية أيضا سنتحدث عن موضوع آخر، سنتحدث عن السباحة خاصة يعني فصل الصيف، سرح نحكي عن البحر، الفرق ما بين يعني السباحة في البحر مقابل يعني البرك السباحة، مواضيع عديدة بعد انتصاف النهار. النشرة الإخبارية من إذاعة الشمس، من بعدها ننتظركم لنتابع بيت العيلة.

0: راغب هات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت مجلكروم المفرق الشرقي نجمي 2692. راغب هات سوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: الشمس دائما.
2: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
3: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. برنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم

0: يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة وأخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس. أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. بدأ الجيش الإسرائيلي بعملية هدم لمجمع الأونروا في بلدة كفر عقب في مدينة القدس، وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن السيادة ليست أقوالا بل أفعالا، في إشارة منه إلى بدء عملية الهدم في المجمع تحت ذريعة ضلوع موظفي الوكالة بأعمال إرهابية. قام عضو الكنيست تزفي سوكوت برفقة مجموعة من المستوطنين وبحماية من قوات الجيش بتحطيم نصب تذكاري في بلدة مدمة في محيط مدينة نابلس. وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا هاجم فيه تزفي سوكوت مؤكدا أن القوة التي شاركت في المهمة لم تنسق مع الجيش بل عرضت نفسها للخطر. حذر قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي من أن الضفة الغربية تقترب من نقطة الغليان بسبب اعتداءات المستوطنين أو كما وصفها بالجريمة القومية. جاء ذلك خلال جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية بحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس. أطلق الجيش الإسرائيلي نيرانه على شرق مدينة خان يونس بالتزامن مع سماع دوي انفجارات ضخمة سمعت في المنطقة بحسب مصادر محلية، كما نفذ الجيش عمليات نسف واسعة في منطقة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس وأخرى في شرق مدينة دير البلح. في السياق أعلنت مصادر طبية في القطاع عن ارتقاء نحو 7 ضحايا من بينهم طفلة بنيران إسرائيلية خلال 24 ساعة الأخيرة. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيث إنه لا يستبعد عودة الخيار العسكري على إيران رغم الهدوء الحذر في المنطقة، واتهم هيجزيث إيران بالحماقة والتمادي في تصرفاتها والعبث بالجيش الأمريكي على حد تعبيره. في السياق أعلنت باكستان عن إحراز تقدم ملحوظ بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن خفض التوتر في المنطقة، وذلك في ختام زيارة أجراها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران. في السياق قال الجيش الباكستاني إن المباحثات التي أجراها قائد الجيش مع المسؤولين الإيرانيين ركزت على احتواء التصعيد وخفض التوتر بين واشنطن وطهران. هنأ الرئيس السوري أحمد الشارع الشعب السوري بعد إعلان واشنطن رسميا عن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، شاكرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قراره التاريخي. وأعلنت واشنطن إلغاء التصنيف عن دمشق كدولة راعية للإرهاب منذ عام 79، واعتبرت سوريا الخطوة تاريخية وتفتح الباب أمام الاستثمارات والنظام العالمي وتعزز الاستقرار الداخلي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجة الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 32، الجليل أعلى 33، طبرية 37، الناصرة 35، في حيفا والساحل 30، يافا وتل أبيب 31، النقب 35، في إيلات 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا، رجعنا نتابع بيت العيلة، الجزء الثاني يستمر حتى الساعة الواحدة. زميل أدم من غرفة الأخبار خليل حداد وابتهال الحسن في إعداد برنامجنا، إيهاب عويس في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. عن الذكاء الاصطناعي رح نحكي في بيت العيلة، رح نحكي عن موضوع التمريض والطب واستخدام الذكاء الاصطناعي، أيضا رح نحكي عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ما هي الحدود لتدخل الذكاء الاصطناعي في العلاقات البشرية وعلاقات العمل. كلود اللي يعني قام بفصل موظفين حقيقيين بسبب تأخرهم، هل هذا يجوز أم لا؟ السباحة أيضا رح نكون مع مدربة سباحة ومبادرة لتعليم النساء العربيات للسباحة، الفرق ما بين سباحة البحر والبركة. وبعد أوه.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا. كمان شوي رح نحكي عن الذكاء الاصطناعي، استعمال الأطباء والطواقم الطبية للذكاء الاصطناعي. دعونا نرحب بالممرض محمد زبيدات،

0: الآن نستطيع يعني بعد تجاوزنا أزمة المكالمة العودة للحديث حول هذا الموضوع استعمال الأطباء والطواقم الطبية للذكاء الاصطناعي. دعونا نرحب بالممرض محمد زبيدات، تحياتنا. تسمعنا الآن أستاذ أحمد؟ لحظات، نحاول مرة أخرى. الآن نسمعك، تحياتنا.
1: تحيات إياد إليك ولجميع المستمعين. محمد زبيدات.
0: محمد زبيدات. نعم. محمد زبيدات الممرض. ويعني موضوعنا يعني هو يعني موضوع يعني

0: شامل وكبير، رغم أنه يعني نتحدث عن بدايات كل ما يدور حول الذكاء الاصطناعي، يعني ما زلنا في البداية هكذا يتوقع الخبراء. السؤال يعني اليوم أستاذ محمد، يعني كيف يعني تستطيع الحديث حول يعني دخول الذكاء الاصطناعي لمهنتك كممرض؟
1: طلع أول شيء الذكاء الاصطناعي احنا بنشوفه مش بس في مهنة الطب، احنا بنشوفه في كل مجال في حياتنا نستخدمه، خلينا نقول بشكل أو بآخر. بس إذا بدنا نحكي عن المجال الطبي، عن المجال التمريضي، احنا بنستعمله في كثير حالات، خصوصا انه احنا بنحكي على بنحكي الجيل تبع المرضى عم بكبر، والحالات اللي عم نشوفها هي مركبة أكثر والعدد عم بكثر. فإحنا غير إنه إحنا بنستعمله في الأشياء اللي هي التقنية، خلينا نقول خصوصا في أكثر مجال اللي يستعمل فيه حاليا اللي خلينا الذكاء الاصطناعي أو بما يعرف الـ AI، هو الطب التشخيصي، الطب اللي إحنا خلينا نقول صور الأشعة المقطعية، أشعة السي تي، الـ MRI، اللي فيه إحنا نعطي هالذكاء الاصطناعي الصور أو وهو بيساعدنا طبعا في البحث او في ايجاد اسرع عن امراض معينه، عن نشخص امراض ان كان سرطانات او غير سرطانات. بالاضافه لهيك احنا بنستعمل الذكاء الاصطناعي كمان في الاشياء اللي لها علاقه في المرضى، في بتخص في ترتيب الادوار تبعت المرضى، في الاشياء اللي تختص في الاشياء اللي خلينا نقول الأشياء اللي بتساعد المرضى في ترتيب الملف الشخصي اللي إلهن، وكمان بتساعد الطبيب بشكل أو بآخر.
0: طب يعني هذه المهام اللي ذكرتها يعني يستطيع أيضا الإنسان القيام بها، يعني ما أي أفضلية موجودة عند الذكاء الاصطناعي؟
1: سؤال حلو. أول إشي الذكاء الاصطناعي خلينا نقول بتعبش مش مثل الإنسان.
0: أيوة.
1: وعنده الوقت الكافي. لكن هون خلينا أحكي لك، إذا إحنا نفوت أخرى أكثر شوي على الذكاء الاصطناعي في الاستعمال الطبي، فإحنا بنشوف هون الإشي خلينا نقول سلاح ذو حدين، اللي مش بس الطبيب والممرض بيستعمله، كمان بيستعمل أو بيستعمل الذكاء الاصطناعي عشان هو برضو يبحث عن أشياء بتخصه، بتخص صحته، بتخص الأدوية أو الأمراض اللي بتتعلق فيه. لكن لازم خلينا نوضح استعمال اللي بيستعمله الطبيب أو الاستعمال الطبي الاصطناعي يختلف كليا عن
0: اللي
1: بيستعمل الذكاء الاصطناعي.
0: نعم. والحديث يعني هنا يعني عن أهم يعني الأمور، وهو يعني مثلا موضوع التشخيص، يعني كل ما يتعلق بها تشخيص الأمراض والحالة الطبية، يعني إلى أي مدى يعني نستطيع يعني نثق بهذا التشخيص الخاص بالذكاء الاصطناعي؟
1: احنا بنحكي عن سلاح ذو حدين. احنا بدنا نعرف نوظف الذكاء الاصطناعي لصالحنا لإلنا، طبعا بيساعد، لكن احنا نستعمل هالذكاء الاصطناعي. يعني مثال بسيط، الطبيب لما يجي يستعمل الذكاء الاصطناعي او اي حدا في الجهاز الصحي، فهو بيستعمله بطريقة شوي بتختلف عن المريض نفسه او البنادم العادي. خلينا نقول طريقة البحث، يعني مثال، لما أنا أجي كشخص عادي أستعمل الذكاء الاصطناعي، أنا مفروض بكتب على الشات جي بي تي مثلا عندي 1 2 3 بعاني من 1 2 3 شو رأيك؟ هاي خلينا نقول الاستخدام البسيط اللي الكل بيستعمله، وهذا طبعا إشي غلط. يعني بالمقابل الطبيب لما يجي يستعمل الذكاء الاصطناعي، هو بيستعمل أدوات ذكاء اصطناعي اللي هي خلينا نقول معتمدة عالميا، معتمدة من محلات طبية، أو اللي أصلا بنوها إن ناس في مجال الطب وبالأجهزة الطبية. هاي حالة واحدة. الحالة الثانية، لما أنا أجي أستخدم الذكاء الاصطناعي كحدا في الجهاز الطبي، أنا ممكن أعمل خلينا نقول زوم إن. أنا اللي أنا بعمله مش أنا بقول للذكاء الاصطناعي جيب لي معلومة عن إكس معين مرض، لا، أنا بعطيه المواد اللي أنا بدي يطلع لي منها. يعني

0: مثلا انا بقدر احط او اعطي للذكاء الاصطناعي الكتاب اللي معتمد عالميا اللي احنا نستعمله في الطب،
1: نعم.
0: وبدل ما انا ابحث في 3000 صفحة مثلا او في اكثر من كتاب،
1: نعم،
0: انا بعطيه
1: وبطبيعة
0: الكتاب
1: الحال
0: وبقول له اعطيني منه.
1: يعني تقول يعني محمد بأنه يعني بما أنه نزود هذا الذكاء الاصطناعي ب يعني المعلومات
0: بالضبط.
1: ووفقها. طب يعني لو تحدثنا اليوم يعني بنظرة مستقبلية، أنت اليوم كممرض ولديك الخبرة، يعني كيف سيغير هذا مهنة التمريض مثلا؟
0: راح يغير طبعا. الذكاء الاصطناعي زي ما حكينا هو موجود في كل مجال في حياتنا مش بس في الطب، وبالمستقبل قبل عشرات السنين تنبأوا في اللي راح يصير، وحاليا احنا عم نشوف بوادر الاشياء اللي عم بتصير، وطبعا راح يستمر راح يصير. فاذا احنا بحكي اذا بحكي لك على اشياء اللي هي مثبتة علميا واللي انتشرت، انه الذكاء الاصطناعي راح يبدل الطبيب التشخيصي او الراديولوج بما يعرف، لانه عم نعتمد اكثر واكثر على الذكاء الاصطناعي. هو يعطينا اجوبه الصور اللي بنعملها للمرضى، ان كان سي تي ان كان ام ار اي. فمن اسا صاروا متوقعين انه كمان عده سنوات هذا المجال في الطب رح يروح، رح يوقف، رح يجينا حدا اللي هو ذكاء اصطناعي يعطينا اكثر، خلينا نقول معلومات، وأسرع من طبيب عادي اللي احنا رح نبطل في حاجته. لكن ما بفكرش وما بعتقد انه الذكاء الاصطناعي رح يغير بالأخير البني آدم اللي هو الطبيب أو الممرض أو أي حدا بيشتغل في الجهاز الطبي، لأنه احنا بالأخير بنتعامل مع بني آدمين، بنتعامل مع ناس، مع شعور، مع ناس اللي احنا بدنا هذا التواصل. وطبعا الذكاء الاصطناعي لحد اليوم هو فاشل في، خلينا نقول، في هاي النقطة. فهو الذكاء الاصطناعي احنا بنعطيه معلومات والمقابل هو بزودنا في أجوبة، بس هو ما بسمع المريض، ما بيكون مع المريض. فهاي الأشياء ما يعني حاليا أنا مش شايف إنه راح يكون في المدى القريب هيك شيء.
1: نعم، ودعنا نشدد على حاليا. الأستاذ
0: حاليا
1: نعم
0: حاليا أنا مش
1: الممرض محمد زبيدات، نتمنى لك كل الخير، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك، شكرا، يعطيك ألف عافية.
1: بعد الفاصل نواصل في بيت العائلة.
2: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
3: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.
4: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديد.

0: في الفقرة المقبلة رح نحكي عن السباحة، ما الفرق بين البحر والبركة، ويعني كل ما يتعلق بمهارات السباحة. دعونا نرحب بمدربة السباحة ومبادرة لتعليم النساء العربيات السباحة ريهام منصور، تحياتنا.
1: أهلا أهلا فيك، أهلا وسهلا.
0: قبل ما نحكي عن البحر ويعني الفرق يعني في أنواع السباحة، يعني بكلمات مختصرة حول المبادرة لتعليم النساء العربيات السباحة، شو بتحكي لنا عن هذه المبادرة؟
1: المبادرة بلشت قبل 8 سنين، بإني كنت أبي إنه أكثر وأكثر نساء يكونوا مشاركات معي بالمباريات اللي بتصير بالدولي، وحبيت إنه أعلمهن بالتقنيات المضبوطة والصح. ولكن لمفاجأتي المشروع كبر أكثر وأكثر، وصار يشمل عشرات النساء اللي جايات بدهن الإحساس بالانتماء. فكمان إحنا نجحنا إنه نجيب أكثر وأكثر نساء للمباريات وكمان للمياه المفتوحة، والأهم إنه السباحة تكون جزء من حياتهن وسيرورتهن بحياتهن اليوميومية. هيك باختصار كتير شديد.
0: ويعني الإقبال على ذلك يعني من قبل النساء،
1: بتتفاجأ إنه بالسنوات الأخيرة في وعي أكبر بكثير لكل موضوع السباحة. حسيت إنه المشروع بلش ينقل عالم السباحة لمحل بمجتمعنا العربي، لمحل أفضل وأحسن. يعني اليوم النساء بتعرف شو بدها ولوين جاي، وعارفي انه بدها انه السباحة تكون جزء من رياضتها الاسبوعية، وكمان حابة انه تنتمي لفريق. يعني احنا مش مجرد بنعلم السباحة وبعد 10 لقاءات انتهت سيرورة النساء معنا، انما في استمرارية.

0: نفسه الشط نفسه، ولكن هو مع متغيراته كل مرة الإحساس سيختلف من اللي قبلهم.
1: طب يعني ماذا يميز البحر الأبيض المتوسط في فترة الصيف؟
0: إذا بدأجي أحكي عن الموضوع من محل مهني أكثر، والفروقات بين البركي والبحر، أو شو بميز البحر الأبيض المتوسط عن البحر الأحمر مثال بالموضوع، رغم أنه كمان الشغلات بتلاقي البحر الأحمر بس هو أقل هائج على الأقل بالنظر، فبيكون لنا أسهل أنه نتأقلم معه من البحر الأبيض المتوسط. مهم أول شيء عشان إحنا نقدر نفوت على البحر، مهم أنه عن جد نعرف نتعامل معه، هذا أول شيء. اثنين، ننصاع شو بيكون المنقذ. يعني غالبا الناس هيك بتفكر انه السباحه بشكل عشوائي وبيشطوط غير مرخصه احنا نقدر نسبح بشكل عادي. بقول انه لا، احنا كمان سباحين وبنسبح بس بالشطوط المرخصه واللي احنا مسموح نسبح فيها. واتخاذ القرار نسبح بالبحر مهم يكون انه فين عن جد قدرات كتير عالية بانه نسبح بالبحر، خصوصا العمق اكثر. ما يميز البحر الابيض المتوسط انه في موج عالي، فمهم انه الشخص اللي يسبح العمق اكثر يعرف يتخطى الموج بالطريقة المضبوطة والصح. في طيارات اللي ممكن تشكل خطورة كتير كبيرة اللي لا ترأى بالعين. احنا عادة اللي بميزنا بانه نطلع البحر بنشوف انه هادي، ولكن مرات بيكون في طيارات اللي هي كثير قوية واللي بتصعب علينا الرجعة على الشط، فكثير مهم انه ننتبه لكل موضوع الطيارات، وهذا مع التجربة بنصير نعرف نفهمه ونتفهمه بشكل اكبر. في كمان الرياح لها أهمية كثير كبيرة، لما تكون الرياح قوية فعمليا السباحة في البحر بتكون حسب طبعا أخرى بأي اتجاه، بس بتكون السباحة فيها تحدي مش بسيط بالمرة بهذا المجال. وفي كمان الساحة التعبات اللي احنا أقل منعطين كمان أهمية، بنشوف كمان مرة إنه احنا بنقدر نسبح العمق بس الرجعة بتكون أصعب بكثير، وكثير أشخاص ما عندهم المعرفة والدراية الكافية كيف يرجعوا على الشط. وكمان مش بس هيك، احنا نفكر ما بنعرف نسبح ولكن البحر يفهمنا انه
1: اخطر بكثير.
0: مش دائما غدار الصراحه، انا بقدر اقول انه اذا انت اول شيء هو اكبر منا، بس عن جد اذا احنا بنعرف نتعامل معه وبنسبح لما المنقذ يكون موجود المخاطر بتقل بكثير.
1: الان يعني مقارنه يعني بالبركه بالفعل يعني اقل خطوره، يعني كل ما يتعلق يعني بعمليه الغرق.
0: أول شيء لأنه الحدود بالبركة واضحة، في بداية في نهاية، في خطوط اللي بتورجيك وين بتخلص البركة وين بتبلش، فالأمور أسهل بكثير. السباحة بالبحر فيها تحديات أكثر، يعني ما فيها حدود، تضاريسها بتتغير من يوم عن يوم، فيها كائنات حية اللي لازم ننتبه لهن زي قناديل البحر، قمل البحر، فالبيئة تختلف. والموضوع مش انه تخويف، بالعكس انا دايما بشجع انه الناس تجرب السباحة بالمياه المفتوحة، ولكن تحدياتها مختلفة، لازم يكون في عند الشخص جاهزية انه يبلش فيها.
1: هيك نصيحة أخيرة حابة توجيها لمن يتابعنا الآن وممكن يعني بده يقضي الأسبوع الأخير من العطلة الصيفية إن كان في بركة أو في البحر، شو بتحكي لهم؟
0: أول شيء بالبحر، لأنه عن جد بالبركة في أقل خطورة، انتبهوا انتبهوا انتبهوا انتبهوا. في عنا هيك فجوة بين عن جد كيف احنا منقيم قدراتنا بالبحر او بالبركي وبين الحقيقة، يعني مهم كثير انه تنتبهوا لقدراتكم وتقيموهم بالطريقة الصح، لانه بمجتمعات يعني مجتمعنا بقيم حاله يختلف عن مجتمعات ثانية بالعالم وكمان بالبلاد، فانتبهوا لقدراتكم قيموهم بالطريقة الصح واسبحوا وين ما في منقذ، وين فيش منقذ تمرش حالكم ابو عرب.
1: رسالة واضحة، شكرا جزيلا ريهام منصور، يعطيك
0: شكرا لك على الاستضافة، يسلم وشكرا كثير لك.
1: أهلاني هلا. بعد الفاصل رح نتابع في بيت العيلة الجزء الأخير.
2: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة.

0: الإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
1: الشمس دائما.
2: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

0: رح نتابع حديثنا ونحكي عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. كلود كمدير يقوم بفصل موظفين حقيقيين بسبب تأخرهم. السؤال: ما هي حدود تدخل الذكاء الاصطناعي في العلاقات البشرية وعلاقات العمل؟ هذا الموضوع نريد مناقشته مع باحث ومحاضر في التكنيون في مجال الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، دكتور هشام عبد الحليم، تحياتنا.
1: أهلا مرحبا،
0: نحييك. يعني من عين كلود كمدير كان عليه التوقع بأنه يعني رح يفصل موظفين أيضا،
1: مظبوط؟ طبعا احنا يعني بالاخر هاي قرار اللي كان متوقع انه ينعمل بطريقه يعني مع تدخل الانسان طبعا، ولكن هو بالاخر القرار هذا بيجي من مكنه كنصيحه اكثر من انه يعني هو قرار اللي بيأثر بطريقه مباشره.
0: نعم،
1: ولكن لا شك انه احنا يعني عم بنشوف تدخل الذكاء الاصطناعي بالوظائف عم بيزيد كثير. نعم، عم نشوف شركات كبيرة عم تستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة اللي ممكن يساعد النصائح هاي والقرارات هاي، ولكن في الشك
0: أنا ذكرت يعني دكتور هشام أنه يعني كمساعد. السؤال يعني إذا وضعنا يعني ذكاء اصطناعي كمدير ونعتبره كمساعد، إذا ما الفائدة من ذلك؟ نحن نريد يعني مدير بشكل عام يتخذ قرارات.
1: مضبوط، بالآخر الذكاء الاصطناعي في عنده إمكانية، يعني عنده من ناحية تقنية إمكانية إنه يستوعب كمية معلومات جدا كبيرة ويتنبأ أشياء كثير كبيرة. لما إحنا بنحكي على شركات كبيرة اللي فيها كميات معلومات اللي ممكن تساعدنا بطريقة إنه نأخذ قرار مهني، تعالول هيك، فالذكاء الاصطناعي بقدر يساعدنا بهذه الشغلة، بقدر يعطينا نصائح، بقدر يعطينا تنبؤات شو ممكن يصير إذا بنعمل هيك أو هيك. فهذا هو جزء من الإشي.
0: الآن يعني بطبيعة الحال علاقات العمل يعني فيها أيضا يعني دعنا نقول الكثير من المطبات، ولكن يعني إلى أي مدى يعني هذا ينعكس على ما نسميه العلاقات البشرية في نهاية المطاف؟
1: أكيد لأنه جزء من الإشي كمان لما إحنا بنحكي على

0: على إدارة أو على مكان عمل، هو العلاقات البشرية الموجودة بين العامل ومديره أو مديرها أو مديرته. ففي الشك إنه لما إحنا نحكي عن ماكينة اللي بالآخر بتساعد هذا الشيء، بنشوف إنه هذا بقدر يأثر كمان على إدمان مكان الشغل. بنشوف كمان كيف بيأثر على
1: نعم، يعني نسمعك غير واضح. تسمعنا الآن دكتور هشام؟ لحظات ونعاود الاتصال بدكتور هشام. دكتور هشام تسمعنا الآن؟

لحظات ونعاود الاتصال بالدكتور هشام عبد الحليم، نتحدث عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. المدير الذي قام يعني كلود بفصل موظفين، أين يعني نحدد والحدود التي يعني نضعها لتدخل الذكاء الاصطناعي، خاصة عندما نتحدث عن علاقة بشرية؟ هذه مرة علاقة عمل، ولكن العلاقات البشرية بشكل عام. مسبقا تحدثنا عن تدخل أو إدخال الذكاء الاصطناعي إلى الطب، حتى تستنى لنا الاتصال بالدكتور هشام. دعونا نواصل مع النغمات ومن ثم نتابع برنامجنا.

0: عودة لدكتور هشام عبد الحليم، تسمعنا الآن؟
1: أنا ما
0: يعني سؤال دكتور هشام، هيك نعاود الحديث، يعني أين هي الحدود؟ يعني لو يعني هيك تحدثنا بشكل عام، كيف يعني نضع هذه الحدود لتدخل الذكاء الاصطناعي عندما نتحدث عن علاقات بشرية في نهاية المطاف؟
1: أكيد طبعاً، إحنا يعني بالآخر لازم نفهم تأثير الذكاء الاصطناعي أو كل ماكينة تأخذ قرار عن موظف. هذا إشي اللي هو مش يعني منقدرش نتخيله ما يكونش. فإحنا لازم نفهم بالضبط كيف هذا الإشي بقدر يأثر على الجيل الصاعد، لأنه بالآخر شركات عدة شركات عم تستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تساعد تأخذ قرارات. لما إحنا من ناحية يعني أخلاقية نعطي للماكينة إمكانية إنها تأخذ قرار عن مدير أو عن شركة لفصل بني آدم، لازم يكون هذا القرار طبعا واضح للجميع الجهات ليش اتخذ، لازم يكون واضح للعامل كمان ليش اتخذ. فاللي احنا دائما بنقوله الذكاء الاصطناعي هو زي شورت كات، هو بيعمل اشياء بطريقه جدا سريعه وهو بياخذ الطريق القصير عشان يعمل شغلات. بالحاله هاي لما احنا بنشوف انه القرار هذا بيأثر مش بس على شيء صغير جدا بحياه البني ادم، هذا بيأثر على حياه

0: فاهمني؟
1: نعم.
0: ممكن التأثير هذا كمان يؤدي إلى تأثير على عائلة العامل ويعني في له أبعاد جدا كبيرة.
1: وهذا هذا تمهيد ايضا لدخوله يعني لحياتنا الخاصه عمليا، يعني الذكاء الاصطناعي
0: أكيد.
1: سيتخذ قرارات عني ايضا يعني في المجال الخاص
0: في يعني محلات معينه. اكيد هو اليوم في جدا يعني كثير الشغلات اللي احنا بالمجال الخاص اللي بتقرر علينا، ولكن لحديث اليوم القرارات هاي كانت نسبيا تاثيرها للمدى القصير واضحة، وإحنا كان عندنا بإيدنا كمان يعني نختار هل نستخدم تطبيقات أو التكنولوجيا هاي بقدر الإمكان. طبعا مش دائما كان عندنا القرار، بس بعدة محلات كان عندنا القرار هذا. اليوم لما أنت بتحكي شركة اللي هي عم تستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تقرر مين يشتغل ما يشتغلش، هذا مش دائما راح يكون بإيدنا كموظفين. ففي الشك إنه الموضوع بعده جديد، بعده يعني موضوع الذكاء الاصطناعي بالتوظيف
1: ما زلنا في البدايات
0: بالضبط.
1: نعم. الدكتور هشام عبد الحليم، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لكم.

0: نقترب من نهاية بيت العيلة. الفقرة الأخيرة راح تكون هذا اللقاء المسجل المدى الإعلانية حول المكمل الغذائي فينيا. تابعونا.
1: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
2: أما الآن أود أن أستضيف اثنين. الأول هو الأستاذ حميد آغا. صباح الخير.
3: صباح الخير أستاذ أبو عادل، كيف حالك؟
2: كيف حالك أستاذ حميد؟
3: الله يسعدك، الله يخليك، وسعد صباحك.
2: وفي الهاتف الآخر الأستاذ إيتاي تال من فينيا. سلامات إيتاي، ما شلومك؟
3: سلام،
2: مشلومك؟ كيف ليك؟ بطاقة كنت شوكا وطام. هكيفو شلانو كمובן برגע שאנחנו מדברים עם צרכן כדי לוודא מהו המוצר ומה הן האיכויות של המוצר, אז אנחנו כמובן שמחים מכיוון שאנחנו הנושא הזה משליך גם עלינו. חמיד, هل تستعمل الفينيا؟
3: نعم، أنا دوري رحلتي الحلوة بدت مع الفينيا قبل 5 سنوات. قبل 5 سنوات تعرضت لإروع محي، وبعد 3 أشهر تعرضت لنوبة قلبية.
2: سلامتك سلامتك أخ حميد،
3: الله يسلمك. وفي هذا قريت عن الفينيا، قريت عن الفينيا، وبديت من اللحظة من 5 سنين أخذ الفينيا. حياتي انقلبت قلب، غيرت من خمول، من فعال أكثر، من حركة، من ممارسة رياضة. رجعت تقريبا أمارس حياتي الطبيعية بفضل الله وفضل الدين.
2: تمشي مجددا في رحاب بلدتك؟
3: نعم، كمان مرة
2: تمشي، يعني بالرياضة التي تمارسها هي المشي؟
3: طبعا، رياضة المشي، رياضة ثقافة الفراغ، ثقافة الفراغ. المشي تمارسها تقريبا يوم يوم لا، بروح بالسيارة للتيالة النهرية، بعطي السيارة في التيالة وامشي على التيالة النهرية حوالي 7 كيلومتر.
2: ما هي الفترة؟ أولا هذا طبعا مشجع جدا، 7 كيلومتر، الرياضي لا يستطيع أن يعدو لمسافة 7 كيلومترات. السؤال هو إلى ما هي الفترة الزمنية التي امتنعت أنت بعد العمليات وبعد الاعتراضات الصحية التي أصابتك؟ ما هي الفترة الزمنية التي أنت لم تكترث إلى الرياضة ولم يكن بوسعك أن تكون نشيطا رياضيا؟

شو 57 دقيقة أسابة استوديوهات الشمس نقرب بنهاية بيت العيلة. نشكر حسن المتابعة مستمعاتنا مستمعينا, شكر خاص لضيوفنا اللي شاركونا اليوم على الهواء. خليل حداد وابتهال حسن عدوا لكم اللقاء. إيهاب عويس في إنتاجه, كنت معكم إيال حميد حديد. نهاركم سعيد, إلى اللقاء.

0: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: إذا بدكم تبنوا مستقبل مهني بعالم المحاسبة، البداية الصحيحة هي إدارة الحسابات بكلية HLP، دورة إدارة حسابات بإشراف نقابة مراقبي الحسابات. التعلم عنا غير، مش بس بتتعلموا نظري، بتطبقوا عملي وبتكتسبوا خبرة حقيقية من أول يوم. اتركوا تفاصيلكم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
3: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز، كفر مندى، الشارع الرئيسي.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام الواحدة في إذاعة الشمس. أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. بدأ الجيش الإسرائيلي بعملية هدم لمجمع الأونروا في بلدة كفر عقب في مدينة القدس، وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن السيادة ليست أقوى

0: أقوالا بل أفعالا، في إشارة منه إلى بدء عملية الهدم في المجمع تحت ذريعة ضلوع موظفي الوكالة بأعمال إرهابية. قام عضو الكنيسة تزفي سوكوت برفقة مجموعة من المستوطنين وبحماية من قوات الجيش بتحطيم نصب تذكاري في بلدة مدمة في محيط مدينة نابلس. وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا هاجم فيه تزفي سوكوت مؤكدا أن القوة التي شاركت في المهمة لم تنسق مع الجيش بل عرضت نفسها للخطر. في السياق، أدان مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ما قامت به مجموعات من المستوطنين برفقة تزفي سوكوت بتحطيم النصب التذكاري في بلدة مدمة. وأشار نتنياهو في بيان قبل قليل إلى أن الجيش هو صاحب السيادة في الضفة الغربية. حذر قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي من أن الضفة الغربية تقترب من نقطة الغليان بسبب اعتداءات المستوطنين أو كما وصفها بالجريمة القومية. جاء ذلك خلال جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية بحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس. أطلق الجيش الإسرائيلي نيرانه على شرق مدينة خان يونس بالتزامن مع سماع دوي انفجارات ضخمة في المنطقة بحسب مصادر محلية. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف واسعة في منطقة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس وأخرى في شرقي مدينة دير البلح. في السياق، أعلنت مصادر طبية في القطاع عن ارتقاء نحو 7 ضحايا من بينهم طفلة بنيران إسرائيلية خلال 24 ساعة الأخيرة. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيث إنه لا يستبعد عودة الخيار العسكري على إيران رغم الهدوء الحذر في المنطقة. واتهم هيجزيث إيران بالحماقة والتمادي في تصرفاتها والعبث بالجيش الأمريكي على حد تعبيره. أعلنت باكستان عن إحراز تقدم ملحوظ بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن خفض التوتر في المنطقة، وذلك في ختام زيارة أجراها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران. وقال الجيش الباكستاني إن المباحثات التي أجراها قائد الجيش مع المسؤولين الإيرانيين ركزت على احتواء التصعيد وخفض التوتر بين واشنطن وطهران. هنأ الرئيس السوري أحمد الشارع الشعب السوري بعد إعلان واشنطن رسميا عن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، شاكرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قراره التاريخي. واعتبرت دمشق الخطوة التاريخية من شأنها أن تفتح الأبواب أمام الاستثمارات والنظام العالمي وتعزيز الاستقرار الداخلي. درجات الحرارة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 33، طبرية 37، في الناصرة 35، حيفا والساحل 30، يافا وتل أبيب 31، في النقب 35، أما في إيلات 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم في برنامج الظهيرة. حتى الآن معكم أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد جاكي خوري، وفي الهندسة الإذاعية إيهاب عويس. ونستهل بأبرز العناوين المحلية والإقليمية. اقتحام في مخيم قالنديا من قبل قوات الجيش والشروع ببدء هدم في مقر الأونروا في كفر عقب بحضور وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير. إغلاق هناك ومحاصرة لنحو 20,000 فلسطيني وفق مصادر محلية. أيضا في القضايا المحلية، بشبهة التزوير توقيف محامي بشبهة تزوير ممنهج لرخص سياقة للسائقين محرومين من السياقة. أيضا قد نكون ما حصل في سخنين والاعتداء الذي حصل على اللاعبين خلال هذا البرنامج في برنامج الظهيرة. إذن نبدأ من الأحداث في قالنديا وكفر عقب. قوات الأمن الإسرائيلية تقتحم المخيم وأيضا تباشر بعمليات الهدم لمجمع الأونروا. المستشار الإعلامي للأونروا قال قبل قليل إن الاحتلال لم يبلغنا بنيته اقتحام مقر الوكالة في القدس وإخلاءه بشكل فوري. أيضا تحت حماية مشددة من الشرطة، بنغفير يقتحم معهد قالنديا شمال القدس. قوات الاحتلال كما تقول أو قوات الأمن تطرد كل موظفي الأونروا من مركز تدريب قالنديا شمال القدس وتبلغهم بعدم العودة إليه. سنكون لربما بعد قليل مع الوضع هناك، ولكن يمكن الإشارة إلى أن ما يردنا من بلاغات أولية فإن الشرطة بحسب بعض المصادر تمنع الصحفيين من البقاء في المنطقة وتبدأ باستعمال القوة وفق ما يردنا في هذه الأثناء نقلا عن صحفيين يتواجدون هناك. هناك نداءات للصحفيين بأن عليهم الإخلاء بشكل فوري من المنطقة المذكورة في قالنديا من معهد قالنديا. إذن هذا هو الوضع هناك في هذه المرحلة. أيضا اليوم كان هناك اعتداء من نوع آخر ما أثار إدانات من قبل مكتب رئيس الحكومة والجيش بعد قيام عضو الكنيسة إتزفي سوكوت بتحطيم تمثال أو نصب تذكاري في قرية مدمة الواقع بالقرب من مدينة نابلس. وهناك عمليا يعني قام باقتحام المنطقة وتدمير ذلك، ما شكل عمليا إدانات من قبل الجيش الذي اعتبر الأمر خارج عن إطار التنسيق، لا سيما أن عملية الاقتحام وأيضا التدمير تمت بمرافقة الجيش أو قوة من الجيش الإسرائيلي.

مكتب رئيس الحكومة تنصل مما حدث وقال بأن الجيش هو صاحب السلطة والسيادة في الضفة الغربية ولا يحق لأي شخص أن يتصرف على ذاته، ما يعكس عمليا حالة من التوتر وأيضا التنافر السياسي مع استغلال الوضع القائم في الضفة الغربية. من جهة بن غفير يقوم باقتحام المنطقة هناك، وأيضا ما نشهده عمليا في الضفة الغربية.

0: رئيس المجلس البلدي في مادما رامي نصار تحدث لإذاعة الشمس، فلنستمع إلى ما قاله.
1: عن مادما، لمن لا يعرف مادما، كثير الحديث عن مادما. مادما مساحتها الإجمالية أراضيها 3400 دنم.
0: نعم.
1: يعني نحن نتكلم عن نقطة في ورق في صفحة دفتر. مادما يبلغ عدد سكانها 2400-2500 نسمة.
2: وماذا يحدها من بلدات كبيرة؟
1: هي تقع في الجنوب، في جنوب مدينة نابلس، يحدها من الشرق قرية بورين، ومن الغرب قرية عطية القبلية، ومن الشمال الشرق

0: التفاف في شارع 60 القاطع لفلسطين من الشرق إلى الغرب. من كل الاتجاهات يقطع فلسطين.
1: من نعم ومن
0: يحدها من الجنوب مستعمرة تصار.
1: من قام باقتحام هذه القرية يعني في الفترة الأخيرة كان النائب تبي سكوت.
0: نعم صحيح.
1: ماذا حصل؟
0: لا ليست أول مرة. المادم المختلطة للباء التي يدرس فيها فتيات قريتنا أطفال للصف الرابع والباقي الطلاب كلهم من الإناث.
1: نعم.
0: وحاول إحراق منزل قريب من المدرسة وهذا المنزل قريب من الشارع الالتفافي.
1: هو حاول إحراقه يعني بنفسه.
0: هو ومستوطني.
1: نعم.
0: لديه صور مزعجة جدا مزعجة يعني لقط على شاشات الكاميرا. وقبل قرابة الأسبوع اقتحم القرية وندد بهدم الأسرح التذكارية أسرح الشهداء التذكارية بفكرة أن هذا الصرح هو تخليد لذاكرة الشهيد.
1: هو اعتدى على ضريح أم فقط هدد بهدمه؟
0: هذا منذ أسبوع لكن في صباح اليوم اقتحم القرية برفقة بعض المستوطنين لا نعرفهم وبرفقة جيش الاحتلال برفقة الدوريات المسلحين متجهين بالسلاح.
2: إذن هذه القضية تثير ردود فعل دولية ما أدى عمليا إلى تعقيب من مكتب رئيس الحكومة الذي أصدر بيان أكد فيه عمليا بأن الجيش هو صاحب السلطة والسيادة لا سيما أن المشاهد التي أظهرت اليوم من مادما أظهرت تواجد قوات الأمن الإسرائيلية خلال عملية الهدم وأيضا التدمير النصب التذكاري. نعود إلى ما يحصل في قلندا. ينضم إلي الصحفية والمراسل ضياء حشي. مساء الخير. ماذا الذي يحصل الآن ميدانيا في هذه المنطقة؟ هناك العديد من الأمور والتطورات الحاصلة.
3: ما يحدث هو بدأت عملية الإخلاء لمعهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوص وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في سياق الهجمة الإسرائيلية التي تشن ضد مقر الأونروا. عندما وصل بن غفير وزير الأمن القومي المتطرف إلى محجز قلنديا كان أجرى مقابلة في سياق هذا الشأن مع القناة 14. كان تحدث علنية بأن إسرائيل بدأت لتطبيق سيادتها وأنه لا يمكن أن تبقى الأونروا في هذا المكان وأن يعني أن إسرائيل تصنع التاريخ. وأيضا أشار إلى أن إسرائيل تبدأ اليوم أعمال إخلاء الأونروا في منطقة كفر عصب ومخيم قلنديا وأن هناك تطبيق للقانون. بن غفير هاجم الأونروا مرارا ولكنه هذا اليوم قال لا يحق لها الاستمرار ولو لثانية واحدة أخرى ولا مكان لها في القدس ودولة إسرائيل على حد.
2: هل عملية الإخلاء والاقتحام والمداهم والشروع عمليا بالهدم كانت بشكل مفاجئ؟ لأن الأونروا تقول عمليا لم يتم إبلاغنا بشكل رسمي اليوم عمليا بأن هناك يعني عملية إخلاء وعملية هدم.
3: لم تحدث عملية هدم حتى هذه اللحظة. هناك 24 موظف تم اعتزازهم داخل المعهد ومن ثم يعني أطلق سراحهم بعد حوالي ساعتين من الاحتجاج. إسرائيل لا تتعامل أنها تبلغ جهة رسمية لأنها لا تعتبر الأونروا جهة رسمية، لذلك من غير المتوقع أيضا وإن كان أي عملية أخرى تنفذ تجاه الأونروا أن تقوم سلطات الاحتلال بإبلاغ الأونروا. لذلك هذه منطقة تعتبرها إسرائيل بأنها منطقة سيادية وأيضا معلقة فيه الخارجية الإسرائيلية هذا اليوم بأنه سيقام مركز مجتمعي وتربوي لسكان كفر عقب في القدس ومكان مجمع الأونروا على وجه التحديد. يعني نتحدث عن ادعاءات إسرائيلية تقول بأن الأرض يملكها الصندوق القومي اليهودي منذ عام 37 ولكن الأرض هي ملك للحكومة الأردنية كانت منحتها عام 1953 للأونروا وأقامت عليها أكبر مجمع تعليمي تقني. هذا المعهد فعليا تخرج 28 ألف طالب من هذا المعهد جميعهم أدخلوا إلى سوق العمل من مجتمع اللاجئين الفلسطينيين لأن التعليم فقط منحصر لهذا المعهد على مجتمع اللاجئين في الأراضي الفلسطينية مختلفة. لكن الاستثمارات التي ستضخ إسرائيليا بعد أن

0: بالاستيلاء، وربما قد يصار في وقت لاحق من هذا اليوم لهدم بعض المباني والتمهيد لإقامة هذا المشروع الكبير الكبير. ستكون التكلفة 40 مليون شيكل حسب وزارة الخارجية. ستقام مدارس، ستقام منشآت رياضية، سيقام مسجد أيضا حسب إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية.
1: نعم، فقط إذا كنت تتواجد في المنطقة، هناك حديث عمليا عن منع الصحفيين أيضا من الاقتراب وإخلاء المنطقة، حتى يعني هذا هو المشهد هناك؟
0: نعم صحيح، أنا يعني أحد الضباط المسؤولين عن القوة الموجودة والمقتحمة ناداني شخصيا وطلب مني الحضور إليه. بعدما وصلت إليه أخبرني بأنه يعني يطلب من جميع الصحفيين الابتعاد عن المنطقة تحت طائلة التهديد، لأنه بعد دقائق معدودة سيبدأ باستخدام القوة حسب ما ذكر وحسب ما قال، إذا لم يبتعد الصحفيين إلى الجهة المقابلة والبعيدة عن المكان.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الصحفي ضياء حوشي، مراسل أيضا صحفي من قلنديا، شكرا جزيلا لك. شكرا. إذن هذا هو الوضع في قلنديا، ونخرج إلى فاصل إعلاني قصير، نواصل وإياكم بعد قليل في الظهيرة، ابقوا معنا.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،
1: المي
2: موجودة،
1: الزوادة
2: فيها عامك؟
1: أكيد فيها عامك.
2: هيك تمام، لأني بحبها.
0: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
2: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
3: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
4: جددنا التحية في الظهيرة، نواصل وإياكم. قبل أن نعرج أيضا على مواضيع محلية، نشير فقط بأن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تواجد في منطقة جنوب سوريا، ويأتي ذلك بالتزامن أيضا مع تقارير تحدثت عن لقاءات جمعة الوفد السوري بوفد أيضا إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد لخفض التصعيد. هذه الزيارة ليست الأولى خلال هذا الأسبوع، بل سبق أيضا تواجد لرئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي إيال زمير الذي تواجد في منطقة جنوب سوريا. هذه التحركات تزامنت أيضا مع إعلان رسمي وترحيب اليوم من قبل سوريا بعد إعلان واشنطن عن رفع اسمها عن قائمة الإرهاب. ترحيب سوري، فلنستمع إلى ما قاله الرئيس السوري اليوم أحمد الشرع.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة. والسلام عليكم ورحمة الله.
4: إذن كانت هذه تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع. ومن سوريا إلى الملفات المحلية، وهذه المرة نتحدث عن قضية أخرى، شبهة تزوير ممنهج لوثائق خاصة بسائقين موقوفين أو موقف رخصهم. الشرطة ألقت القبض على محام من منطقة المركز. تنضم إلي الصحفية مراسلتنا سميرة حاج يحيى. مساء الخير سميرة، تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع.
6: بك نعم، أعلنت شرطة الشارون في بيانها نهار هذا اليوم عن اعتقال محام من مدينة الطيرة بشبهة تزوير مستندات بشكل منهجي لصالح سائقين قد سحبت رخصهم جراء مخالفات. وفقا لبيان الشرطة الذي أشار إلى أن المحامي المختص في قضايا السير قام بتزوير وثائق رسمية لإهام المحاكم ووزارة المواصلات بأن السائقين قد سلموا رخصهم وأتموا فترة العقوبة المكررة، بينما واصلوا فعليا القيادة خلال فترة

0: سحب الرخص. هذا وتفيد الشرطة أيضا أن وحدة الغش والخداع والجرائم الإلكترونية بالتعاون مع شرطة المرور قامت بمداهمة منزل المشتبه في مدينة أطيرة وكذلك مكتبه للتفتيش والبحث عن مستندات، ومن المزمع عرضه للمحكمة نهار هذا اليوم لتمديد اعتقاله لاستكمال إجراءات التحقيق. ونحن نتابع المستجدات بهذا السياق أدهم.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر سميرة حاج يحيى مراسلتنا حول هذه التفاصيل وهذه المعلومات، شكرا جزيلا لك. شكرا. إذن من هذا الخبر وصلنا إلى نهاية الظهيرة لهذا اليوم، نلتقيكم بعد قليل في برنامج آخر ذاهبون إلى المدرسة. شكرا لكم على حسن الاستماع، إلى اللقاء.

0: نايس تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: الشمس دائما.
2: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
3: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
2: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
4: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
5: عند وهج الكلمة نلتقي، برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

إذا نواصل معكم مشوارنا ببرنامج راجعين على المدرسة، البرنامج الخاص الذي نرافقكم فيه خلال الأيام الأخيرة من العطلة الصيفية وحتى اليوم الأول من العام الدراسي. على مدار 7 حلقات نفتح كل الملفات التي تشغل الأهل الطلاب في هذه الفترة، نستضيف مختصين، نسمع عن تجارب الأهل، نحاول في كل حلقة أن نخرج بأفكار عملية تساعدنا على جعل العودة إلى المدرسة أكثر هدوءا تنظيما، أقل توترا على الأطفال وعلى الأهل أيضا. في حلقة اليوم نتوقف عند واحدة من أولى وأهم المراحل الانتقالية في حياة الطفل، وما هي؟ الدخول إلى الروضة. بالنسبة لنا نحن الكبار قد تبدو الروضة مجرد بداية طبيعية للمسار التعليمي، لكن بالنسبة إلى الطفل هي عالم جديد بالكامل، مكان جديد، أشخاص جدد، قوانين وروتين مختلف، والأهم أنها قد تكون واحدة من أولى التجارب التي يطلب منه فيها أن يبقى بعيدا عن والديه لوقت طويل.

0: داخل البيت. أو والأمر الآخر مع أم لطفلة أو لطفل يستعد هذه الأيام لدخول الروضة لنسمع عن المخاوف التوقعات الاستعدادات التي تسبق اليوم الأول، فجميعنا على الأقل يتذكر اليوم الأول. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من راجعين على المدرسة، ونرحب أيضا معي هنا في الاستوديو بالضيوف الأعزاء منى سروجي لغوية مختصة بالطفولة المبكرة، أهلا ومرحبا بك، وأيضا رغد دخان أبو ربيع أم لطفل سيدخل إلى الروضة، أهلا ومرحبا بكم، شرفتونا طبعا. قربوا بس أكثر عشان نسمع وهيك نبدأ. طبعا يعني شفتوا المقدمة بتحكي عن أول لقاء أهميته، اللي عمليا بنحكي دخول على صف الروضة ست منى هي خطوة كتير مهمة ومرحلة انتقالية، كيف ممكن نستعد لها؟
1: صحيح، هي مرحلة انتقالية مهمة كتير، طبعا تعتمد على تجربة الطفل السابقة، لأنه لما نحكي عن روضة نحكي عن جيل 3 سنوات. في أطفال وقسم كبير من الأطفال بيكونوا بالحضانات ما قبل الروضة، ففي عند الطفل الصغير تجربة ما في الانفصال عن الأهل لبضع ساعات والتواجد في إطار تربوي. المرحلة هاي مرحلة كتير هامة، وبلافقها كتير مشاعر مختلطة من فرح، ولكن أيضا من قلق، من مخاوف عند الطرفين، عند الطفل وعند الأهل كمان. يعني الطفل يمكن رغد أكتر رح تحكي عن الموضوع، بس وكمان عند الأهل وكمان عند الطاقم التربوي. يمكن أنا باخد استزاوية الطاقم أكتر، إنه مين هدول الأولاد الجداد اللي جايين عند هاي السنة؟ المربية تتساءل هل هن أولاد صعبين بين مزوجين، هل أولاد اللي هن سهل التعامل معهن، كيف بدي أنا أتعامل، كيف بدي أبن البرنامج اليومي معهن، أي نوعية أهل عندي، هل عندي أهل نوعية أهل اللي هن متشددين صعب الحوار معهن والتواصل معهن، أم أهل اللي ممكن يساندوني ويدعموني؟
0: يعني كمان على الطاقم التربوي الإشي مش سهل.
1: طبعاً طبعاً طبعاً.
0: يعني عملياً إحنا في مرحلة تعارف.
1: نعم، يعني حتى مربية مخضرمة يعني صار لها سنوات في عندها كمان نفس القلق بدرجة متفاوتة طبعا الموجود عند الأهل وعند الطفل، وهذا مهم كمان إنه نشوفه.
0: قديش في المرحلة بنحكي ست منى لازم يكون عمليا الطاقم هو عنده استيعاب كبير ورحابة صدر وكمان ميزات خاصة في التعامل مع الأطفال، تمام؟ لما بنحكي عن استقبال في أول مرحلة مهمة في حياة أي طفل بدخل للروضة
1: 100%. طبعا إحنا بنحكي عن طاقم مهني، طاقم اللي هو مختص في تربية الطفولة المبكرة، طاقم اللي هو مرافق بإرشاد، في دائما يعني مرجعية مهنية اللي بيقدروا يرجعوا لإلها، طاقم اللي فيه له مديرة اللي هي كمان مرجعية مهنية وإدارية وإلى آخره. في عدة خطوات يعني اللي تعال نقول من طرف الحضانة الروضة اللي ممكن إنه تساهم. واحد كتير مهم، عقد لقاءات تعريفية للأهل وللطفل على الروضة ما قبل بداية السنة، ولقاء واحد ما بكفي، احنا بنحكي عن أكتر من لقاء للتعرف على للتعرف على البيئة المادية أولاً، إنه مبنى الروضة كل الأشياء وين موجود، الطفل يعرف وين الحمام وين الساحة وين جروره وين إلى آخره، وأيضاً التعرف على البيئة الاجتماعية والإنسانية بمعنى إنه يعني تعارف أكتر.
0: خلينا نأخذ أكتر، يمكن نتوسع كمان شوي في الفعاليات وكمان كل هاي القضية الاجتماعية والنفسية اللي ممكن لازم تتهيأ، ولكن أيضا يعني رغد أنت كيف تجهز عمليا لهذا اليوم اللي عمليا بنحكي على محطة مفصلية تاريخية بالنسبة لفصل العلاقة بين الأب أو الأم ومع طفلها في اليوم الأول في الروضة؟
2: مبدئيا الإشي الشيء اللي مش إشي هوي يعني خصوصا لما يعني هي تجربة بحالها مليانة مشاعر ومليانة هيك مخاوف، خلينا نقول إن كان على الصعيد أنا شخصي وإن كان أنا شو بفكر إيش ممكن ابني يمر. فعمليا هو من لما خلص الحضانة أنا هيك عم بحاول أجهز، خصوصا عن طريق محادثات، كل ما خلينا نقول كل ما تتاح لي الفرصة في إنه نحكي عن الموضوع. بداية من لما خلص الحضانة لليوم هيك كنا نحكي بفترات متباعدة، بس كل ما الإشي عم بيقرب صار الإشي بطريقة اللي هي أكتر يعني باليوم يوم خلينا نقول عن طريق محادثات، مين معلمته، في أي صف رح يكون، نحكي كمان عن عدد الطلاب اللي رح يكون في الحضانة في الروضة، خصوصا أنه كان في حضانة اللي هي عدد الأطفال فيها جدا قليل نسبة لشو اليوم رح يكون.

0: يكون هو موجود فيه. فهي كمان واحدة من التوقعات اللي هو كمان مش فجأة يفوت على الحضانة يلاقي في كمية كبيرة من الأولاد. فعن طريق المحادثات كل وقت على هذا الموضوع, يعني أقول إنه عن طريق القصص وهيك بحس إنه الإشي تلوي كل ولد وين وين هو يعني. فبحس إنه عن طريق المحادثة هو أكتر إشي بنفع.
1: زرت يعني. زرت الروضة عملياً, كان في لقاءات لما تحكي يعني ست منى إنه مش لقاء واحد ما بكفي.
0: صح, أنا كنت بفضل فعلا أن يكون الإشي تدريجي وعلى عدة لقاءات مش لقاء واحد حتى, بس للأسف هذا الإشي مش موجود عندنا. قليل جدا يكون في عن جد روضات اللي ممكن أنها تتطرق لهذا الموضوع وأنها تعطيه حيز. عندنا لقاء واحد اللي هو ب 31 الشهر اللي فيها بس يتعرف الولد على
1: بس عندي سؤال, شو الفرق طبعا ممكن تجاوبوني كمان على الموضوع, شو الفرق بانتهيت الولد لصف الروضة لما هو كان في الحضانة؟
2: الإطار مختلف تماما يعني. إطار الروضة عن قول الروتين اليومي هو روتين أكتر مبني, بمعنى بالحضانة أكتر على أوقات الطفل, الأطفال بيناموا ساعات أكتر, اللي تعن قول بين مزدوجين البرنامج حر أكتر أو مفتوح. بينما في الروضة في عندك فترات, في لقاء الصباحي, بعدين في بيلعبوا بالزوايا, بعدين في الفطور, بعدين في إنه البرنامج أكتر مبني. وهذا استعدادا كمان لقدام صف البستان والأول اللي بيصير هناك فعلا برنامج مسكر. فلا الروتين اليومي مختلف تماما.
1: كمان الوعي بيختلف
2: طبعا, الأطفال بيكبروا يعني الأطفال بيكبروا والأطفال بيكون عندهم مهاراتهم العاطفية والاجتماعية والذهنية كمان بتتطور. أنا بدي أضيف بس على اللي حكته رغد على قضية المحادثة مع الأطفال. محادثة كتير مهمة ويمكن شوي أكتر نفوت بقضية المحادثة عن إيش. يعني كتير مهم مثلا أنه نسمع الطفل, نسمع عن مخاوفه, نسمع عن توقعاته, إيش أنت بتفكر راح يكون بالروضة, طب إيش إشي راح ببسطك أنه تروح الروضة, إيش بخوفك. كتير مهم إنه إحنا ما نستهزئ بمخاوف الطفل, نحترمها ونتجاوب معها. ومهم كمان خاصة للأطفال اللي عندهم مخاوف وعندهم صعوبة تأقلم إنه نحكي معهن على إيش عم بيستناهن. يعني راح نروح على الروضة بالأول, راح تستقبلنا المربية, بعدين راح تعملوا هيك, بعدين راح تعملوا هيك. الإعطاء الخريطة,
1: يعني تجهيز اجتماعي وعاطفي خلينا نقول
2: بالضبط, وإعطاء خريطة نهار اليوم للطفل, ومين راح يأخذك على الروضة الصبح ومين راح يرجعك, لأنه هذا واحدة من مخاوف الأولاد. طب مين بده يأخذني, مين بده يرجعني, كيف بدي أرجع أنا ماشي بالباص بالسيارة, كيف بدي أرجع. هاي مخاوف كتير حقيقية عند الأطفال وكتير مهم إنه إحنا نأخذها بعين الاعتبار.
1: نعم, بهاي النقطة رغد عمليا عم تشتغلي مثلا مع ابنك على هذا الموضوع, بتهيئيه نفسيا طبعاً, اجتماعيا عاطفيا
0: طبعا,
1: كيف بتقبل الموضوع؟
0: أنا مهم لإلي دايما بالمحادثة هيك أحاول أطرق لكل المواضيع, إن كان من ناحية إنه معلمة جديدة رح أنت تلتقي فيها, رح يكون معها مساعدة كمان بالصف, مش رح يكون زي السنة اللي مضت إنه بس معلمة واحدة موجودة عندك, لعدد الطلاب الموجود هاد جدا مهم لإلي. لحتى إنه من ناحية اليوم كيف ممكن يكون مبني, صح ما عنديش فكرة واضحة يعني, بس إنه بشو بغض أقدر إنه أعطيه زي ما حكت منى إنه يكون إشي كخارطة عنده لشو ممكن يواجه في نفس النهار. أقول لك إنه هو متقبل, بقدرش لحد إسا أنا أعرف, وبحس إنه حتى استعداديته للإشي رح تيجي بالتدريج, يعني مش رح يجي الإشي هيك بيوم وليلة. أول يوم رح يكون جدا صعب بتخيل عليه هو, وعلينا إحنا كالأهل يعني بنقدر إحنا نتعامل مع مشاعرنا بمحل معين. الأولاد بعدها تتعلم هاي الأشياء, بتخيل هو رح يلاقي الطريقة اللي يتكيف فيها مع مشاعره, بس الإشي رح ياخد وقت.
1: طيب بهاي النقطة عمليا كلنا بنعرف أشكال مختلفة من السلوكيات اللي بتكون في أول الحضور في الصف الروضة, يعني كلنا عشناها طبعا, البكاء, رفض الذهاب عمليا إلى الروضة, سلوكيات يعني بيكون في اضطرابات كمان في النوم في الحياة. كيف ممكن نتعامل أو يتعاملوا الأهل أو الطفل مع مثل هذه الحالات؟
2: في تفاوت أدهم, يعني مش كل الأطفال هيك, يعني بيعتمد على في أطفال المعتادين على إنه يكونوا في محلات جديدة وهذا تجربتهم الاجتماعية تعال نقول غنية أكتر من طفل اللي هو محمي أو حساس أو طفل اللي هو بطبيعته كمان بطبيعة شخصيته خجول أو ما بتلاقى ما عنده فرص تلاقي مع أشخاص بالمحيط الاجتماعي. فبتشوف أولاد أول يوم بفوتوا بقولوا باي لأهليهن وبفوتوا, أولاد بخدهن شهر حتى يعتادوا, والتنين طبيعي وشرعي طبيعي وشرعي. كتير بيساعد إذا الأطفال, إذا إحنا كمان ساعدنا الأطفال إنه يكتسبوا مهارات ذاتية ما قبل الدخول الروضة. مثلا طفل مستقل من ناحية حمام, من ناحية إنه بوكل لحاله, من ناحية إنه بيقدر يعمل شغلات بسيطة, يشلح كندرته, يلبس كندرته لحاله, هذا كتير بيساعد لأنه بعطيه شعور بالقوة إنه هو مش معتمد على الآخرين. طفل مثلا اللي عنده مهارات أكتر اجتماعية من انه كيف يبني صداقات مع اطفال تانيين, كيف يتشارك معهن بالالعاب, عنده مهارات ذهنية, قدرة على حل المشكلات. هاي اشياء احنا منحضر الطفل لإلها في الثلاث سنين
1: من
2: الاولى.
1: من لازم يحضرها؟
2: الاهل.
1: الاهل
2: كل ما كان طفلنا بالثلاث سنوات الاولى احنا يعني واعيين لأنه نحضره لهاي المرحلة, بمعنى أنه يكون مستقل بالطقوس بالممارسات اليومية العادات اليومية, زائد عنده أكتر مهارات عاطفية واجتماعية متطورة. طبعا نسبة لجيله كله بتلاقى مع الجيل كنا كان أسهل عليه. الآن أكيد في كتير شغلات اللي إحنا ممكن إنه يعني حكينا على الزيارات, الزيارات أكتر من زيارة واحدة, وحكينا عن كمان أو مهم كتير كمان إنه يكون بهاي الزيارات فعاليات مشتركة بين الأهل وبين الأولاد
1: بالذات في الشهر الأول.
2: يعني ما قبل بالأول, لأن بالأول بالأسبوع الأول إذا ننتقل هناك بالأسبوع الأول أنا بفكر كتير بساعد إنه الروضة تسمح للأهل بإنه يقضوا مع الأطفال اللي هن مستصعبين, يقضوا فترة من النهار, تعال نقول مدة ساعة أول أسبوع, وهاي الفترة بتصير تتناقص شوي شوي. ولكن مهم كمان شو دور الأهل بهاي الفترة, إنه ما يعملوا الأشياء عن الولد ضلوا قاعد وإحنا نركب البازل عنه وإحنا هاي, إنما وجودهن هو مصدر أمان عاطفي, هن يشجعوه, هن يساعدوه بأنه يختلط مع أولاد تانيين بدون ضغط, بدون ما أنه شوفوا الولاد غيرك وكذا وليش أنت قاعد, أمان عاطفي هذا كتير مهم.
1: طيب في نقطة الأمان العاطفي قديش أنت على استعداد اليوم راد عمليا أنك تفصلي التأثير الداخلي تبعك على الولد؟
0: هذا إيه شيء تعلمته صراحة, يعني هو ثلاث سنين إسا عم دار ثلاث سنين أنا بعدني حتى عم بتعلمه. كتير صعب عن جد, مش هوين
1: بس أنت عارف
0: بحاول كتير, بحاول إنه أنا ما هيك ما أنكلش هاي المشاعر وأكون على الآخر ماسك حالي كباله, بقدر أعمل اللي بدي إياه بعد ما يطلع أو بعد ما أنا أطلع من المحل هو موجود فيه. بس إنه مهم لإلي دايما إنه حتى لما أنا باجي بدي أحطه بمحل زي كيف ما متعودين دايما من هو ابن سنة وشهر لما فات على الحضانة, ببوسه أنا رايحة ورح أرجع أخدك وباي, بخدش وبعطي كتير بهاي فترة الانفصال ذاتها, لأنه بعرف قديش الإشي رح يصعب عليه أكتر مما أنه عن جد يهونها. فبحاول أتماسك والإشي أكيد مش كباله يكون.
1: بس في مرات الوعود ممكن تكون أو تضر, يعني أنا راجع أخدك
0: ولا مرة أنا بحكي له إشي اللي أنا مش متأكد منه, يعني إذا أنا راجع أخده أنا راجع أخده, إذا بابا راجع يأخدك أنا راجع أخدك, إذا سيده حتى جاي يأخده أنا كمان بعطيه هذا يعني هالمعلومة بتصله, مش فجأة بتفاجأ فيها إنه ماما ما أجتش.
2: أنا يعني شكرا راغب, بس إذا ممكن بدي أضوي شوي على هاي النقطة. يعني واحد قضية طقوس الوداع هاي اللي حكيتيها كتير حلوة. طقوس الوداع بتساعد الأطفال إنه إحنا منعبط منبوس منقول باي, وبصير هذا جزء من لعبة كأنه بيننا وبين الأطفال, وهي إشارة للطفل على دخوله وعلى خروجه من الروضة. في شغلتين يعني بفكر مهم كتير اللي يعني ننتبه لإلهن. واحد إنه بفكر كتير مهم إنه إحنا كمان نعكس للطفل مشاعره, حتى لو هاي المشاعر وطبيعي إنه هاي مشاعر يكون فيها خوف وقلق. يعني ممكن كأهل إحنا نيجي نقول أنا بعرف إنه أنت خايف, أنا بعرف إنه أنت قلقان, بس رح تلعب مع الأولاد ومع كذا والآخره. فهذا التعاطف تعال نقول إحنا وعكس مشاعر الطفل بيساعده كتير إنه يتقبل هذا الشعور. تسمية الشعور بالضبط. وهذا بهون على الطفل بهون علينا إحنا كأهل. يعني أنت عم تمر الإشي وأنا مرأته مع بناتي قبل كتير زمان. وكمان شغلة تانية قضية إنه رح أرجع أخدك. الأطفال بهذا الجيل مفهوم الزمن عندهم غير متطور. يعني ما بيعرفوا إنه ساعة واحدة

0: ساعتين شو يعني. فكتير مهم انه نترجم الاشي لخطوات محسوسة لاشياء ملموسة. مثلا بعد ما احنا بنعرف الروتين اليومي اوكي, وهي اهمية كمان العلاقة مع المربي لسه كمان نحكي عنها شوي, بعد ما انتو ناموا لأنه بناموا عادة بالروضة, وبعد ما تفيقوا والمعلمة تحكي لكم قصة, بابا أو ماما رح يجوا ياخدوك. فلما نعطيه نترجم الجدول الزمني بخطوات أو فعاليات الطفل أسهل عليه أنه يستوعب.
1: ورغد في هاي النقطة يعني خلينا نقول كمان في اليوم الأول عمليا البيت جاهز عمليا لاستيعاب الطفل سلوكيا,
2: احنا بنكون متحضرين نفسيا على الاخر لهذا التغيير. يعني كل تغيير يعني هيك باخذ معاه نوع تصرف معين, لان رح يطلع هيك خلال اسبوع الاسبوعين الاولانيات, فاحنا جاهزين انه نحتوي هاي التصرفات ونكون نحاول يستوعب هو كمان المرحله اللي هو موجود فيها, مش انما نيجي عليه وانه لا, نحاول نحتوي قد ما بنقدر. بحس انه احنا جاهزين لهي المرحله.
1: هون عندنا سؤال واحد, يعني الأم اللي عمليا بهاي الفترة لازم تكون كتير متواجدة مع ابنها تحديدا بعد ساعات الدوام, أو خلينا نقول بعد ساعات أو أي يوم من الروضة, فعدم وجود الأم يعني في هاي الساعات ممكن يأثر كمان عليه, لأنه هو بحاجة لحضن دافئ, لحب, لحنان.
2: طلع أنا بحس أنه يعني بوضعي أنا, إحنا اتنين شركة في هاي في هاي المرحلة, كنا من هو صغير لليوم. فبحس أنه مش بس تواجده الأم, كمان تواجده الأب يعني له دور كتير مهم. بعرفش كيف الأشياء عند الباك, بس أنا يمكن هيك الإشي عن جد يعني إحنا بمرات لدرجة أنه لما نوديه على الحضانة حتى بنكون مع بعض, فبستغربوا أنه أنتوا اتنين جايين. فكتير مهم لإلنا إحنا اتنين نكون متواجدين, وإذا الإشي بتطلب أنه إحنا نوقف شغلنا ونكون يعني عشانه, فإحنا على أتم الاستعداد.
1: كيف ممكن نفصل التوتر تبع الأهل عن الطفل؟ لأنه كثير مهم, يعني ممكن اليوم الأهل متوترين أو خايفين ينعكس على الطفل كمان يكون خايف في, في, في الروضة, وكيف الطرف الآخر ممكن يتعامل أو يعطي أدوات عمليا إنه يخفف عن الولد أو يعطي الشعور بالحب والأمان.
0: يعني أنا بوافق مع, وحلو كتير رغد اللي حكيتيه على قصة الشراكة يعني بين الأم والأب بهذا الموضوع, لأنه لما الطفل يحس أنه هاي تجربة مشتركة, تجربة عائلية مش بس تجربته الخاصة, هذا كتير بعطيه شعور بالأمان والثقة. والأطفال بحاجة يعني أنه يبنوا علاقة آمنة مع الأشخاص اللي هن إلهن معنى بحياتهم, حتى يبنوا كمان ثقة بنفسهم ويكون عندهم صورة إيجابية كمان عن أنفسهم, فهذا كتير جميل. بفكر كمان كتير بيساعد قضية التواصل بين الروضة وبين الأهل. يعني إذا التواصل هو تواصل سليم على مدى السنة وخاصة بالفترة الأولى, بمعنى أنه المربي تهتم بأنه تنقل للأهل لما يجي ياخدوا كيف الولد كان اليوم, وتحكي الإشي بشفافية وصدق ما تجمل من ناحية, ومن ناحية تانية كمان
1: ليش؟
0: الأهل لأنه في ميل مرات عند الحاضنة عند المربيات أنه حتى يفرجوا أنه هن مربيات جيدات, أنه يعملوا الإشي وردي كتير أنه لا ولا إشي يعني بجنن ولعب وكذا, بينما الولد ممكن يكون فعلا بضائقة نفسية يعني وقضى جزء كبير من النهار وهو عم بيبكي أو هو مش عم بيلعب. هاي الشفافية وهاي الصراحة هي أساس لبناء علاقة فيها شراكة بين الروضة وبين بين البيت, وفيها عمل اللي هو مثمر ومغني وداعم كمان للطفل. مهم كتير. من ناحية تانية كمان الأهل يعني بدهم يشتغلوا شوي على حالة إنه ما يكونوا ما يفوتوا على حالة يعني كريزة إنه كل ربع ساعة أنا بتصل بالمربي كيف الولد عم بعيط عم في كذا. كمان إحنا نشتغل على حالنا وناخد نفس, وكتير بيساعد بهاي الحالة أنا من تجربتي يعني اللقاء بين الأمهات. إحنا لما كنا نطلع الإميات أنا كمان مثلك أول يوم زيك حكيت يعني لما كنا برا إنه دمعت لما ابنك راح الحضانة, أنا بكيت يعني أنا وزوجي بكينا لما بناتنا عنا توأم راحوا مع بعض كمان على الحضانة بكيت, بس لقيت ملجأ بالإميات التانيات, وقفنا بريت البوابة وحكينا. لما أنت تشعر إنه هاي أنت مش لحالك بهاي التجربة, إحنا الأهل مش لحالنا, هذا بعطي كتير دعم.
1: بعطي كتير دعم.
0: كتير دعم.
1: أكيد أكيد الكل الأهل عندهم أكثر نقطة تخوف, ابني مع مين راح يكون, مين صاحب, قديش هاي بتقلقك هاي الشغلة؟
2: صراحة من أول ما خلص الحضانة وأنا عارفة بدنا ننتقل على هاي المرحلة, وأنا أسأل حالي يعني قديش هو راح

0: يتأقلم بس يفوت، مين رح يكونوا أولاد صفه، مين هل رح يكون يقدر يبني علاقات، مع أني أنا بينه وبين حالي عارف أنه رح يتكيف مع هاي مع هذا التغيير ويجرب يلاك المحل اللي هو يبني لإله عالمه هناك، بس مع هيك في تخوفات. يعني
1: ليه هل بيخافوا؟ مع مين ابننا دي تربى؟ مع أي بيئة؟ مع أي أصحاب؟ مع طب إحنا زمان لما كنا في المهم كنش حدا يعني يسأل حط بهالصف يلا امشي.
0: سؤال صعب صراحة، مش عارفة شو أجاوبك عليه، بس يمكن اليوم زمننا كان قبل مش زي اليوم، كتير تغير. اليوم بطل تعرف الولد عن جد من أي بيت جاي، شو البيئة اللي هو موجود فيها. يعني ممكن أنا أعطي إشي لابني غير مثلا مش عم بعطيه لابنه. فما بعرف، يعني صعب أجاوبك، بس بحس هاي مخاوف خلص يمكن مع كل التغييرات اللي حوالينا هيك فجأة بتطلع فينا. مش قادرة أصف لك يعني أشرح لك الإشي بالضبط، بس بحس إنه التغيير اللي إحنا موجودين فيه اليوم من ناحية مجتمع له بساهم يعني كتير بالإشي.
1: طب أنا بدي أسألك بهي النقطة، إنه كمان أنا كأب يعني اليوم لما باجي بحكي عن الموضوع في ناس بقول لك خلاص يا عم اترك الموضوع بشكل عفوي، لأنه قديش إحنا حالة القلق عندنا كأهل ممكن اتخربت مسار الطفل، مش بس في اليوم الأول في الروضة، في اليوم الثاني، في اليوم العاشر، في بعد شهر، بعد شهرين، وبعد سنة، وبعد سنتين.
2: إيه مظبوط، يعني عشان هيك أنا قلت إنه ناخد الأشياء بالنسبة بالجرعة الصحيحة، إنه ما نكون أهل اللي إحنا قلقين كل الوقت، لأنه القلق تبعنا بنعكس على الطفل، بيمتصه حتى إذا إحنا ما حكينا. بس كمان نكون مهتمين، يعني مش نزت ونروح، مهتمين. واللي حكته رغد كتير حلو، أنا بوافق معك إنه إحنا لما يفوت طفلنا أو طفلتنا على الحضانة حتى قبل الروضة إحنا منفوت على مجتمع جديد إحنا كأهل، لأنه أولاد صفه هن علاقاته الاجتماعية، هن الأولاد البيوت اللي رح يزورها ابننا وبنتنا، الرحلة اللي رح نطلعها مع بعض، وفي كتير صداقات اللي بتمتد بتبدأ من الحضانة روضة بستان وبتكمل لصف 12. فعمليا هذا يعني مهم إنه إحنا نقلق ونطلق، يعني نقلق بالدرجة الطبيعية يعني، وإنه نهتم وإنه نفحص ونتعرف على الأهل. عشان هيك كل ما كان فيه أكتر فسح أو فسحات من التعرف، تعارف بين الأهل اللي بتتيح الروضة، كل ما كان أفضل. مثلا رحلات مشتركة، مثلا مناسبات اجتماعية اللي ممكن المربي يتبادر لإلها، اللي يكون فيها تعارف لطيف بين الأهل. هذا بيعمل التجربة المشتركة، هاي تجربة واحدة وبنفس الوقت يعني متنوعة وكمان كمان مثرية.
1: حلو. عم تحكوا شغلات يعني أنا نفسي كمان عم بستفيد وبسمعها. السؤال اليوم الأول كيف بتتخيلي ومين لازم يرافق، بس أنت ولا كمان زوجك؟
0: إحنا اثنين مبدئيا. حكيت سبق وحكيت إنه جدا مهم اثنين يكون شو يعني شركة لهاي التجربة. بتخيله صراحة هو مش فكرة اللي هي مش إيجابية، لا إيجابية، بس يعني بدها تأخذ شوية وقت يعني عليه هو الولد نفسه انه يتأقلم فيها. رح يكون مشاعر صعبة يمكن اول يوم، احنا كأهل وهو كبيئة جديدة كصف جديد، مش رح تكون هوينة، بس رح نمركه.
1: كثير مهم الاب والام يكونوا في اول يوم.
2: طلع فيش قانون يعني هذا الاشي بيعتمد اول اشي على سياسة الروضة. مش كل الروضات بيقبلوا انه الاهل
1: لا نفسيا انا بحكي واحد. ولا ما بتفرق كثير
2: يعني مش بالضرورة. يعني ممكن يوم الأم يوم الأب، وممكن كمان نسأل الولد مين أنت بتحب إنه يكون معك، يعني هذا يمكن الأساس، ماما ولا بابا أو ماما وبابا مع بعض. بس مهم كمان إذا راحوا الأب والأم مع بعض يكونوا متفقين قبل كيف بده يكون توزيع الأدوار بيناتهم. يعني مش بس توزيع الأدوار، منهجية السلوك، يعني إيش بنعمل إحنا مع ابننا، إنه نقعد بس ساكتين ولا كيف بدنا نشجعه حتى إنه يندمج. أنا كنت كمان بضيف على هاي يعني القضية تبعت أول يوم وتاني يوم، أول أسبوع تاني أسبوع، حكينا على إنه يعني الوقت يصير يتناقص شوي شوي لحد ما نحس إنه الطفل صار يقدر يفوت من الباب الروضة ويقول باي يعني ويفوت لحاله، ساعتها بنعرف إحنا إنه دورنا هنا كأنه انتهى. بس كوني أنا كمان جاي من مجال أدب الأطفال كتير بحس إنه بيساعد القصص مع الأطفال رغد وأدهم، يعني غير المحادثات مع الطفل بعد ما يرجع من الروضة، مش محادثة اللي هي تحقيق، محادثة تبعت نحاول نشوف كيف كانت تجربة.

0: ناحية شعورية. طب شو عملتوا انتوا؟ بإيش انت انبسطت؟ إيش أكتر إيش انبسطت فيه؟ إيش أقل إيش انبسطت فيه؟ في إشي ضايقك معين؟ يعني نعمل محادثة بطريقة رائقة ولطيفة لنعطي مساحة للطفل إنه يعبر يعني تجربته هاي. بس قصص الأطفال في كتير قصص اللي هي تحضيرية بتساعد الأولاد. ليش؟ لأنه مرات في أولاد بيستصعبوا يحكوا مباشرة بسكته كيف كان هذا منيح أو ببلش إنه يحكي الطفل. بينما إذا بنحكي قصة مثلا جود في أول يوم من المدرسة الطفل بصير يحكي مشاعره بسقطها على شخصية الطفل أو الطفلة في القصة وبيحكي عنها. فمرات كتير وكمان القصص بتعطي أدوات
1: إلا جانب القصص بنص دقيقة. قديش مهم جدا إنه الولد يكون جزء من التحضير، يعني تعال نجهز أغراضك، تعال نعمل هيك عشان بدك تروح على الروضة أو هيك.
2: بحس إشي جدا جدا مهم. هذا هيك بعطيه شعور إنه أنا يعني في نحو استقلالية معينة، وبال يعني بالمقابل إنه كمان أنا هيك بشارك في هاي الطقوس، إنه أنا عم بحضر حالي لإشي جدا كبير ومهم. فبحس هذا إشي يعني جزء لا يتجزأ من هاي المرحلة.
1: بدي أتشكركم كثير، انبسطت معكم، خدت كثير معلومات. منى سروجي لغوية ومختصة بالطفولة المبكر، شكرا جزيلا لك. دخان أبو ربيع أيضا أشكركم جزيل الشكر. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، أشكركم على حسن متابعة.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط أمورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لأنه احنا بدان منآمن أنه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
3: الشمس دائماً.
4: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين، للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا. كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة وأخبار الثانية في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات هدم لمجمع الأونروا في بلدة كفر عقب في مدينة القدس، وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن السيادة ليست أقوالا بل أفعالا، في إشارة منه إلى بدء عملية الهدم في المجمع تحت ذريعة ضلوع موظفي الوكالة بأعمال إرهابية. قام عضو الكنيسة تزفي سوكوت برفقة مجموعة من المستوطنين وبحماية من قوات الجيش بتحطيم نصب تذكاري في بلدة مدمة في محيط مدينة نابلس. وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا هاجم فيه تزفي سوكوت مؤكدا أن القوة التي شاركت في المهمة لم تنسق مع الجيش بل عرضت نفسها للخطر. في السياق، دان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ما قام به تزفي سوكوت مشيرا إلى أن السيادة تصل في نهاية الأمر إلى الجيش.

0: وهو صاحب السلطة في الضفة الغربية. حذر قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي من أن الضفة الغربية تقترب من نقطة الغليان بسبب اعتداءات المستوطنين أو كما وصفها بالجريمة القومية. جاء ذلك خلال جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية بحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس. أطلق الجيش الإسرائيلي نيرانه على شرق مدينة خان يونس بالتزامن مع سماع دوي انفجارات ضخمة سمعت في المنطقة بحسب مصادر محلية. كما نفذ الجيش عمليات نسف واسعة في منطقة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس وأخرى في شرقي مدينة دير البلح. في السياق أعلنت مصادر طبية في القطاع عن ارتقاء نحو 7 ضحايا من بينهم طفلة بنيران إسرائيلية خلال 24 ساعة الأخيرة. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيث إنه لا يستبعد عودة الخيار العسكري على إيران رغم الهدوء الحذر في المنطقة. واتهم هيكزيث إيران بالحماقة والتمادي في تصرفاتها والعبث بالجيش الأمريكي على حد تعبيره. أعلنت باكستان عن إحراز تقدم ملحوظ بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن خفض التوتر في المنطقة، وذلك في ختام زيارة أجراها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران. وقال الجيش الباكستاني إن المباحثات التي أجراها قائد الجيش مع المسؤولين الإيرانيين ركزت على احتواء التصعيد وخفض التوتر بين واشنطن وطهران.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجة الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 32، الجليل الأعلى 33، طبرية 37، في الناصرة 35، حيفا والساحل 30، يافا وتل أبيب 31، النقب 35، في إيلات 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

يسعد لي مساكن، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا ومرحبتين كل اللي معنا وكل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات. الساعة تعلن تمام الثانية بعد الظهر، وهيدا شي يعني وقت الفصل ما بين التعب والبدء، هيك بساعتين من هلأ بهيك طاقات إيجابية وأوقات مسلية من القلب. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة لليوم من برنامجنا طبعا اللي بيكون معكم كل يوم ثلاثة من الساعة 2 لغاية الساعة 4، أوقات حلوة مسلية ممتعة، يعني هيك بشكل هيك نحاول نخفف عنكم هيدي الساعات ما بين عجقة السير وما بين كمان هيك وجودكم بالشغل وبعد قضاء ساعات من العمل وبالبيت بطبيعة الحال، كمان نحاول شوي نكون معكم وننسيكم تعب النهار كله ونسليكم شوي. يلا أهلا وسهلا.

يلا أهلا وسهلا فيكم إذن عن جديد تنتين وتسع دقايق باستوديوهاتنا أنتم ذات الشمس على الموجتين 98.1 و101 FM. ما تنسوا أبدا كمان موقع الشمس وتطبيق الشمس اللي برفقكم وين ما تكونوا. هيك شوي نحاول نبتعد عن الروتين نعيش أجواء ترفيهية حلوة محطات غنائية ممتعة وكمان ما بننسى مثل العادة مشاركاتكم تفاعلكم معنا على الهواء رح يكون بالساعة الثانية ومع بداية الساعة الثانية. جهزوا لي حالكم اليوم معنا هيك مسابقات كتير حلوة كتير مهضومة بدنا إياكم تبدعوا اليوم معنا يا جماعة. يلا قديش جاهزين على فكرة أنا كتير متحمسة وكتير جاهزة لحتى نكون سوا بس بالساعة التانية أكيد يعني من الساعة 3 لغاية الساعة 4 رح يكون أنا وياكم

يلا خلينا إذن طبعا نروح هيك ونبدأ مشوارنا.

يلا رانيا العلم من وراء المايك، إيهاب عويس طبعا معنا بالإنتاج بإعداد هذا البرنامج، خليل حداد وأنا. يلا هيك قبل ما نروح لأخبار وأهم الأخبار على السوشيال ميديا، هيك شوية أخبار بس، يا ريت حدا يخبرني شو موضوع كل فنان صار يطلع بنته أو ابنه معه على المسرح. بس بتعرفوا حبيت، وهلا بخبركم طبعا هيك شوية مين الفنانين اللي هيك أولادهم رفقوهم بالغناء على المسارح. وشامي اللي تصدر الترند بموقف إنساني.

0: يلا تعرف أنا وياك لفاصل قصير من الإعلانات بريك, وبعد البريك أكيد بنرجع لكتير أخبار. يلا
1: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء, الهندسة المعمارية, هندسة سيارات, برمجيات, صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
2: يلا حملة حملة

0: نايس تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايس. أوبتينايس بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
1: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: الشمس دائما.
3: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

يلا رجعنا لكم بعد الفاصل. تحياتنا أكيد للي معنا، لكل اللي معنا ولكل اللي انضموا لنا بهذه الأوقات. تعرفوا بعالم الفن دائما في هيك، وبكل شيء يعني، مش بس بالفن، دائما المواقف الإنسانية بتحسها هيك بتعمل بصمة كتير كبيرة عند الناس، وخاصة إذا بدنا نحكي اليوم على مستوى الفن وعالم الفن والفنانين، بتحسوا إنه هي ممكن عن جد هيك تعمل هيك رد فعل كتير قوي عند الناس، أكتر ممكن من 100 غنية ناجحة. وهذا تماما اللي صار مع الفنان الشامي بحفلته الأخيرة، وهو على المسرح بهولندا. اللي صار انه لاحظ الشامي تعرض احدى المعجبات بالصفوف الاولى لحالة اغماء مفاجئة بسبب الازدحام. بلمح البصر اوقف الموسيقى وطلب من الطواقم الطبية التدخل فورا، وبقي واقف ومتابع لحالتها لحد ما اطمن عليها وتم نقلها. طبعا هيدا الموقف هيك لقي اشادة كبيرة من المتابعين على السوشيال ميديا، اللي عن جد هيك منقدر نقول انه الفن بالنهاية هو اخلاق وهو مسؤولية قبل ما يكون مجرد اداء على المسارح.

0: يلا
1: تعا اخدكم شوي هيك نحكي عن هيك الظاهرة بدي اقول عنها المتصاعدة حتى كمان اللي عم تتصدر منصات التواصل الاجتماعي، وهيدي اللحظات اللي ما بقى هيك هي مجرد مرور عابر، بل عم نشوفها مقاطع فيديو تريندي صارت عم كتير على سوشيال ميديا، وعم تحصل ملايين ملايين المشاهدات والتفاعلات ما بين مؤيد ومستمتع بهيدي اللحظات العاطفية، وما بين ناقد اللي بيتساءل عن حدود الموهبة والفرص. عم نحكي طبعا عن الفنانين اللي عم بيكونوا مع أولادهم على المسارح، يعني مثلا مثل عمرو دياب، مثل محمد سعد، مثل روبي، مثل تامر حسني.

هيك خلتكم شوي نحكي عن فعلا هيدي هيك الظاهرة. يعني أكتر اللي لفتني أنا حقيقة هيك تامر حسني, يعني لما هيك حب إنه بنته تكون معه على المسرح وتشاركوا هيك الغناء بعفوية, وشفناها عم بتغني بالإنجليزي وسط تشجيع, وهيك ممازحة كمان من بيا أمام الآلاف والآلاف. أيضا أحمد سعد وبنته جودي لما شفناها كمان طلعت معه بحفلاته الأخيرة لحتى تشاركوا غنيته الشهيرة كده كده اللي كانت بدويتو عائلة, واللي حصد أكيد كمان تفاعل كتير كبير وواسع. مش بس هيك, نسب مشاهدات كتير عالية كانت خاصة على التيك توك.

0: خليني بس خبركم هيك الانضمام الحلو واللذيذ كتير واللي عن جد هيك حبيته كتير للفنانة روبي. فعليا هيك لما دعت بنتها تطلع معها على المسرح, ولكن دعتها هيك بطريقة كتير حلوة كتير كوميدية لما كان حفلة طبعا بالساحل الشمالي. طيبة بنتها طيبة لما قالت هيك يعني على المسرح وقالت لجمهورها هيك بأسلوب ساخر يعني اشمعنا أحمد سعد وعمرو دياب, فهيك دعت بنتها لحتى تقوم معها بالغناء وسط أجواء عن جد كانت حلوة كتير وخجولة, حتى كانت يعني البنت كتير هيك خجولة وكان هيدا الشيء ملحوظ على المسرح.
1: انت جميل وانا عيني
0: مع روبي.

هلا مش بس هيك على فكرة، مش بس على المسارح شفنا هيدي الأمور، واللي كمان هيك شفنا كتير السوشيال ميديا كمان ضج بكتير هيك كيف بدي أقولكم عنا هيك لحظات عائلية دافية. مثل مين شفنا؟ أول شيء فيديوهات للملكة رانيا طبعا، يعني وهي هيك يعني قاعدة أو هيك جلسة عفوية مع صديقاتها، وهي عم تتناول وجبة خفيفة بمكان عام، وهذا الشيء حصد إعجاب الآلاف والآلاف، خصوصا بعد أيام قليلة طبعا من فرحة العائلة المالكة باستقبال التوأم الجديد للأمير الحسين والأميرة رجوة. هلأ لبنتها، سوري لبنت الملكة رانيا. بنفس الوقت هلأ شفنا كمان مش بس هيك، شفنا الشاشة مليانة ألوان فرح مع مين؟ مع زفاف بنت الفنان عاصي الحلاني وصور زفاف دانا الحلاني. وكمان شو شفنا اللحظات العائلية، وكتير صور وكتير مشاهد وفيديوهات. شفنا كمان عمادة ابن الفنان نصيف زيتون ودانيالا رحمة. هيدي التفاصيل البسيطة والعفوية على فكرة دايما هيك هي اللي بتشوفوها، هيك عن جد بتدخل قلوب الناس بدون استئذان، وهي أكتر بتكون هيك ناجحة على السوشيال ميديا.

0: دقيقة عجبك؟ باخد رقمك هلأ وبعدين قلبك؟ لكي قدي بعد بدنا نصير سوا؟ حبك
1: بساعدك بشي؟
2: آه.

0: يلا أهلا وسهلا فيكم عن جديد مع الأخبار اللي هيك مولعة السوشيال ميديا، أخبار الفنانين، مواقفهم على المسارح، هيك جمعتهم بعائلاتهم ومناسباتهم العائلية. نطلع لفاصل قصير ومن ثم نواصل.
1: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين، معك جميع مستلزمات قطاسية المدرسة وبأرخص الأسعار، حقيبة، أقلام، ألوان، دفاتر وجميع مستلزمات الطالب، معك أم الفحم الدوار السادس مع إمكانية التوصيل لجميع أنحاء البلاد. للاستفسار على الرقم 050-44-23-517. انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة.

0: 40 ألف شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40 ألف شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لأنه إحنا بدان من آمن أنه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمية شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمة 3287.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
5: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع، تل أبيب، حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
6: اقحط واربح، اقحط واربح.
7: حملة الكرة بحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكم.

ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخفت سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. رخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

يلا رجعنا لكم واهلا وسهلا فيكم. تاخذكم هيك شوي لهيك الغنيه طبعا اللي كانت خصيصا من عاصي الحنلاني.

لا هيك ترند كتير هلا. مين منكم سمع عن قاع الهامور؟ مين تخيل أو حدا نتخيل يوما ما منكم إنه عالمنا الواقع اليوم بضغوطات عمله بدراسته أصبحت تفاصيله تدار من داخل قاع الهامور؟ ترند جديد يجتاح منصات التواصل الاجتماعي تيك توك الانستغرام، هيك يعيد الشباب استخدام العالم الخيالي لكارتون سبونج بوب لحتى هيك يقدموا نقد ساخر ومبكي ومضحك لواقعهم اليومي. يا جماعة بتعرفوا انه الترند بيعتمد بشكل اساسي اول شيء على الدبلجة العربية الشهيرة للمسلسل، فبياخدوا المستخدمون مقاطع صوتية لشخصيتهم المفضلة لحتى يركبوها على مواقف محيطة فيهم بدءا من ضغط الدوام الشغل وحتى بزحمة السير. هلأ مش بس هيك، اللافت بهيدا الموجة هو صعود شخصية شفيق كرمز بيعبر عن تطلعات جيل الشباب، فكتار اليوم بشوفوا برغبته بترك العجقة والزحمة والابتعاد عن البشر والهروب من الروتين المالي لحتى يجسد حقيقة المشاعر. حماس سبونج بوب الطفولي هو هيدا طبعا شيء أصبح كان طبعا من الماضي واليوم عم يعيدوه من جديد. هلأ خبراء الإعلام الرقمي بيشوفوا أنه سر انتشار هيدا الترند بيكمن بالنوستالجيا أو الحنين للماضي. يعني تتذكروا أكيد مسلسل سبونج بوب وهيدا الذاكرة المشتركة لجيل كامل، وهيدا بيخلي استخدام مقاطعه وموسيقاه التصويرية على فكرة وسيلة سريعة وقريبة كتير لإيصال الفكرة بطابع فكاهي خفيف. فهيك دعوة لكل مين بيشعر بده يحكي مع حدا، بده يسكر باب معين، ما تقلقوا أبدا، عيشوا هيدا الترند بتفاصيله المسلية.

مين منكم كمان هيك تابع وشاف هيك انتشار ترند اسمه ديكار الدوبامين عبر منصات اللايف ستايل والتصميم؟ هيدا المفهوم على فكرة بيعتمد على إعادة هيك دهن وغرس ألوان مبهجة مثل اللون الزهر الأصفر الأزرق الفاتح بالغرف بدل من الألوان المحايدة مثل الرمادة والبيج وكل ما إلى هنالك. هلأ ليش انتشر؟ لأنه في دراسات بتقول أنه إدخال هيدي الألوان عملياً للغرف

هو عمليا بيرفع من مستوى هرمون الدوبامين بالدماغ وبحفز مشاعر الفرح والطاقة الإيجابية بمجرد الاستيقاظ. فهيك نصيحة. قديش عن جد هيدا بتعرفوا هيدا بيخدني لكل موضوع، قديش تأثير البيئة والألوان المحيطة فينا إن كان بالبيت أو مكاتب العمل قديش بيأثر على المزاج اليومي والإنتاجية كمان. فكرة هيدي فكرة لبيت العيلة. يلا خليل إذا أنت على السماعة ناخد هيدا.

اوكي اذا خلينا هلا طبعا شوي احنا لهون اكيد وصلنا لهيك نهايه اخبار الساعه الاولى. بعد ما تنسوا في عنا ساعه تانية رح نكون نفتح الساعه التانية الخطوط معكم ومع تفاعلاتكم هيك ومشاركاتكم معنا بالساعه التانية. معنا هيك مسابقه كتير حلوه كتير لذيذه وكتير مهضومه ومعنا جوائز كمان بالساعه التانية بانتظاركم مثل العاده. فجهزوا لحالكم على 0460-10-101. بعد شوي رح نطلع للقاء مسجل مع بيكيور ليزر وبعد هيك منرجع رح تكونوا مع نشرة الأخبار على رأس الساعة لحتى نرجع ونلتقي فيكم عن جديد.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: عالشمس دائما.
2: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا لسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة.
3: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الثالثة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن تقديم تصريح ادعاء ضد رجل من مدينة شفا عمرو ويبلغ من العمر 49 عاما، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضده على خلفية الاشتباه بتنفيذه عملية سطو على محطة وقود في مدينة حيفا. أعلنت الشرطة عن قيامها بحملة واسعة في مدينة الطيب وقلنسوة، وقامت باعتقال ما يقارب 20 عاملا فلسطينيا في إطار ما وصفته بأنه نشاط أمني ومروري مكثف، وبدعوى وجودهم في البلاد من دون تصريح، إلى جانب توقيف مشغل حاول الفرار من المكان. أعلنت الشرطة عن اعتقال 4 أشخاص بشبهة الضلوع بالاعتداء على لاعبي ومشجعي فريق اتحاد أبناء سخنين، وذلك بعد الانتهاء المباراة التي جمعت الفريق السخنيني بفريق مكابي نتانيا في مدينة نتانيا الليلة الماضية. وقالت الشرطة في بيان صادر عنها أنه وفقا للشبهات، فإن عددا من المشتبه بهم قاموا عند انتهاء المباراة بمهاجمة لاعبي ومشجعي الفريق المنافس، واعتدوا على مشجعين داخل مركبات، وقاموا بتحطيم زجاج عدد منها في الشوارع المحيطة بالملعب. تتوالى ردود الفعل السياسية بعد حادثة الاعتداء وتحطيم النصب التذكاري التي قام بها عضو الكنيسة إتزفي سوكوت ببلدة مدما في قضاء نابلس، وعقب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في بيان صادر عنه على إقدام سوكوت قائلا إنه هو صاحب السيادة في الضفة الغربية وهو المسؤول عن تنفيذ قرارات القيادة السياسية، في إشارة منه للجيش. وقام عضو الكنيسة إتزفي

0: في سوكوت برفقة مجموعة من المستوطنين وبحماية من قوات الجيش بتحطيم نصب تذكاري في بلدة مدمة. وأصدر الجيش بيانا هاجم فيه سوكوت مؤكدا أن القوة التي شاركت في المهمة لم تنسق مع الجيش بل عرضت نفسها للخطر وفق تعبيره. بدأ الجيش الإسرائيلي بعملية هدم لمجمع الأونروا في بلدة كفر عقب في مدينة القدس. وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن السيادة ليست أقوالا بل أفعالا، في إشارة منه إلى بدء عملية الهدم في المجمع تحت ذريعة ضلوع موظفي الوكالة بأعمال وصفها بالإرهابية. يجري رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير جولة تفقدية في قطاع غزة. في السياق أطلق الجيش الإسرائيلي نيرانه على شرقي مدينة خان يونس بالتزامن مع سماع عدوي انفجارات ضخمة في المنطقة بحسب مصادر محلية. كما نفذ الجيش عمليات نسف واسعة في منطقة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس وأخرى في شرقي مدينة دير البلح. في السياق أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء نحو 9 ضحايا من بينهم طفلة بنيران إسرائيلية خلال 24 ساعة الأخيرة. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيث أنه لا يستبعد عودة الخيار العسكري على إيران رغم الهدوء الحذر في المنطقة. كما اتهم هيكزيث إيران بالحماقة والتمادي في تصرفاتها والعبث بالجيش الأمريكي على حد تعبيره. في السياق أعلنت باكستان عن إحراز تقدم ملحوظ بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن خفض التوتر في المنطقة، وذلك في ختام زيارة أجراها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران. كما قال الجيش الباكستاني إن المباحثات التي أجراها قائد الجيش مع المسؤولين الإيرانيين ركزت على احتواء التصعيد وخفض التوتر بين واشنطن وطهران.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 32، الجليل الأعلى 33، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 30، يافا وتل أبيب 31، في النقب 35، أما في إيلات 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار مع والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الله، تحياتنا عن جديد. 3:06 دقايق باستوديوهات الشمس. أهلا وسهلا فيكم عن جديد، كل اللي معنا وكل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات. يعني منعرف هلأ هيك كيف بيقولوا ساعة العجقة، زحمة يا دنيا زحمة. عشان هيك نحن موجودين اليوم لحتى هيك نحاول هيك نغير لكم جو، نحاول نمرق الوقت بأكتر هيك سلاسة وأوقات هيك حلوة مسلية ممتعة تبعدكم شوي عن عجقة وزحمة الطريق وكل الأشياء اللي ممكن تخلينا هيك نتضايق. ممكن درجة حرارة مرتفعة، ممكن تليفون مش بمحله، ممكن خبر مش بمحله، ممكن ممكن ممكن كتير أمور ممكن تصير وتخليكم تضايقوا. فنحن موجودين شوي

0: حتى نعمل هيك حماس مرح، نحاول نشغلكم شوي، نبعدكم شوي عن الروتين، عن مشاغلكم اليومية. يلا تعرفوا بهيدي الساعة، يلا جهزوا حالكم، عن جد جهزوا حالكم، لأنه هيدي الساعة فكرة جمعت لكم هيك، جهزت لكم أول شيء الساعة رح تكون كتير ممتعة وكتير هيك محفزة وحماسية. ليش؟ حضرت لكم مجموعة من الألغاز الذكية وغير التقليدية إطلاقا، أوكي؟ ألغاز بتحتاج لهيك تفكير عميق، قليل من التركيز والكثير من الذكاء للخروج عن المألوف. فهيك بدي أطلب منكم انسوا شوي الألغاز التقليدية القديمة اللي بتحفوا اللي حافظينها واللي بتعرفوها، لأنه اليوم رح نختبر دقة ملاحظتكم وقدرتكم على التفكير خارج الصندوق. فعشان هيك جهزوا حالكم على 0460 10 101، لأنه نحن هلأ بهيدي الأوقات انطلقنا على الهواء. ومش بس هيك، تعرفوا شو بانتظاركم؟ يلا بانتظاركم اليوم هدية برنامجنا. أول شيء برعاية بيكيور ليزر، هذا الجهاز الطبي لعلاج الألم والالتهابات، وأيضا كمان بيكيور ليزر بيمنحكم 30 يوم تجربوا هيدا الجهاز. وكمان مش بس هيك، كمان كل مين بيتصل وبيطلب هذا الجهاز رح يكون في هدية لإلكن كمان بانتظاركن بقيمة 600 شيكل لكل مشتري، أوكي؟ فاتصلوا هلأ لحتى توصوا على بيكيور ليزر على 93414. هلأ نحن ببرنامجنا بانتظاركن، ورح تكون جائزتكن لليوم جهاز بيكيور ليزر، أوكي؟ فكل مين بيشاركنا بهيدي الساعة، تمام، كل مين بيشاركنا بهيدي الساعة رح اسمه طبعا بيدخل كمان يحللنا الألغاز اللي رح نعطيكم إياها، اسمه رح يدخل القرعة، وبنهاية اللقاء رح نعمل القرعة ورح نختار اسم واحد، وهيدا الاسم رح يربح معنا جهاز بيكيور ليزر. كل ما فبتعرفوا قبل ما نكون هيك لحد ما هيك نجهز اتصالاتكم، وعادي بلش هيك يجهز اتصالاتكم، تعال نروح أكتر هيك عرفكم على هيدا الجهاز لحتى تعرفوا شو أنتوا ربحانين اليوم وشو رح تربحوا اليوم. فتعال هيك نرحب على الهواء مباشرة حسام جمال، مدير التسويق في بيكيور ليزر. أهلا وسهلا فيك حسام، مرحبا. أهلا
1: رانيا، وأهلا وسهلا كل مستمعين راديو الشمس.
0: شكرا. يعني حسام، هذا الجهاز بداية هيك تعال نعرف المستمعين اليوم، لما عم نحكي على جهاز بيكيور ليزر لعلاج الألام والالتهابات، عرفنا على هذا الجهاز وكيف يعمل هذا الجهاز.
1: أول شيء هذا جهاز بكبر كفة الإيد، جهاز مؤشر من استرادة بريوت أو مصرح من
0: وزارة الصحة.
1: الصحة عن طريق أنه بيشتغل عن طريق الليزر المنخفض اللي فيش له ولا عوارض سلبية بالمرة. كل واحد بيقدر يستعمله زي ما من احنا دايما بنقول من جيل صفر، فيش له أي عوارض سلبية. من ناحية تانية هذا الجهاز بيساعد كل مشاكل الجسم، من ديسكات رقبة ظهر، مشاكل غضروفية، التهابات غضروفية بالركب، كفات الإيدين، كل التهابات الجسم بيقدر يساعدنا بعلاجها. يساعد نعالجها. من ناحية تاني الجهاز بيعرف يساعد كمان أي التهابات إن كان بالفيبروميالجيا.
0: نعم، يعني أنت عم تحكي على أوجاع جدا جدا يعني قوية بالجسم، لهذا الجهاز هو قادر على معالجة هذه الأوجاع وهذه الألام.
1: مظبوط.
0: وايضا نعم،
1: عشان هيك احنا بنعطي كمان فتره التجربه اللي هي مدتها 30 يوم، عنده كل واحد من مستمع من راديو الشمس عنده يقدر يستعمل الجهاز ل 30 يوم يجرب يشوف كيف انه راح يقدر يساعد الجسم.
0: يعني عندكم فتره تجريبيه 30 يوم، يعني حسيت انه الجهاز مفيد ومنيح خلوه عندك، ما حسيت انه الجهاز منيح رجعه لنا. بس تعرف استاذ حسام، هذا دليل قاطع على انه الجهاز فعلا بيساعد وبيعالج.
1: بالضبط، لانه عشان احنا هيك احنا

0: بعرف الجهاز تبعنا وبعرف قديش بيساعد، فعشان هيك بنعطي الفترة التجريبية وبنقول دائما بضمان انه نرجع لك كل المصاري. عشان هيك اليوم للمستمعين تبعون راديو الشمس معطين كمان مفتاح لليوم.
1: شوفي عنا شو اليوم
0: اليوم لليوم للمستمعين بدل 3480 شيكل الجهاز معطينه ب 1690 شيكل مع هدية اللي هي شاط الشياتو للشياتو مع الشهر 30 يوم بضمان انه اذا ما ساعدكش ترجع الجهاز.
1: واو، يعني اذا هذا الجهاز كل مين بيتصل اليوم على نجمة 3414 رح يحصل على جهاز بكيور ليزر بدل 3000 وقديش قلت ذكرت
0: 3480 شيكل لليوم عاملينه ب 1690 شيكل.
1: واو.
0: مع الشاط للشياتسو. نعم. والضمان 30 يوم اذا ما زعلكش احنا نضمن لك نرجع كل المصاري.
1: واو، رائع جدا.
0: عشان هيك نقول لكل المستمعين اتصلوا على 3414
1: يلا نجمة 3414 كل مين هلا بده يطلب هذا الجهاز عندكم سعر يعني عن جد مخفض بشكل رائع بدل 3480 بس ب 1690 شيكل. حسام جمال مدير تسويقي في بيكيور ليزر، شكرا كثير لك استاذ حسام.
0: اهلا وسهلا،
1: شكرا جزيلا، تحياتي. شكرا، تحياتي. الى اللقاء، الى اللقاء. يلا تعال هيك نحن يلا نفتح خطوطنا. عادي جاهز؟ على فكرة انا جاهز، انت جاهز؟ يلا وانا جاهز على 0460-1001. معنا اليوم هيك حضرت لكم مجموعة من الألغاز اللي هي عمليا حقيقة هيك منا عادية، أوكي، بس هيك شغلوا فكركم شوي لحتى تقدروا تربحوا. بتعرفوا شو ربحتنا لليوم؟ شو جائزتنا لليوم؟ أوكي، جهاز بيكيور ليزر اليوم بانتظاركم. فكل مين عن جد بيشاركنا وبيجاوب طبعا على أسئلتنا رح اسمه يفوت بالقرعة، وبنهاية المشوار ممكن رح نسحب طبعا القرعة وممكن اسمه يكون من بين هذه الأسماء الرابحة لليوم. يلا رح نبدأ مع اتصالاتكم على 0460-1001. مع أول اتصال معنا لليوم منقول مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
1: مرحبتين. منيحة.
2: معك ورود الناصري.
1: ورود، أهلا يا ورود، كيفك يا ورود؟
2: والله تمام، مشكر الله.
1: منيحة تمام
2: الحمد لله.
1: كيفك ورود انت والألغاز؟ بس مش الألغاز العادية، يعني إذا اليوم بيجي بحكي لك هيك لغز معين تقدر تحلي لي
2: هو حسب يعني.
1: يلا تعي نبلش. أوكي، اللغز بيقول لك هيك: أبني جسورا من دون حجارة وأرسم صورا من دون ألوان، أجعلك ترى ما لا وجود له وأطير بك وأنت قابع في مكانك، فمن أنا؟ ورود
2: صراحة مش عارفة، يمكن هاي غنوية.
1: إيه لا، هاي مش غنوية. هاي ده لغز ورود. لا مش صعب على فكرة، والله منه صعب، وحياة الله منه صعب. كيف؟
2: مرة إذا
1: بتسمحي. طيب كمان مرة: أبني جسورا من دون حجارة وأرسم صورا من دون ألوان، أجعلك ترى ما لا وجود له وأطير بك وأنت قابع في مكانك، فمن أنا؟
2: الغيوم؟
1: لا
2: سعر.
1: يا ورود يا الله. طيب أنا صندوق بلا قفل ولا مفتاح، ومع ذلك بداخلي كنز ذهبي مخفي، من أنا؟ لا هلا ما تقولي ليش هيدا صعب. ها؟ مين؟
2: كنز
1: التلج؟
2: الكنز.
1: لا مش الكنز. أنا صندوق بلا قفل ولا مفتاح ومع ذلك في بداخلي كنز ذهبي مخفي. شي منأكله، بدي ساعدك، شي منأكله. يلا ورود، في اتصالات تانية. شي منأكله.
2: ايش كمان مرة؟
1: يا ورود أنا، يلا ورود أنا آخر مرة. أنا صندوق بلا قفل ولا مفتاح ومع ذلك بداخلي كنز ذهبي مخفي.

0: يا الله ورود يا الله ورود. يلا حظ اوفر. لا لا لا لا لا بدنا هيك مستمعنا الكريم اعصف ذهنك. يلا على 0460101 ما تنسوا برنامجنا برعاية بيكيور ليزر. اوكي واليوم عندكم تخفيض كبير لكل مستمعي ومستمعات راديو الشمس. كل مين اليوم بيتصل على بيكيور ليزر اوكي على نجمة 3414 رح يحصل على الجهاز بدل 3480 بس ب 1690 شيكل. يلا اتصالاتكم على 0460101 منقول مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: مرحبتين هلا.
1: كيف حالك؟
0: يا ميت اهلا. مين معي؟
1: انا رياض سليمان من كريه المشهد قضاء الناصر ورياض صلاح الدين ايوب.
0: اوف اوف اوف اوف شو الاسم بس؟
1: رياض سليمان.
0: رياض رياض اهلا اهلا يا رياض كيفك رياض؟
1: لا انت بتطولي هسه مثلا اسمع شوي ان شاء الله بس يجوز عدي ما بدك تروحي انت معزومه على العروس عند عديه.
0: ايه شو شو رياض رياض ما معنا وقت كتير خليني بس اقلك
1: ايه طيب طلع ايه بدي اقول لك بيكيور ليزر انا اشتريته حبيت اسمع صوتك الحلو وهذا
0: الله يسعدك
1: خلص شكرا لك
0: يلا
1: انبسط
0: باي باي. شكرا شكرا رياض شكرا كتير يلا اوكي خلينا نروح ونتابع مع اتصالاتكم على الهواء مباشرة ونكون طبعا على 0460101 واتصال جديد منقول مرحبا لمين؟
2: هشام.
0: هشام أهلا يا هشام كيفك هشام؟
2: الله يسعدك.
0: تمام
2: نشكر الله الحمد لله.
0: يلا هشام أنت جاهز؟
2: فضل.
0: أول شي برنامجنا برعاية مين؟
2: بيك يور ليزر.
0: يا رب يا هشام تجاوب على الاسئله على على اللغز اللي انا هلا وتحل لي اللغز اللي رح اعطيك اياه ويا رب تربح معنا جهاز بيك يور ليزر. يلا اوكي
2: سالتي عن الكنز
0: الكان ايوه ما هو هذا الكنز؟
2: حبه الاناناس.
0: لا لا والله منه هيك لا ابدا ابدا. يلا حظ اوفر شو لا يلا مع اتصالاتكم مكملين على 0460101 اتصال جديد. اهلا وسهلا بمين؟
3: يعطيك العافيه
0: يزيدك.
3: تحكي معك ايناس.
0: ايناس هلا يا ايناس شو اخبارك؟
3: انا الحمد لله بدي اجاوب على الحزيره الاولى.
0: لا لا دقيقه شوي الحزيره الاولى. يلا مين؟
3: لانه انا حسيت انها هوينه.
0: ايه عن جد هوينه. مين من انا؟ ابني جسورا من دون حجاره وارسم صور من دون الوان واجعلك ترى ما لا وجود له واطير بك وانت قابع في مكانك. من انا؟ من؟
3: خيالي.
0: برافو عليك برافو برافو واو ما اروعك. يلا ان شاء الله يا رب
3: حكيتيها يعني بحكي انه ما هي باينه باينه.
0: شكرا شكرا اسمك بفوت معنا بالقرعه. شكرا ما تنسوا بانتظار أركن اليوم جهاز بيكيور ليزر. ماكرينا قديمة شو هيدا؟ يلا مع اتصالاتكم على 0460101 منقول مرحبا لمين؟
4: هلا مرحبا.
0: مرحبا.
4: شو الأخبار؟
0: يا ميت هلا.
4: جعفر جعفر.
0: جعفر أهلا يا جعفر كيفك؟
4: أهلا بيك الحمد لله.
0: تمام جعفر.
4: الحمد لله.
0: يلا جعفر منين عم تحكينا؟ من وين حضرتك؟
4: من المثلث.
0: من المثلث. يلا برنامجنا برعاية مين؟
4: برنامجنا برعاية مين ولكن نسيت الليزر.
0: جهاز بيكيور ليزر. يلا برعاية بيكيور ليزر. يلا يلا يلا بكبر كل ما أخذت مني وبصغر كل ما أضفت لإلي. من أنا؟
4: أخرى مرة.
0: أكبر كل ما أخذت مني وأصغر كل ما أضفت إلي.
4: الحفرة.
0: ايوه برافو عليك اسمه بفوت بالقرعة يا عدي. واو برافو. يلا بلشنا برافو. طيب خلينا نطلع لصار وقت الاعلانات. يلا نطلع لفاصل اعلاني بعد الفاصل رح نكون معكم ومع اتصالاتكم.
5: كلية عوجن هدرخوت علود تفتتح التسجيل للدورات التالية: مدير عمل من أهل عبودة ومفعيل ملجزا. كلية عوجن هدرخوت علود الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20. انت شوفير باص محلك مع شركة دان. احنا مندير بالنا عليك معك رخصة باص وحابب تزبط أمورك. دان بتعطيك الفرصة 40 ألف شيكل من

0: الانتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لأنه إحنا بدان من آمن أنه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 شيكل فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
2: حملة الكربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكوا إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوتيرات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون، وبيك

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم. أنهيتم 12 سنة تعليم، مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP. انضموا إلى إحدى المهن الأكثر طلباً في سوق العمل، حشاف سخر بخير. تعلموا حشاف سخر بخير بإشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، فقط في HLP، الكلية المتخصصة في المحاسبة، الضرائب والإدارة المالية. الدراسة باللغة العربية وجاهياً أو عن بعد. HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
1: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور، بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
0: ركز بس في أثاث المركز. طقم صالون 3+3+1، تفصيل حسب اللون والطلب، بس ب 4300 شيكل. غرفة نوم بس ب 6900 شيكل. وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويز أثاث المركز طمرة. العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصوفيا، عودة موفقة للمدارس.
2: الشمس دائما.
3: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
4: يلا رجعنا لكم على الهواء مباشرة على 0460-1001، برنامجنا برعاية بيكيور ليزر. ما تنسوا اليوم ولكل مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس، كل مين بيتصل اليوم وبيوصي على الجهاز على النجمة 3414 رح يحصل على جهاز بيكيور ليزر بدل 3480 شيكل فقط ب 1690 شيكل، ومش بس هيك مع هدية كمان بقيمة 600 شيكل. هلا برنامجنا طبعا اليوم مجهز لكم اكيد هيك مسابقات حلوه، الغاز كتير مهضومه، وكل مين بيجاوب صح رح اسمه يفوت بالقرعه. جائزتنا لليوم هي جهاز بيكيور ليزر، هديه لكم مستمعينا. يلا مع اتصالاتكم مكملين ومنروح منقول مرحبا لمين.
5: الو
4: مرحبا.
5: تيس الفافي.
4: اهلين. هلا
5: احكي مصطفى محمد.
4: أهلا يا مصطفى، كيفك يا مصطفى؟
5: الله يعطيك وفقك
4: يا ميت. هلا مصطفى.
5: بيكيور ليزر.
4: بيكيور ليزر مزبوط. يلا مصطفى شو جاهز؟ مصطفى
5: جاهز.
4: يلا. أملك مئات الأسنان ولكني لا أستطيع العض أو الأكل، فمن أنا؟
5: أملك
4: مئات الأسنان ولكني لا أستطيع الأكل.
5: أبا يا ميزان يا محاسوب.
4: لا

0: لا
1: لا لا أسنان أسنان أملك مئات الأسنان ولكني لا أصدق.
0: مش الأسنان الأسنان
1: الأسنان الأسنان بالنون.
0: خلينا نكون مشط
1: مشط. برافو عليك. يلا اسمك بفوت معنا بالقرعة. يلا مكملين معكم ومع اتصالاتكم على 0460101. ما تنسوا أبدا بانتظاركم اليوم جهاز بيكيور ليزر هدية لألكم. على الهواء مباشرة منقول مرحبا لمين؟ يا ميت هلا.
2: معك غدير أبو الهيثم.
1: مين؟
2: غدير أبو الهيثم.
1: غدير أهلا يا غدير كيفك؟
2: تمام الحمد لله.
1: منيحة؟
2: الحمد لله.
1: يلا جاهزي غدير؟
2: جاهزي.
1: يلا
2: قولي أول حزرتين جاوبون ولا لا لأني ضيعت ما بين عم بالمكالمة عبال ما وصلت
1: لي. أوكي الأول أجابوا عليا الثاني بعد.
2: ممكن أجاوب على الثاني.
1: يلا عن جد بتعرفي الثاني؟
2: بحاول.
1: يلا أنا صندوق بلا قفل ولا مفتاح ومع ذلك بداخلي كنز ذهبي.
2: البيضة.
1: برافو عليكي. الله برافو. اسمك بفوت بالقرعة. شوفي شانسي حلو. يلا هلا. يلا على 0460101 مكملين ومتابعين معكم ومع اتصالاتكم ومنقول اتصال جديد على الهواء مباشرة منقول مرحبا لمين. مرحبا لمين.
3: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: محمد إبراهيم بورات بيكيو ليزر.
1: محمد أهلا يا محمد كيفك يا محمد؟
3: الحمد لله نشكر الله.
1: يلا محمد جاهز؟
3: جاهزين إن شاء
1: يلا
3: الله.
1: يلا أملك مفاتيح كثيرة ولكني لا أستطيع فتح أي باب وأملك مسافات ولكن لا توجد بي أماكن. من أنا؟
3: مفتاح الفرج.
1: لا.
3: طيب شكرا.
1: يلا
3: اسمع لحظه شوي.
1: اي تفضل.
3: بس بقدم تحيه لاولادي هم حبوا يتصلوا لك.
1: الله
3: احمد ومنور ومريم بيسلموا عليك.
1: يا سلم عليهم كتير كتير كتير.
3: شكرا
1: شكرا شكرا تحيه لالهم. احلى تحيه لالهم. شكرا
3: شكرا
1: الى اللقاء. يلا مع اتصالاتكم على الهواء مباشره منقول مرحبا لمين عن جديد.
4: الو مرحبا.
1: مليون مرحبا هلا.
4: شو اخبارك؟
1: يا ميت تحرير. مين؟
4: تحرير.
1: تحرير كيفك تحرير؟
4: الحمد لله.
1: من وين تحرير؟
4: سمرة.
1: برنامجنا برعاية مين تحرير؟
4: بيكيور ليزر.
1: بيكيور ليزر. يلا تحرير. أملك مفاتيح كثيرة ولكني لا أستطيع فتح أي باب. أملك مسافات ولكن لا توجد بي أماكن. من أنا؟
4: لسه سؤال ثاني. خليني أجمعها بالثاني.
1: كيف؟
4: أملك مفاتيح.
1: طيب أسير بلا أرجل وأبكي بلا أعين وكلما ظهرت أشرقت الحياة.
4: الغيوم.
1: أيوة برافو باط. يلا أيوة يلا برنامجنا برعاية بيكيور ليزر. يلا على الهواء مباشرة. على الهواء مباشرة من قول مرحبا لمين.
5: ألو مرحبا يعطيك العافية.
1: مرحبتين.
5: معك سميرة.
1: سميرة كيفك يا سميرة؟
5: الحمد لله مشكورة الله.
1: تمام
5: الحمد لله.
1: يلا سميرة جاهزة؟
5: جاهزة.
1: يلا شي بتملكي أنت ولكن الناس بيستخدموه أكتر منك.
5: اسمي.
1: ايه. برافو والله على فكرة عم وحياة الله عم كنت مجهزة أصعب بكتير بس هيك لأنه بدنا الناس كتير هيك تفوت معنا بالقرعة وتربحوا معنا بنفتح فرص أكبر للربح. هيدا الهدف حقيقة. جهاز بيكيور ليزر ما تنسوا أبدا اليوم بتخفيض هائل جدا وفقط لليوم ولكل مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس. جهاز بيكيور ليزر اليوم وفقط لليوم بدل 3480 فقط ب 1690 شيكل ومع هدية بقيمة 600 شيكل كمان. واو. وما تنسوا كمان اليوم بانتظاركم جهاز بيكيور ليزر هدية أيضا لكل مين بيربح معنا لليوم. يلا على 0460101 منقول مرحبا لمين.
6: هلو
1: مرحبا. مرحبا تفضلوا. اوكي يلا يلا منكمل مع اتصالاتكم ومنروح مع اتصالاتكم وعلى الهواء مباشرة منقول مرحبا لمين.

0: ما هي بتفتفت وبضيع. قهوة من هاي
1: صفت المي يضيع. الورقة.
0: أيوة برافو عليك الله. معاد يلا ما تنسوا ابدا برنامجنا برعايه بيكيور ليزر بانتظاركم لليوم. جهاز بيكيور ليزر مقدم لكم هديه من بيكيور ليزر. وما تنسوا كمان اليوم عندكم تخفيض يعني ما ما ما له مثيل حقيقه اليوم وفقط لليوم ولكل مستمعي ومستمعات اذاعه الشمس. جهاز بيكيور ليزر بدل من 3480 فقط ب 1690 شيكل. ومش بس هيك، مع هديه بقيمه 600 شيكل.

0: يلا مع اتصالاتكم على الهواء مباشرة. تنقول مرحبا لمين؟
1: مرحبا يا سلاكي.
0: يزيدك يا رب. أهلا وسهلا
1: معك أحمد شلبي.
0: أحمد أهلا يا أحمد، كيفك؟
1: الله يسلمك الحمد لله
0: تمام. منين أحمد؟
1: من إكسال.
0: من إكسال، أهلا وسهلا بأحمد.
1: جبل حضنا.
0: يلا طيب بملك أملك عين واحدة ولكني لا أستطيع الرؤية بها، وأساعد في خياطة الجراح والثياب، من أنا؟
1: إيش أطول؟ طب شو حزورة المفاتيح هذيك حدا يعرفها؟
0: لا والله حقيقة ما عرفتها.
1: بتاعت المفاتيح حدا يعرفها هذيك؟
0: أي مفاتيح؟ إيه لا اللي يلا لا ما حدا عرفها.
1: أملك جميع المفاتيح ولكن
0: أيوة إيه إيه مين يلا اللي مين؟
1: البيانو.
0: أيوة برافو عليك، مفاتيح البيانو. يلا بنروح مع اتصالاتكم اليوم بانتظاركم. جهاز بيكيور ليزر، ما تنسوا ابدا اليوم هدية لكم جهاز بيكيور ليزر، فيلا جهزوا لحالكم ونروح مع اتصالاتكم على الهواء مباشرة. بنقول مرحبا لمين؟
2: مرحبا، كيف الحال؟
0: يا ميت هلا.
2: الله يسعدك. ممكن اجاوب على اللي بتساعد الدكتور ولا
0: يلا يلا هاي بدي بس هيك حلوا لي الغاز عشان اخلص منها. يلا مين؟
2: الابري.
0: ايوه هي يا خي معقوله يعني
2: يعني في في في
0: شو الاسم بس؟ لا ابدا والله، بس شو الاسم؟
2: شلبي مراد.
0: شلبي شلبي مزبوط. شلبي اهلا يا شلبي. يلا برنامجنا برعايه مين شلبي؟ ما قلت لنا
2: بكيو ليزر.
0: ايوه يلا شكرا.

0: يلا خلينا نطلع لفاصل قصير من الإعلانات. بريك يا جماعة ومنرجع ومنكون مع اتصالاتكم.
1: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عيمك؟
2: أكيد فيها عيمك.
3: هيك تمام لأني بحبها.
4: بالزوادة عيمك لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
5: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك حقائب مدرسية ابتداء من 10 شيكل، 12 قلم رصاص فقط ب2 شيكل، حقيبة ألوان أكثر من 150 لون فقط ب15 شيكل، والمزيد من العروض. زورونا معك أم الفحم الدور الثالث. للاستفسار 050 44 23 517.

0: يلا رجعنا لكم، رجعنا لكم برنامجنا لليوم برعاية بيكيور ليزر، الجهاز لمعالجة الآلام والالتهابات. طبعا اليوم وفقط لليوم ولمستمعي ومستمعات إذاعة الشمس، كل مين بيتصل اليوم بوصي على جهاز بيكيور ليزر على نجمة 3414 رح يحصل على هذا الجهاز بدل 3480 شيكل فقط ب 1690 شيكل. اوكي، فبدل من 3480 فقط ب 1690 شيكل، ومش بس هيك، عندكم كمان رح تحصلوا على هديه بقيمه 600 شيكل ايضا. يلا على 046-10-101 اليوم بانتظاركم هدية من برنامجنا ومن إذاعتنا لليوم، جهاز بيكيور ليزر بانتظاركم اليوم على الهواء مباشرة. منرحب ومنقول ومنبدأ مع اتصالاتكم بطبيعة الحال، ومنقول لمين مرحبا.
1: هلا مرحبا،
0: مرحبتين، هلا فيك
1: مراد الإكسال.
0: مراد اهلا يا مراد، شو اهالي اكسال ما شاء الله ما شاء الله اليوم مفزعين مفزعين. اهلا وسهلا، يلا شو الاسم كمان مره ذكرني؟
1: مراد
0: مراد مراد مراد، كيفك يا مراد؟ والله هذا الاسم مش المفروض انساه ابدا، يعني اسم ابني.
1: الله
0: يخليك، يلا شكرا كثير. جاهز مراد؟
1: جاهزين بس بالخفيف، على الخفيف
0: على الخفيف. والله صار لي من أول الساعة على الخفيف على فكرة. يلا
1: كنا نجاوب على كم السؤال بس ما مسكش ملاحظ.
0: طيب يلا، شي بتشوفه بالليل ثلاث مرات وبنهار مرة واحدة؟
1: بتشوفه بالليل الخيال.
0: ايه شو
1: الخيال؟
0: لا الخيال، لا مش الخيال، لا لا، شي بتشوفه بالليل ثلاث مرات وبنهار مرة واحدة. مراد. لا لا لا لا لا لا مراد، شو شو شو
1: شوفوا بالليل ثلاث مرات.
0: يلا حظ أوفر مراد. على 046-10-101 منقول مرحبا لمين.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: أنا اسمي أحمد من البيور.
0: أحمد أهلا يا أحمد، كيفك؟
2: الحمد لله.
0: برنامجنا برعاية مين؟
2: بيكيور ليزر.
0: يلا أحمد، شي بتشوفه بالليل ثلاث مرات وبالنهار بتشوفه مرة واحدة، شو هو؟
2: حرف اللام.
0: برافو عليك. يلا مع اتصالاتكم على الهواء وعلى 04 منقول مرحبا لمين. مرحبا لمين. مرحبا لمين. تفضلوا مرحبا، انتوا على الهواء.
3: أبو الأمير حمزاوي من القدس.
0: أبو الأمير من القدس، أهلا وسهلا بكل أهالي القدس، كيفكم؟ يا هلا بيك. يلا جاهزين؟ بس بليز توطوا لي صوت الراديو لو سمحتوا، وتسمعوني فقط عن طريق التليفون.
3: يلا
0: يلا، طاسي بترين طاسي وبالبحر غطاسي، من جوا لؤلؤ ومن برا نحاسي، ما هي؟ شو هي؟
3: كم مرة؟
0: طاسي بترين طاسي بالبحر غطاسي، من جوا لؤلؤ أو من برا نحاسي، ما هي؟
3: البطيخة.
0: لا والله على فكرة كتير بقولوها.
3: ايه كتير بقولوها بس انا شو احمد نستعين مساعدة.
0: مساعدة من مين؟ من اصدقائك؟ يلا يلا يلا، حواليك كتار اكيد، يلا قولوا لي على السريع. لا يلا، حظ اوفر والله، يعني عن جد كنت كتير بحب

هيك اسمكم يفوت معنا بالقرعة لليوم. خلينا نروح ونكمل مع اتصالاتكم ومنروح ومنكمل على 04-60-10-101. وتعال نروح ونقول مرحبا لمين على... لا أوكي هون لا راح الاتصال نزل.

0: يلا خلينا نروح على 0-64-10-101 ونقول مرحبا لمين.
1: هلا مرحبا.
0: مليون هلا. توطي لي صوت الراديو بس بليز، وتسمعوا فقط عن طريق التليفون، وما تنسوا ابدا برنامجنا برعاية بيكيور ليزر. اليوم كل مين بيتصل على بيكيور ليزر على نجمة 3414 رح يحصل على هذا الجهاز بدل من 3480 فقط ب 1690 شيكل، وايضا كمان مع هدية بقيمة 600 شيكل. ففقط لليوم ولكل مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس احصلوا على هذا الجهاز فقط ب 1690 شيكل وهدية بقيمة 600 شيكل. منقول مرحبا لمين.
1: مرحبا.
0: مرحبتين هلا. مين معي؟ يا هلا. مين معنا؟
1: مستمع
0: من الناصر. طب من نعمل أنا أعرف اسمك، مستمعنا بالكنترول اسمه؟ أوكي تمام.
1: أمين، اسمي أمين من
0: الروح. أوكي أمين، أهلا وسهلا بأمين. يلا أمين جاهز؟
1: بس جاهز.
0: يلا أخت خالك ومنا خالتك مين هي؟
1: إيش هي؟
0: أخت خالك ومنا خالتك مين هي؟
1: أخت خالي.
0: أخت خالك ومنا خالتك مين هي؟
1: أخت خالي مش خالي.
0: امي هي يا خي. هي امي. يلا على 0-64-10-101 منروح منقول مرحبا لمين. مرحبا لمين. اوكي نزل الاتصال. يلا خلينا نروح ونكمل مع اتصالاتكم ونروح نقول مرحبا لمين. مرحبا لمين، تفضلوا. شو القصة؟ على 0-64-10-101 عادي نشوف شو القصة. عادي يلا ما تنسوا أبداً اليوم برنامجنا برعاية بيكيور ليزر، بانتظاركم هدية لليوم جهاز بيكيور ليزر بانتظاركم. كل مين بيشارك معنا وبيربح اسمه أكيد رح يفوت معنا ومعنا بالقرعة يعني يربح. عادي يلا مع اتصالاتكم على الهواء مباشرة منقول مرحبا لمين.
2: آدم طاهر.
0: مين؟
2: آدم طاهر.
0: آدم أهلا يا آدم، كيفك آدم؟ أدم أنا كتير الصوت بعيد، ممكن ما بعرف إذا عم تحكينا عن طريق السبيكر. يلا طيب خلينا نروح ناخد اتصال جديد على الهواء مباشرة منقول مرحبا لمين. أيوة يزيدك. هلا مين معي؟
3: بحكي معك محمد الناصر.
0: أهلا محمد، كيفك يا محمد؟
3: الله يسعدك.
0: يلا يا محمد برنامجنا برعاية مين؟
3: بيكيور ليزر.
0: يلا محمد شو الشيء اللي بمر عبر الزجاج من دون ما يكسروا؟
3: بدون ما يكسروا الزجاج الفضاء الضيق.
0: ضيق ضيق ضيق ضيق. شفت كيف عم بهون؟ والله عم بهون والله.

على 0460-101. برنامجنا لليوم برعاية بيكيور ليزر. إذا اليوم بتتصلوا لبيكيور ليزر وبتوصوا على الجهاز على رقم الهاتف نجمة 3414 نجمة 3414 رح تحصلوا على جهاز بيكيور ليزر بدل من 3480 فقط ب 1690 شيكل، وأيضا كمان عليهم هدية بقيمة 600 شيكل.

0: لما اتصالاتكم مكملين منقول مرحبا لمين؟
1: مرحبا معك نضال من الناصر.
0: أهلا يا نضال، كيفك نضال؟
1: تمام.
0: نضال برنامجنا برعاية مين؟ بيكيور ليزر. صحيح صحيح، لمعالجة الأوجاع الجسم والالتهابات. واليوم في هيك في سعر خاص جدا جدا جدا. يلا، شو الشيء اللي بإمكانك إنك تكسره من دون ما تلمسه أو تشوفه؟
1: المشاعر.
0: المشاعر. والله إنك بتعرف شو عطيتني فكرة. يلا، لا هو مش المشاعر حقيقة، بس بتعرف شو، خلينا، لا عن جد ذكي الولد، خلينا نحط اسمه بالقرعة.

0: يلا مع اتصالاتكم خلينا نروح ونقول مرحبا لمين.
1: ألو مرحبا.
0: مليون مرحبا. هلا
1: معك موسى البرنامج عاتك كوليزر. معك موسى كفر مصر.
0: موسى أهلا يا موسى، كيفك؟
1: الحمد لله.
0: يلا موسى جاهز؟
1: إن شاء الله.
0: كلمة بتتكون من 8 حروف بس بتجمع كل الحروف.
1: بدأ جوجل تعرف.
0: يلا على السريع.
1: مش عارف.
0: يلا حظ أوفر. اتصال جديد على الهواء مباشرة، منقول مرحبا لمين؟
2: سامي من بيت جن.
0: سامي هلا يا سامي، كيفك؟
2: على.
0: يلا سامي برنامجنا برعاية
2: بيكيور ليزر.
0: يا الله. يلا كلمة بتتكون من 8 حروف بس بتجمع كل الحروف.
2: كل الحروف.
0: كل. شو؟ بالعربي.
2: أبو الحروف شو بعرف.
0: يلا حظ أوفر. يلا نحن لهون منوصل نهاية لقائنا لليوم، وسوري عن كل ما عم يتصلوا عن جد بس وقتنا انتهى لليوم، نعتذر جدا. إذا خليني بس ذكركم اليوم أنه برنامجنا كان برعاية بيكيور ليزر، هذا الجهاز لمعالجة كل ألام الجسم والالتهابات، واليوم فيه هيك تخفيض خاص لكل مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس. كل من بيتصل اليوم على نجمي 3414 نجمي 3414 رح يحصل على هذا الجهاز بدل 3480 شيكل فقط ب 1690 شيكل، ومش بس هيك كمان في لكم هدية بقيمة 600 شيكل. يلا القرعة. يلا خلينا نروح. اوكي يلا نكمل. وين
3: gusto mucho. Muchas gracias por todo. De verdad que sí. Nos estamos viendo.
4: ¿Cómo estás?
3: Mira este loco. No le hagan caso a este loco.
5: ¡Pero Ricky!
0: يلا. تعال نشوف مين ربح معنا لليوم. طيب خلينا نقول مبروك لإيناس كحيلي من أم الغنم. مبروك إيناس، ربحتي معنا جهاز بيكيور ليزر هدية. يلا طبعا بس لحتى نقول لإيناس رقمك صار موجود مع شركة بيكيور ليزر، هن رح يتواصلوا معك ورح يوصلوا لك الجهاز. حظ أوفر لكل اللي ما حلفوا الحظ معنا لليوم. شكرا كتير لكل من شاركنا لليوم وكان معنا وعلى السمع، وأيضا كمان كان معنا بالساعة التانية. بشكركم كتير، كانت معكم رانيا من وراء المايك بكل هيك بكتير بكل حب. شكرا لخليل حداد اللي كان معنا بأداء هذا البرنامج أيضا.

0: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمة 3287.
1: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
2: يلا بلو بينجوين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
3: لا لا لا لا لا
4: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحان اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
5: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
6: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجمة 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
7: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
8: الشمس دائماً.
9: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند السابعة في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM 6.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. هجم مستوطنون مجموعة من ناشطي سلام وصحفيين في قرية جنتا قرب بيت لحم واعتدوا عليهم بالهراوات والحجارة ورشوا عليهم غاز الفلفل ما أدى إلى إصابة عدد منهم. وبحسب الناشطين كانت قوات الجيش موجودة في المكان خلال الهجوم لكنها لم توقف أي من المستوطنين بل حاولت إبعاد الناشطين ومصادرة كاميراتهم بدعوى وجودهم في منطقة عسكرية. توالت ردود الفعل السياسية بعد حادثة الاعتداء وتحطيم النصب التذكاري التي قام بها عضو الكنيسة السويسوكوت في بلدة مادما في قضاء نابلس، وعقب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بقوله إن الجيش هو صاحب السيادة في الضفة الغربية وهو المسؤول عن تنفيذ قرارات القيادة السياسية. وكان عضو الكنيسة سوكوت وبرفقة مجموعة من المستوطنين وبحماية من قوة الجيش بتحطيم نصب تذكاري في بلدة مادما، وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا هجم فيه تسفي سوكوت مؤكدا أن القوة التي شاركت في المهمة ولم تنسق مع الجيش بل عرضت نفسها للخطر. بدأ الجيش الإسرائيلي بعملية هدم لمجمع الأونروا في بلدة كفر عقب في مدينة القدس، وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن السيادة ليست أقوالا بل أفعالا، في إشارة منه إلى بدء عملية الهدم في المجمع تحت ذريعة ضلوع موظفي الوكالة بأعمال إرهابية. أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي جولة تفقدية في قطاع غزة، وأطلق الجيش الإسرائيلي نيرانه على شرق مدينة خان يونس بالتزامن مع سماع عدوي انفجارات ضخمة سمعت في المنطقة بحسب مصادر محلية. في السياق أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة بارتقاء نحو 7 ضحايا من بينهم طفلة بنيران إسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية. أعلنت الشرطة خلال حملة واسعة نفذتها في مدينتي الطيب وقلنسوة قرابة 20 عاملا فلسطينيا في إطار ما وصفته بأنه نشاط أمني ومروري مكثف، وبدعوى وجودهم في البلاد دون تصاريح إلى جانب توقيف مشغل حاول الفرار من المكان. أعلنت الشرطة عن اعتقال 4 أشخاص بشبهة الضلوع بالاعتداء على لاعبي ومشجعي فريق اتحاد أبناء سخنين، وذلك بعد انتهاء المباراة التي جمعت الفريق السخنيني بفريق مكابي نتانيا في مدينة نتانيا الليلة الماضية. وقالت الشرطة في بيان صادر عنها إنها وفقا للشبهات فإن عددا من المشتبه بهم قاموا عند انتهاء المباراة بمهاجمة لاعبي ومشجعي الفريق المنافس واعتدوا عليهم داخل مركباتهم وقاموا بتحطيم زجاج عدد منها في الشوارع المحيطة بالملعب.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء لطيفة ومعتدلة، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: القدس 32، الجليل الأعلى 33، في طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 30، يفا وتل أبيب 31.

أناقة ب35 وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة. للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

مرحبا بكم، معكم من وراء الميكروفون والعواد في حلقة جديدة من حقيقة الأمر. الثلاثاء القادم سيبدأ العام الدراسي الجديد، على ما يبدو سيكون عاما مختلفا عن السنوات القليلة التي سبقته. هذا العام سيكون مختلفا حيث سينتظم التدريس، متوقع أن ينتظم التدريس. من أواخر العام 2019 حتى شهر أيار 2023، تذكرون طبعا كانت سنوات الكورونا، بدأت في 2019، الذروة كانت بال 2020 وحتى 2023، ثلاث سنوات من الكورونا. التعليم منذ حينها كان متقطعا، تعلموا على، يقال بأنهم تعلموا على الزوم الطلاب، وتعرفون يقول مثل قريب من الزوم بعيد عن القلب، وقريب بعيد عن العين بعيد عن القلب، وكله مش دائما، ولكن هنا أعتقد بأنه كان قريب من الزوم بعيدا عن التعليم. انتهت الكورونا، أيام تقريبا أيام أسابيع قليلة بدأت سلسلة حروب في المنطقة لم تنتهي، حرب مع غزة، مع لبنان، مع سوريا، ومع سوريا إسرائيل قصفت سوريا عشرات المرات، دمرت كل سلاح جيشها، كانت جبهة ولكن لم تتأثر الجبهة الداخلية، ولكن كانت حرب. مع اليمن، مسيرات، صواريخ باليستية غير باليستية، مع إيران طبعا حربين. الآن هنالك صحيح حديث عن الجبهة مع تركيا يتم تسخينها، أنا لا أعتقد بأنه ستحدث فعلا حرب مع تركيا. توتير الأجواء هذا يخدم الحكومة الحالية قبل الانتخابات، تحتاج الحكومة الحالية بعبع، تعرف البعبع اللي بخوف، بعبع جديد. كيف تقول إيران من جديد؟ نتنياهو وترامب قالا مرارا دمرنا إيران، خلصنا، حققنا كل الأهداف، مع أنه منشوف بأنه أمس بدأ ترامب الحصار الاقتصادي الواسع على إيران.

مهم. لا يبدو بأنه العام القادم ستكون حرب بمعنى الحرب الواسعة، وأكيد ليس مع تركيا. المهم الفصل الأول في المدارس، بالإضافة بأنه يتوقع أن يكون بين كتير كواس طبيعي لأول مرة من 2019، ولكن أيضا سيكون دون أي عطلة. هاي مش بعرف، مش خبرية كثير منيح للمعلمين، يعني أعياد، عطل مدرسية استثنائية وغيره لن تكون، عدا يوم الانتخابات بيجي يوم 3 كالعادي في آخر شهر 10، يوم 3 في يوم عطلي. طبعا أنا أقول هدوء وأقول لا أتتوقع، هذا على فرض بأن الانتخابات ستجري في وقتها، والجبهات التي تفتحها الحكومة الإسرائيلية الحالية دائما الكرتات مخبأة. بعض التحليلات تقول مستحيل أن يرى نتنياهو خسارته في الانتخابات القادمة. نرى بأن كل استطلاعات الرأي تظهر بأن أيزنكوت يتقدم عليه. استطلاعات رأي تقول بأنه سيسقط في الانتخابات، الحكومة الحالية لن تبقى. فإذا بقيت الانتخابات بموعدها رغم ذلك، ولم تكن حرب، لم تفتح الأحداث لتأجيل الانتخابات أو لقلب الموازين، ففعلا ستكون سنة دراسية عادية بين قوسين غير متقطعة لأول مرة من أيام الكورونا من 2019. ليس هذا الموضوع، الموضوع بأنه تمام سنة حافلة، ولكن أحيانا أفكر هذا الموضوع الذي سأتناقش معكم به اليوم، لماذا نرسل أبناء المدارس؟ يعني لو إيه؟ يعني هل الأهل يرسلون الأبناء المدارس وهم على قناعة بأنه هاي المؤسسة ما زالت تجهز أبنائهم لتحديات الحياة فعلا؟ عالم ذكاء اصطناعي، عالم كل شيء سريع، عالم فيديوهات قصيرة، عالم يرى الأبناء حولهم بأنه المال في الربح السريع، في البيزنس، في الأفكار، في الستارت اب، في العالم يتحول من سريع إلى سريع جدا. فهل المدارس تجهز لهذا الأمر؟ المعلمين لديهم جاهزية، المعلمون أن يعطوا الطلاب فعلا أدوات تحدي للأمور التي تحدث من حولنا؟ أليس أصلا بعض المعلمين يذهبون إلى المدارس وهم لا يطيقون ما يفعلونه؟ مش في معلمين لما اطلعوا على الرزنامة وشافوا أن يوم الثلاثة القادم بعد أسبوع من الآن العودة للمدارس، قالوا أوف، مش قالوا أوف؟ ألا يجلسون خلال اليوم ينظرون بالدقيقة والثانية كان ينتهي اليوم؟ لا متعة بما يقومون به؟ طبعا بعممش، لا أتحدث عن كل المعلمين، بعض المعلمين متشوقين الرجعة المدرسي ورؤية طلاب أطفال والشباب والصبايا في الثانوية والتحديات. باختصار الحياة تغيرت، كل الحياة تغيرت، الطب تغير، الهندسة تغيرت، السيارات، كل شيء في الدنيا تغير، طريقة الطبخ تغيرت، الأدوات، إلا المدارس تقريبا لم تتغير، أو لكي ننصفها تغيرها بطيء جدا. يعني أنت ترسل الإبن للمدرسة ساعات طويلة كل يوم لمكان يسير بطيئا، وحول المدرسة كل شيء متسارع. من جهة ثانية، لنفرض جاء معلم متحمس مليء بالطاقات يريد أن كيف بكره بالعمية بده يكسر الدنيا، لديه أفكار، لديه طاقات يريد أن يصرفها، ماذا تفعل به المؤسسة المنظومة؟ ماذا تفعل بمعلم يخطط الآن أنه من يوم الثلاثاء سيبدأ ب طاقات كبيرة؟ ألا تزهقه المؤسسة؟ بتيأسش، بتعبش بالأوراق، بالاجتماعات، بالأنظمة التي تستنزف الطاقات في كثير من المرات؟ يعني في كثير أسئلة بتتعلق بأنه نحن نقوم بشيء كبير، الأهل يأتمنون أهم شيء عندهم، أهم شيء في حياتهم للأبناء، للأبناء يؤتمنون على المدرسة. السؤال ماذا تفعل؟ هل المدارس جاهزة؟ سابقا كان من يتعلم يضمن مستقبل، الآن يرى الأبناء حولهم، يعني الشباب الطلاب ينظرون حولهم بالعين، ينظرون للشارع الطبيعي، وينظرون أيضا لمواقع التواصل والإنترنت، يرون بأن ما يقال لهم في المدرسة قسم كبير منه لا يتلائم مع ما يحدث حولهم. وهذا يأتيني أيضا إلى سؤال كبير، هل نريد المزيد من الموظفين؟ موظفين يمشون

0: الحيطة الحيطة بقول يا رب السترة. هذا أليس هذا ما تبني المدارس؟ تأتي بطالب تجهزه أن يصبح موظف يقول الحيط الحيط يا رب السترة؟ مش منظومة هيك؟ تعليمات بتكونش هيك؟ طبيعة المدرسة جوا بتكونش هيك؟ تعليم الانضباط شيء جيد أكيد، ولكن معلم لا يجرؤ أن يكون رأيه في أجواء كهذه، يراقب نفسه كثيرا داخل الصف، منظومة تعمل بإيقاع بطيء كما قلت مقارنة بتطورات العصر، يلهثون خلف علامات البيجروت وصراع، يعلم الطالب أنه جزء كبير منه لن يخدمه في المستقبل. يعني كثير من المواد ماذا نستفيد منها لاحقا؟ يسأل السؤال. لا أدعو الآن للثورة على التعليم، بالعكس احترام التعليم احترام المدرسة. أدعو هل تطورت بما يكفي؟ هل من يوم الثلاثاء سيدخل أبنائنا لجزء أو لحصص يستفيدون منها دقائق قليلة والبقية مضيعة للوقت مضيعة للطاقة؟ يعني ما نريده هو أشخاص يبادرون يفكرون بهموم شعبهم، يفكرون بحقوق الإنسان، طلاب يتصرفون بطريقة ديمقراطية، يطورون شخصياتهم. أهم شيء أن يتعلم كيف يتعلم، مش أن يتعلم، لأنه اليوم مشارب المعرفة كثيرة. أيضا في مشارب المعرفة الكثيرة في كثير معلومات اللي هي تخبيص، وفي كثير معلومات اللي يجب القفز عنها. هل تعطى هذه المهارة للطلاب واللي باعتقادي الآن هي من أهم المهارات الموجودة؟ باختصار بعد الإعلانات، في إعلانات، هل تثقون بمنظومة المدرسة الحالية أنها فعلا تجهز أبناء المدارس؟ وهل في أصلا مساواة بين الطلاب اللي بأخذ دروس خصية كثيرة واحد الموضوع بالنسبة له مشكلة؟ إعلانات، برجع بعد شوي لنناقشات من الأسبوع القادم. ولادنا رايحين على المدارس، المدارس جاهزة تجهز ولادنا، المعلمين جاهزين يجهزوا الأبناء. إعلانات، بنرجع بعد شوي.
1: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز، رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
2: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.

0: الأخذ الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحا اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شكل، غرفة نوم بس ب 6900 شكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شكل. بالويز أثاث المركز طمرة.
3: الشمس دائما.
4: بداية أيلول بالنسبة إلنا كأهل عودة للروتين للمدرسة وللأيام المليانة بين الواجبات والبيت، ومع قبل عودة المدارس كثير تساؤلات عنا، كيف نحضر حالنا للسنة دراسية جديدة؟ كيف نفوت هالسنة بأفضل طريقة؟ برنامج راجعين على المدرسة معكم على إذاعة الشمس يومياً الساعة 1:30 حتى اليوم الأول من المدرسة. على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري نوحت لكم ونضعكم في قلب كل حدث.
5: إذن عدنا بعد الفاصل الإعلاني. كنت أناقش في المقدمة موضوع جاهزية المدارس، ليس فقط الجاهزية من حيث الأدوات والصفوف ونظافة الصفوف، إنما المضامين التي يتعلمها الطلاب.

النفسية التي يدخل فيها الطلاب المدارس، جاهزية المعلمين، هل فعلا كلهن على جاهزية بأن يجهزوا أبناء يرون الدنيا كلها أمامهم مفتوحة شيقة؟ تعرفون قبل فترة كنت في مكان مع مجموعة من الزملاء في العمل، فاتصلت معلمة بواحدة من الزميلات وقالت لها بأن ابنها يشتم المدرسة وغضب. بقول كيف كانت محرجة، بس أنا بأي صف يعني ابني؟ قالت في الصف الأول. بقول في الصف الأول صاروا مخلينه يسب على المدرسة وعلى الأجواء كلياتها. فاللي بقول بأنه مين المتهم أحيان بأنه المدرسة بتصبح رتيبة بايخة؟ احنا بالآخر شو بنتعلم في المدرسة مهم، ولكن أيضا شو القيم اللي بتعطينا إياها المدرسة؟ لشو بتجهزنا المدرسة؟ احنا متذكرش من المدرسة شو كان بالحصة، إنما أي قيمة أعطتنا، أي فكرة أعطتنا. منتذكر وانت في أستاذ تصرف بصورة إنسانية معانا، وانت سأل مالك متضايق، وانت دخل بالتفاصيل، لأنه الناس بالطلاب هن شريحة في المجتمع زيهم زي الكل. بمعنى ممكن يجي على المدرسة متعب صباحا، ممكن يجي على المدرسة وعنده مجموعة من الهموم داخل البيت، وممكن كمان بعض الأب يعني الأهالي ما بنتبهوش لأولادهم بشكل جدي. بالإضافة لأنه مرة من المرات كان الطالب يقارن نفسه مع اللي بالصف، مع قرايبه، شوف ابن خالتك كانت أمه تقوله، شوف ابن عمتك كانت تقوله. اليوم يقارن معه مع يقارن نفسه بالريلز وبالإنستغرام وبالتيك توك مع الكرة الأرضية كلها، يقارن نفسه مع شباب وصبايا في جيله في كل محل في العالم. وهاي المقارنة كمان بتعمل إشي شديد شديد جدا نفسيا على نفسية الطالب. وعيين المعلمين لهذا الموضوع شو دورهن؟ هل بقي دور المعلم أصلا بالدور العادي؟ يعني المعلومات كانت يوما ما بيد المعلم، هو اللي معاه الدوسية اللي فيها تلخيص المادة وبفوت وبشرح لجيل بعد جيل هاي وطبعا بتعرفوا المنهاج بتغير يدوب بزيح كل كم سنة، بزيح له شوي، بتطورش مع الأشياء اللي حواليه، والمعلم بزيح شوي صغير مع المنهاج. هذا بصراحة غير مقنع للطلاب اللي بفكروا، اللي عندهم روح غاضبة، روح ثورية غاضبة، أقصد بمعنى تريد التغيير من حولها، كلام غير مقنع. إلا إذا قلنا خلاص إحنا بدنا كمان موظفين عاديين، كمان موظفين بمعنى موظفين بروحوا على الشغل وهني مش طايقين الشغل، ومننتج لرأس المال المزيد، ومنجهز لرأس المال المزيد من هاي النوعية من الناس، مش ناس بتبدع، مش ناس بتفكر، مش ناس بتطور. السؤال بنحاول الأسئلة نحاول نناقش أنا وياكم فيها اليوم، وحتى لو كان فيها رسائل لإدارات المدارس، للمعلمين اللي قاعدين بيسمعونا، الأهالي هل تثقون بمنظومة المدرسة أصلا؟ بتجهز أولادكم عن جد؟ في مساواة بين الطلاب؟ واحد بيروح على دروس خصوصية قد ايه بدك بكل أبوه، واحد تاني صعب. فبشوف يعني هاي بصفي بأنه الولد اللي مستصعب مادي وأهله معهن يدفع عليه، وضعه ممكن يتحسن، أو بنتبهوا له، بنتبهوا لمشاعر وضعه بتحسن أسرع. والوضع الطالب الثاني اللي عنده نفس العلامات، نفس القدرات إذا بدكم، ولكن ما في أهل ينتبهوا، ما في أهل يدفعوا، بتشوف إنه علامة ما فيش مساواة في هذا الموضوع. وهذا كان بقودنا لنقطة إنه في بعض المعلمين كثير من طلابهن بروح على دروس خصية في نفس اليوم اللي بتكون فيه حصته. هلا بتحسن للطالب، بتحسن بالدرس الخصوصي، لما بتطلع العلامات بيجي بكل المعلم إنه هاي نتاج تعبي أنا، نتاج ما قمت فيه أنا، تفضلوا. ولكن هاي مش بس مخادع، هذا بيعمل شيء عكسي، بيثبت المعلم، بيثبت وضع المعلم، لأنه العلامات تاعت الطلاب جيدة، ولكن هو مش بسببه، هو على الرغم من أنه هو اللي قاعد يمسك الصف. بس أنا مرات دائما استغرب كيف ممكن يعلم صف وشايف فيش تفاعل معاه. يعني أنت قاعد قدام 30-35 شاب وصبية، قدام 30-35 طفل، مش شايف تفاعل معك، شايف انه بنفخه بقلب الصف، شايف انه مش طايقين، كيف تقدر هاي المعلمة وهذا الأستاذ بانه يتحمل الموضوع ويكمل للنهاية، ما يفكرش بنفسه، يهاجم الوضع ويهاجم الجيل الجديد؟ كيف تهاجم الجيل يعني؟
يقال في مقولة بحبها بأنه الأطفال

0: الطلاب هن الآن جزء من الحاضر ولكنهم كل المستقبل. وأخيرا شو اللي ممكن نسويه كأهل كمجتمع عشان ندعم هاي المنظومة اللي اسمها التعليم، عشان نفتح المدارس على المجتمع وعلى قضايا المجتمع بهدف أنها تساعد ببناء مجتمع صحي وإيجاد طلاب اللي بفكروا ببدعوا بخدموا شعبهن، وفيش حدا بيقدر يخدم شعبه بشكل حقيقي دون ما يشكل قصة نجاح شخصية. طبعا كلمة النجاح هاي تختلف من شخص إلى شخص، في واحد بالنسبة له النجاح هو الهدوء داخل البيت، صح مزبوط بالنسبة له، آخر بالنسبة له النجاح هو بالعكس هو الانفتاح قدر المستطاع على الدنيا، واحد بالنسبة له النجاح هو يصير موظف هادئ البال، واحد النجاح بالنسبة له أنه يكون بيزنس مان كبير، فيش غلط، كل واحد بيقدر النجاح الشخصي على الآخر، كل واحد بعرفه بالطريقة اللي هو بده إياه. السؤال كيف تستطيع المدرسة أن تميز بين الطالب والطالب، بين الطالبة والطالبة، أن كيف تدعم هذه المواهب الموجودة داخل المدرسة، لأنه هذا الشيء مهم. شفت مرة مثلا دكتور بفوت على المدرسة على المستشفى بقول اليوم الكلكو أنسولين، بنفعش بده يفحص كل واحد شو ماله، بده يفحص كل واحد شو القصة تبعته عشان يقدر يقرر هذا الدواء هذا الدواء هذا بهذه الكمية والآخر بالكمية الثانية. بالمدارس فوت الأستاذ شو بيساوي، كلياتكو هاي المادة، كلياتكو هاي طريقة التعامل، كلياتكو فيش تمييز. تمييز مش بمعنى التفضيل واحد على واحد، معناك تميز بين موهبة وموهبة، بين اللي بحب اللغة وتدعمه بين اللي بحب الموسيقى وتعطيه إمكانية بأنه يعزف قدام طلاب صف وبنات صف، لأنه هناك بتبلش الحكايات، من المدرسة بتبلش الحكايات. أي واحد اليوم تسأله بتقول له من الناجحين الكبار كيف بدأت، الكل بقول لما كنت طفل، الكل بقول لما كنت في المدرسة، الكل بيحكي عن دور أهله، بس بيكون في كمان حدا كبير داخل المدرسة الأستاذ اللي انتبه ودعم. عشان هيك بتشوف بعض الأساتذة بيمشي بالشارع كتير ناس تيجي بتمدحه، كتير ناس بتسأله، الناس كتير بتذكر فضله، وكتير ناس معلمين اللي لا أحد يذكرها لأنه راح وزهقان مارس مهنة التعليم ومش طايق، وبين قوسين عمل اللي عليه وما صدق وانت تخلص الحصة ويطلع، وما فيش اشي عاطفي بربطه بينه وبين الطلاب. الشيء العاطفي وعمليا باعتقادي بصنع الفرق، صح؟ على المدارس، على الملاحظات، عن جاهزية المدارس، عن ما تفعلوا لأبنائكم لما بيزهقوا، شو بتعملوا لما بتشوفوا عافية، لما بتشوفوا ماسك الشنطة ورايح على الملس الشحط، لما من إسا بتأفف لأنه يوم ثلاثة في مدرسة، معناته إحنا بنأخذه على ساعات كثيرة في مراحل هالقد حساسة بحياته عشان بالآخر يطلع عادي أو أقل من العادي، أو يطلع موظف دون موظف بالمعنى، طبعا كلهم يعني أقصد موظف لا، يعني لما أقول كده موظف، موظف لا يحب ما يفعله، موظف يحب ما يفعله ويعطي شعبه ويعطي نفسه هذا أجمل ما يكون، بس بقصد يعني بالمعنى الرتيب البايخ للكلمة. بسمع شوية أحمد فؤاد نجم، بعدها بنستقبل اتصالاتكم على 04-60-10-101. المدارس كيف شايفينها؟ المعلمين شو بتكون الرسالة؟ أبنائك وكيف تعملوا معهن في ظروف اللي مرات بتحسوا زي اللي شاحطوا على المدرسة؟
1: والفول واللحمة صلح مصدر بمسؤول إن الطب بتقدم بدا نود

0: كلام معقول. مش هذا كلام معقول. قصة الغنوية لأحمد فؤاد نجم بأنه واحد اسمه الدكتور محسن بيكون قريب من السلطة وبده يقنع الناس بأنه الفول جيد وفيه بروتين واللحمة مضرة للصحة، بمعنى كيف تقوم السلطات بإقناع الفقراء أن وضعك تمام. وبآخر الأغنية بقوله للدكتور محسن مش اللحمة مضرة فأعطينا إياها، وما أنه أنت اللي بتأكل خد الفول محلنا. مش هذا كلام معقول. مكالمة أولى في موضوع المدارس والتعامل مع المدارس وأي نوع من الطلاب تنتج والجاهزية. ألو مرحبا. ألو، يبدو الخط انقطع. عادي تمام الخط انقطع. في كمان أسئلة بتتعلق في موضوع المدارس وهو ألو مرحبا.
1: الله يعطيك ألف ألف عافية.
0: هلا بيك. هلا،
1: شكرا على هذا البرنامج.
0: الله يسعدك.
1: بيحكي معك فادي بشير من سخنين.
0: هلا عمي فادي.
1: أول إشي إحنا بنعرف قديش الأب والأم بتعبوا عشان الولد ما يكونش ناقصه إشي بهذا الجيل. طبعا المعلم أنا بدي أنزله الطاقية وبدي أنزله الطاقية للمعلمات. أنا اشتغلت كتير مع معلمات ومع المربي الصف ومع نجد أباء ومع المعلمين. اليوم صدقني المعلم حتى لما بالطب بعشرين سنة بهاي الوظيفة بإذا استقلته وبقول لك أنا تعبت. ليش تعب؟ إنه الجيل اللي إحنا فيه كتير كتير صعب.
0: بدي أسألك شغلة بصراحة عمي فادي، لما قلت إنه حييت كل المعلمين كلهم
1: طبعا أخي أنا بدي أعطيك وبصراحة أنا بدي أحكيك بهذا البرنامج. في مربي صف مدرسة الحكمة اسمه أستاذ حسن خلالي بنزله الطاقية. أنا جربته أكثر من مرة لما الأولاد أخي لما بصف 11 أو صف 10 كيف بتعامل معهم. هذا المربي يعني من أروع مربين أنا شفته في تاريخ حياتي. أنا بحكيك بصراحة لما الولد بيكون بيشاغب وبيزيد على المعلم حكي وابصر شو كيف بيعطيه الهدوء التام وبيمزح معه كأخ او كابن لهذا الطالب. بعنشين هيك انا بنزله الطيب. وفي اخرى معلمات اشتغلت معنا من صف رابع كيف بيتعاملوا مع الولد وكيف بيحبوه وكيف بيحنوا له. وصدق الولد فيش انه يروح مع المعلمه نهى بشيف من المتنبي.
0: جميل. يعني استاذ احكي لك شغله استاذ فادي. اول شيء واضح
1: انا احكيك بصراحه في معلمين الصدق لا يليقوا انه يكونوا في تربيه والتعليم. بحكيك بصراحه
0: هو طلع مجرد انه انت نكيت لي اسمين وقلت لي هذا الاستاذ اللي تفضلت باسمه يعطيه الف عافيه طويل بال على الأولاد، وكأنك بتقول إنه في كثير معلمين لا مش طوال بال يعني بيسووش اللي عليهم بهذا الموضوع. لا
1: طبعا أخي اليوم إحنا بنعرف إن المسؤول في كل بلدية أو كل مجلس محلي كيف بيختاروه وكيف بالوظيفة اللي

0: بقولوا بدك تعلم تعلم تعلم بلاش هذا مش شغلي. هذا مؤسف جدا هاي الكلمة انه تكون. يعني انا بدي ارجع اخرى مرة اهضم المربي حسن خلايلي، يا ريت يكون سمع المكالمة قديش اخي قديش بتعامل مع الطلاب، يعني اجمل يعني الطلاب حتى قديش كانوا مشغبين صدقني معاه بتلاقي هدوء تام. مع معلم غير بتلاقيها فوضى. ليش؟
1: ودائما نقول انه اذا الطالب بحب الاستاذ او المعلم بصير يحب الموضوع كمان وبصير
0: طبعا طبعا اخي هذا بدون ان الشكل ما بيجي معلم وبده يجي مشاكله بيعرفش شكوك راجع عنده بده يفش كله بالطلاب وبده هيك وفي متعز انه يستعمل العنف ويستعمل معلومات عشان هيك الولد بتقدرش انك انت تسيطر عليه. وحتى في مديرين مدرسه في مدير مدرسي اللي صدقني ممنوع يكون في المدرسه، لانه ليش لما البنت بتسجل بحصه انه بيئه كيمياء بطوها بيئه بيولوجيا او بغير الموضوع عشان يرضي اهل الناس على حساب على حساب الطلاب، كيف بدك الولد او البنت انه تكمل التعليم بهاي المدرسه؟ كيف بدك؟ عشان هيك رجاء خاص من كل رئيس بلديه يحط الرجل المناسب المكان المناسب، بدناش هاي الوسطات لان الوسطات دمرتنا.
1: اماني كبرى. شكرا عزيزي فادي، شكرا استاذ.
0: تسلم شكرا لك.
1: الله يسعدك حبيبي.
0: تسلم
1: باي. سمعنا كلامه صحيح، مشاكل البلديات تعكس بالآخر على الطلاب. على فكرة الطلاب أذكية أذكية وبيعرفوا بيشوفوا بينتبهوا بيميزوا وتستهينوا شو الموضوع. إعلانات بنرجع بعد شوي.
2: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمية شيكل للشهر فقط واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمة 3287.
3: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
3: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا. عودة موفقة للمدارس.

0: إذن عدنا بعد الإعلانات من جديد الحديث عن الأسبوع القادم. سيدخل الأبناء للمدارس، جاهزية المدارس، جاهزية المعلمين، ما هو دور المدرسة المتوخى في عالم يتميز بسرعة التغيرات، يتميز بالتعلم السريع، يتميز بالذكاء الاصطناعي، يتميز بتحديات، تحديات كبيرة. وكم من الطاقات التعليمية الفذة والكبيرة عندنا في نهاية المطاف كمجتمع لا نستطيع الاستفادة منها بالمجموع بالمجمل كشعب. يعني تبقى بين قوسين نجاحا شخصيا فرديا، وهل أصلا تفتح المجالات لهذه الطاقات بعد أن تتعلم لكي تخدم شعبها، أم ترى بأن شكل السوق، شكل المكان، شكل المجلس المحلي، شكل كيف تصبح قائدا، شكل الشارع يمنع فيه شيء، يمنع أن تقوم هذه الطاقات بأن تفيد شعبها؟ أين دور المدارس في زرع هذه الروح في الأبناء؟ بالآخر إذا ابن طلع بيعرف يحل معادلة ولكن يدير ظهره لشعبه، لحيه، لناسه، لأصدقائه، للفكرة العامة، نسأل أين كان الإخفاق؟ أين هي المشكلة كانت؟ هل كان هذا دور المدارس؟ ألو، مرحبا.
1: مساء المساك عزيز.
0: هلا بيك، معي.
1: مساء الجميع، مستمع يا خالد.
0: تفضل حبيبي.
1: أنا واحد من المعجبين فيك أول شيء.
0: الله يرضى عليك ويحفظك.

0: ولا شيء كل إله في الحرب تلاقي المدرسة والمباراة كلها في يعني ظهور بلعبوا منيح. زين شو يا خالي؟
1: أيوة.
0: نفس الصراحة أنا فقدت على شو اسمه مش هاد خرافي كمل بس بدأت خرافي صغير وضني طالع بهمش يعني.
1: إذا بالسياق تفضل صديقي.
0: لا لا مش بالسياق بس شغل صغير بدي أطلع بس
1: إيش تك تطلع وترجع ولا شو؟
0: لا لا بدي أطلع بس هذا كله كربنا إحنا على انتخابات يا عمي. وانصح الجميع تنزل على الانتخابات. إحنا بوضع حرج جدا جدا جدا بس إنه غيرت السياق أنا.
1: خلاص بهمش كل.
0: بس الواجب أحكي هاي الكلمة اللي عندي أنا. عشان من جوا يعني حاركني بدي أحكيها. كلياتنا لازم ننزل الانتخابات. إحنا أحزاب عربية لازم ندعمها. كل واحد لازم يعل عنده الرأي تبع الحار. إحنا قامتي لازم ننزل عليهم يا خالي. ولا احنا وضعنا جدا جدا جدا جدا مأساوي. شكرا
1: يا عزيزي. وطبعا قصده انزل انتخابات اكيد المقصود ينزلوا يصوتوا للانتخابات.
0: طبعا.
1: شكرا طبعا. شكرا صديقي يعطيك العافيه
0: حبيبي.
1: الله يسعدك. معي كمان محادثه. الو مرحبا.
2: يعطيك العافيه.
1: هلا بيك. الله يعافيك.
2: يسعد مساك.
1: هلا هلا. مين معي؟
2: فارس
1: النصر. فارس النصر. هلا فارس.
2: هاي المعلمين اليوم كلها بالغوصة للأسف.
1: فارس تاني اسحب كلمة كلها أحسن نظبطها شوي.
2: مش كلها أما في كتير معلمين اللي بدها تيجي. أنا صار شغلي مع ابني حطت معلمي ذكرة ابني من أول السنة لآخر السنة بنفس الشيء.
1: قد إيه عمر ابنك؟
2: يعني ابني بصف الثامن.
1: صف الثامن يعني فترة حساسة يعني حساسة في الحياة جدا جدا جدا.
2: وفي منهم يا صديقي بدهن يجوا يعدوا 8 ساعات ويروحوا يتعلموا الأولاد ما تعلموش الأولاد. بعدين في 90% كمان على الأهالي لو أنه يرجع ليامات العصاي فالتبني هذا الجيل بتغير من ناحية احترام من ناحية لم يفوت عرس ختيار فوت على عرس والله بيكونوا قاعدين أولاد 15 سنة و 14 سنة و 13 سنة ولا واحد بزوك على دمه وبقوم على الكرسي بقعد واحد كبير لأن التربوط من الدور الأهل. الزمانات كان أستاذ يوسف الله يرحمه أستاذ خليل غميط أستاذ سهير فهوم هدول الأساسي شو تقول لك كشعر بدني هدول الأساسي إن الأساسي المضبوطين.
1: فارس ده سألك ابنك صار يكره يروح على المدرسة لأنه عنده شعور إنه في معلم.
2: مش بكره يروح على المدرسة. في أساسي اللي هي بتجذب الأولاد لإلها. يعني في حصص بتحس الولد بحبها حب روح بكرف عن الأستاذ هذا الأستاذ هذا لأنه بشوف حنية منه. أولاد هاي أي أولاد أطفال لو أنه عمره 17 سنة هالطفل
1: تعرف أنا من كل إذا بتغير الأستاذ مرات بتغير العلامي لأنه بالآخر بتغير التوجه فبتغير كمان تركيز الطالب بتغير اجتهاده للموضوع بتغير كل شيء.
2: بحب بصير يحب يروح على المدرسة
1: بصير
2: يحب يروح على المدرسة. أما مش اليوم مدير
1: قل لي كيف تعملت مع هاي المشكلة إنك شاعر إنه أو ابنك شاعر إنه في حدا حاطط ذكرته؟
2: أنا المضبوط مرتي كل التقدير لها اللي هي متبلد بالأولاد. أنا بس بسمع من الأولاد إنه هاي المعلمة بيكرهوها لأنها الأخوة لما يعني متأسف بيهمناش من الأولاد بيهمناش اليوم طلع كيف بتباهوا واحد نزل مدير مدرسي بنحطوه ألف مبروك حتى نشوف شو بدك تساوي يا حبيبي مش بس بدنا نقعد احنا على الكرسي
1: هو مبروك بس الامتحان بالنتائج صحيح
2: مضبوط ولا لا بدنا نشوف شو بدك تساوي.
1: فهمت عليك عم فارس وهي رسالة للمعلمين مني ومنك إذا بتسمح لي. إذا بتشعر إنه الطالب أو مجموعة الطلاب بالصف بتطلع عليك بتطليعة إنه شو بده هذا شو بيسوي إذا شفت نفخه أكثر مرة بالصف يا أخي افحص حالك يا أختي افحصي يعني مش تنزل على الكسح على الكرة الأرضية وتسب على الجيل وتسب على ليلى.
2: لا لا إذا في واحد غلط لازم يعني بنفعش واحد ما يتعلمش كل الصف يتعاقب يعني احنا اليوم الجيل للأسف جيل ضايع مش عارف ايش بده لانه كمان البيت وكمان الاساس لانه بقعدوا لولاد اولادنا اللي هن اولاد شعبنا يعني بقعدوا بالمدرسة في 6 ساعات 6 ساعات
1: طويل يعني، هاي 6 ساعات بتأثر على كل شيء.
2: نعم
1: بقول طويل، وهي 6 ساعات بتأثر على كل شيء بالآخر.
2: طويلة من كل شيء،
1: نتعامل
2: من
1: مع
2: من الترباية لكل شيء، للحصص للفرصة. بنفعش بس نطلع يلا الأولاد، لازم أكثر أهمية لأولادنا يعني، لأنه هذا كله بنزل من المطريات بالآخر إحنا.
1: صحيح، والأولاد بدفعوا بنفسيتهم تعليما. شكرا عزيزي فارس، سلم يديك.
2: الله يسلمك.
1: شكرا حبيبي. كيف حكى فارس إسا نقطة مهمة، بقول إذا هذا الشعور في معلم الطلاب بيكرهوه، مرة أخرى إحنا قاعدين بنركز على الأشياء لازم تتصلح. أكيد في معلمين وأغلبهم إذا بدكم مخلصين وبيحبوا شو قاعدين بيساووا، بأثروا بشكل كتير إيجابي على الأبناء، ومتلافين للرجعة على المدرسة وقاعدين بخط شو بده يغيروا، بتطلعوا أشياء بتتغير حواليهن وبيلائموا أنفسهم. بس في معلمين كمان اللي بحاجة يفحصوا أنفسهم بشكل جدي. بتعرفوا إذا سمعنا مثلا عن دكتور بيشتغل بالطريقة القديمة، أو مهندس بعده بخرطش بقدمش الخرائط كيف، أو واحد بعده بيصلح الكمبيوترات أو بركب برامج كمبيوترات بالطريقة أو أشياء قديمة، منروحش يعني الناس بتصير تتراجع أنا تروح عنده. الناس بدأ الإشي الحديث، الإشي المتطور، الإشي اللي يتماشى ويحاكي الواقع ويحاكي الأشياء المتجددة. فمن أي باب بتلاقي معلم أو معلمة بعده ماشي على الطريقة القديمة والقديمة جدا، ورافض بأنه يتطور. طبعا بالعاطفة فيش قديم وجديد، بالآخر احنا بنحكي على طريقة التعامل على المادي، على طريقة تمرير المادي، على المشاعر اللي ممكن تصل طالب من معلم، وهي تؤثر بشكل كبير. كل واحد فينا اللي قاعد بسمع متذكر أستاذ بحبه، متذكر أستاذ بيقدرش يشوفه. أنا بتذكر معلمي من صف ثاني لليوم، بتحسس لما أسمع اسم بيشبه اسمها، وزي ما بسمع مجموعة كبيرة من أسماء المعلمين اللي بفتخر وبشوفه في مكان بعيد، لأنه بعرف هاد كيف أثر فيه وهاد كيف أثر فيه وهاد كيف كان إيجاب وهاد كيف جرح طالب. هاي أنت بتعامل بالآخر مع بني آدمين حساسين جدا. الطالب حساس خصوصا لما اللي بيحكي معه بتواصل معه حدا بصفة معلم، بمعنى يؤثر عليه. وطلعوا كمان عند المعلم سلطة بأنه يقيم أو يحرك مكانة الطالب أمام زملائه وأمام أصحابه. لما بيمدحه أمام أصحابه هاد بيرفعه، لما قدام أصدقائه وقدام ولاد صفه وقدام بنات صفه، فتأثيره كتير كبير وجدي. للتعليق على هاي الفكرة على معلمين أثروا إيجابي، على نصائح لمعلمين، على رسائل أو شكر لمعلمين، ممكن تتصل على 0460-10-101. طبعا في كمان طلاب اللي عندهم قدرات خاصة، عندهم قدرات خاصة، عندهم إبداع مميز، عندهم أفكار جديدة، الذكاء عندهم عالي، وكمان مرات بنفقدهم على الطريق، على طريق المدرسة من صف أول لصف 12. مرات أنا كمان بعلم، ومرات بقابل مجموعات من الطلاب في المدرسة اللي بعلم فيها وفي مدارس أخرى، بدعوني مرات لمحاضرات تتعلق في الهوية، تتعلق في الإعلام، وبشوف طلاب وطلبات جدا مميزين. بعد كم سنة بتسأل عنه بتلاقيه اندمج بالمجتمع نحو العادي، نحو العادي، ما حدا مسك بإيده بأنه يخليه محافظ على هاي النار المشتعلة في قلبه، هاي النار المشتعلة في عقله، بأنه يطور، بأنه يتقدم، بأنه يساوي جو جديد، بأنه يساوي أفكار جديدة. بتلاقي انطحن مع الوضع العام، وهيك عم نفقد مرات عقول مميزة بينها بتتحول من مميز لشيء عادي. وفي نظرية جميلة أنا مصدقها بتقول أنه بالآخر كل طفل يولد ذكي، كل طفل يولد عبقري. الآن المجتمع والمدارس هي اللي بتحوله لعادي، تعمل فيه كارثة عمليا لم بتحوله لعادي. وظيفة المدرسة بالضبط بالعكس، تمسك الولد الذكي والعبقري، تشوف شو اللي بيميزه وتدعمه هناك، مش تحوله لعادي. طبعا في كمان طلاب ثانيين اللي عندهم محدودية معينة سنحكي عنهم كمان، هدول كيف ناخذ في يدهم. بس معي مكالمة سريعة وبنرجع. ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: معك محمد إبراهيم بورات.
1: هلا محمد.

0: بدي أعلق على أخوي فارس. بدي أبلش إنه لازم المعلم يعتبر الأولاد هم أولادهم.
1: لازم تعيد لو سمحت.
0: لازم المعلم يعتبر الولد اللي قباله
1: صحيح
0: زي ابنه. ويعامله بالصورة الحسنة والصورة الحليمة زي ما وصلنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل محمد.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: بمناسبة يعني محمد إلك ولكل المستمعين كل عام وأنتم بألف خير. اليوم مناسبة المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير.
0: بألف خير. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا بحب برضو أضيف أنه أنا إلي 20 سنة كمعلم. ولازم أنا دائما بطلع على الولد الصبح، ولما بصبح على الولد بصبح عليه زي ابني. كيف بصبح على ابني؟ بصبح على ابني المدرسي.
1: أي جيل بتعلم محمد؟
0: أنا جيل إعدادي، يعني أصعب، أنا بعلم أصعب جيل، والله يعين على هذا، الله يعيننا على هذا الجيل، يعني جيل أولادنا فيش بعدهم، أولادنا ملاح ومعدنهم طيب، وبس الأولاد بدهم بس توجيه منا إحنا كمعلمين وكأهل برضو. يعني أنا خلينا أقول 50% على المعلم، 50% على الأهل. أولادنا بدهم محتوى، أولادنا بدهم يتعلموا رياضيات، بدهم يتعلموا إنجليزي، بدهم يتعلموا ذات المواضيع، أولادنا بس بدهم معاملة مليحة وحسنة.
1: صحيح.
0: فزيتني هم بنطلقوا من هاي النقطة اللي هي الأساس المعاملة، بتعلم بالآخر الولد. بس هو دي صبح بوجه بشوش من معلمه، بوجه بشوش من أبوه، بوجه بشوش من أمه. هي بس الاحتواء، الاحتواء الاحتواء وخلص.
1: والله ما تتصبك أنت على الأستاذ، حتتصبك على المكان تماما. أعطيه شعور منيح واتركه، هو بعدين بدبر حاله بالإنجليزي، وبدبر حاله بالرياضيات، وبدبر حاله بالتاريخ، وبدبر حاله المدنيات، وبدبر حاله كل شيء. إذا كان أذكى واحد في العالم، وإذا كان كل مواد الدنيا قدامه وما لكاش الابتسام اللي بتحكي عنها،
0: ضبط.
1: إحنا أوت.
0: وزي ما قال أخوي برضو، أخوي فارس قبل، إنه في عن جد أنا كشخصيا كمحمد بورات، في معلمين اللي هم مخروطين عندي بالذاكرة كديش هم كانوا معاي ملاح. وأنا لما ألاقيهم بالشارع، يعني أنا من سكان أم الفحم، لكن بالشارع يعني صراحة ببوس على رأس كديش هو عن جد يعني احتواني، وكديش هو أعطاني الشعور إنه أنا زي ابنه. وفي معلمين للأسف الشديد اللي أنا بحبش أذكرهم.
1: صحيح.
0: للأسف الشديد يعني. فجدا مهم قصة الاحتواء، جدا مهم هي لأولادنا بهذا الجيل. واللي بيقول عن هذا الجيل إنه جيل مش مليح، جيل فاسق، جيل غير خلوق، بالعكس أولادنا معدنهم طيب، وفي الخصلة، فيها الفطرة، الفطرة المليحة الحلوة اللي بأولادنا، بس بدك توجههم.
1: صحيح حمد. وبالآخر إذا الابن بشوف إنه أهله مكشرين بوجهه بدهن إيش يحتووه، المعلم بدهش يحتويه، بالآخر مين بلاك يحتويه بالشارع؟ منظم الجريمة بكل مرحبا أخوي، كيفك صاحبي، بعبطه، بعزمه، وبالآخر نعتب عليهم. ليه صار عمرك 18، عمرك 16، عمرك 17 طالع الطخ؟
0: صحيح، مليون في المية.
1: لأنك دفشته لغاد.
0: أنت لما أنت كمربي وأنت كمعلم، أنت ما تيجي بس تعطي مادي. أنت صحيح. لا، أنت عندك جانب إنساني، جانب نفساني، جانب اللي هو اللي بيحتوي هذا الطالب. تخيل طالب اللي هو عنده مشاكل عائلية أو اجتماعية، اجى الصبح من بعد مشاكل عائليه بالدار، اجى عندك على المدرسه وانت كملت عليه بعض الاشي، تخيل شو الاشي اللي بده يحمله معاه على الحقد اللي بده يحمله على المجتمع. تخيل
1: بده يكره الدنيا ويكره المجتمع ويتربص له، ولما بيقدر يرجع المجتمع راح يرجع له.
0: صحيح، مليون في المية.
1: استاذ محمد شكرا، وبتمنى لك بدايه سنه سعيده ان شاء الله الاسبوع الجاي.
0: شكرا جزيلا.
1: الله يسعدك، شكرا لكم، يعطيك العافيه. معي كمان محادثه، الو مرحبا.
2: يعطيك العافية أستاذ وائل.
1: الله يعافيك عزيزي.
2: بحكي محمد من كفر الله.
1: هلا محمد.
2: يعني وانت تحكي وهيك مع المستمعين كثير شغلات تخطر ببالي، انه اهم شيء انه كيف التعامل مع الاولاد بالمدرسة، التعامل المعلمين مع الاولاد. قبل امبارح بس سمعت خبر انه بدهنش المعلم يتواصل مع الاهل خلال بعدي ساعات الدراسة، بعدي الدوام.
1: شفته.
2: طيب انا بفكر انه كل شيء حتى التعامل مع الاولاد اليوم هي خطه، اصلا خطه حكوميه، خطه وزاريه في وزاره المعارف، هن بيقولوا للمعلم كيف يتعامل مع الولد، وعلى هذا الاساس انه بيمشوا. احنا كل شيء بنحطه على المعلم على المعلم على المعلم. المعلم

0: اليوم يجي منهج معين لازم يمشي كيف بدها الوزارة وكيف
1: بس تعرف عزيز محمد في للمعلم هامش كبير. يعني أنا بعلم وأنا بقول لك بأنه أنا طبعا بدون ما الإشي يثقل بدون ما الإشي يخترق الخصية, بس إذا في إشي خاص هو بالآخر إحنا بني آدمين ولاد شعب واحد. حتى الوزارة كانت بديش حد يتصل, يعني على الهوا بقول لك إذا الوزارة كانت ممنوع تتواصل مع الأهل وفي أهل اتصل لإشي ضروري بدي أرد عليه وقرار الوزارة خاضع للنقاش, بديش أقول إشي تاني. منيح
0: ممكن انت واللي قبلك شوي يعني انه هن تعودوا على منهج معين اللي بيمشوا مع الاولاد. اليوم المعلمين الجداد اللي بفوتوا كل واحد بفوتوا برجع بخاف لينفصل من اول سنه دراسيه وبدهم يكملوا شغل. طبعا اللي يكملوا شغل على اساس انه شو بتقول لهم الوزاره بدهم يمشوا عليه. وفي بس انا بحكي انا وصاحبي يعني انه قبل فتره بالنسبة للأطباء إنه كيف كانوا كيف كان الهجوم على الدكاترة
1: باختصار أساس
0: كتبت تعليق لواحد أنتوا بتكوش إيانا الدكاترة وبتكوش إيانا مخربين بالعبراني كتبت له إياها. يعني لا بتكوش إيانا هيك ولا بتكوش إيانا هيك أنتوا شو بتكو بالضبط يعني بفكر إنه هاي سياسة من سياسات الدولة ولا بدنا إيانا نتعلم ولا بدنا إيانا نكون إشي ولا مش عارف شو بدنا يعني.
1: وبدنا نتحداها يا محمد صحيح؟
0: شكرا 100%.
1: شكرا كتير صديقي يعطيك العافية. إلى اللقاء. هيك نصل لختام الفقرة اليوم وصية المعلمين حبوا الطلاب وشوفوا بتنحل كل شي وراها. إلى اللقاء وللجميع مرة أخرى كل عام وانتم بخير بمناسبة المولد النبوي.
2: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح, وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050. انت شوفير باص محلك مع شركة دان, احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك, دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة, هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجلك روم, سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692. مجلك روم المفرق الشرقي. رخيصة سومة عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصوفيا, هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات, بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها, مساحة واسعة, متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصوفيا, عودة موفقة للمدارس.
3: حملة الكربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكم إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية, لابتوب, تلفزيون ودايسون, نينتندو, بلاي ستيشن وتليفون.

0: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو، فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكليات الحسن 56 أو 800 جرام 1 ب6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3 ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب9 شيكل و90، سائل جيريفيري أولترا 1.5 لتر 1 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
1: من مجموعة المشهداوي
2: مع مكتبة المعتز.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. هجم مستوطنون مجموعة من ناشطي سلام وصحفيين في قرية جينات قرب بيت لحم واعتدوا عليهم بالهروات والحجارة ورشوا عليهم غاز الفلفل ما أدى إلى إصابة عدد منهم. وبحسب الناشطين كانت قوات الجيش موجودة في المكان خلال الهجوم، لكنها لم توقف أي من المستوطنين، بل حاولت إبعاد الناشطين ومصادرة كاميراتهم بدعوى وجودهم في منطقة عسكرية. بقاء في الضفة الغربية، توالت ردود الفعل السياسية بعد حادثة الاعتداء وتحطيم النصب التذكاري التي قام بها عضو الكنيسة تسفي سوكوت في بلدة مادما في قضاء نابلس، وعقب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بقوله إن الجيش هو صاحب السيادة في الضفة الغربية وهو المسؤول عن تنفيذ قرارات القيادة السياسية. وكان عضو الكنيسة تسفي سوكوت وبرفقة مجموعة من المستوطنين وبحماية من قوات الجيش أقدموا على تحطيم نصب تذكاري في بلدة مادما، وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا هجم فيه تسفي سوكوت مؤكدا أن القوة التي شاركت في المهمة لم تنسق مع الجيش بل عرضت نفسها للخطر. وإلى القدس، بدأ الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية هدم لمباني وكالة الأونروا في بلدة كفر عقب في محيط مدينة القدس. وقال وزير الأمن القومي إيتمر بن غفير إن السيادة ليست أقوالا بل أفعالا، في إشارة منه إلى بدء عملية الهدم في المجمع تحت ذريعة ضلوع موظفي الوكالة بأعمال إرهابية. وإلى الملف الإيراني، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض مع الولايات المتحدة أن قائد الجيش الباكستاني الذي زار إيران لم ينقل أي رسالة تهديد أو رسالة من واشنطن، بل دعا إلى فتح المجال أمام المفاوضات. وأضاف المصدر أن إيران أطلعت الجانب الباكستاني بشكل واضح على شروطها ومواقفها. محلياً، أعلنت الشرطة عن اعتقال 4 أشخاص بشبهة الضلوع بالاعتداء على لاعبي ومشجعي فريق اتحاد أبناء سخنين، وذلك بعد انتهاء المباراة التي جمعت الفريق السخنيني بفريق مكابي نتانيا في مدينة نتانيا الليلة الماضية. وقالت الشرطة في بيان صادر عنها إنها وفقاً للشبهات فإن عدداً من المشتبه بهم قاموا عند انتهاء المباراة بمهاجمة لاعبي ومشجعي الفريق المنافس واعتدوا على مشجعين داخل مركبات، وقاموا بتحطيم زجاج عدد منها في الشوارع المحيطة بالملعب.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء اليوم حارة في كافة المناطق، وفي ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في المناطق السهلية والساحلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس لحظات معدودة، ونلتقي مجددا في برنامج الحصاد الإخباري. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة ابحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.
3: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
4: الشمس دائما.
5: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
6: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
7: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا.
8: كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
2: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوريد للداوي.
9: عند وهج الكلمة نلتقي، برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في متابعة لملفات برنامج الحصاد الإخباري عبر أثير إذاعة الشمس. قبل الفاصل كنا قد بدأنا البرنامج من الضفة الغربية، وتحديدا بعد مهاجمة مستوطنون لمجموعة من ناشطي السلام والصحفيين، وأيضا يعني ناشطين في منظمة أصوات حخامات من أجل حقوق الإنسان. هذا الاعتداء كان في قرية جيناتا قرب بيت لحم. سنبقى في الضفة الغربية وسنتحدث عن يعني تحطيم نصب تذكاري فلسطيني في بلدة مأدمة جنوب نابلس، قام به عضو الكنيست المتطرف من حزب الصهيونية الدينية تسفي سوكوت، وهو أيضا رئيس لجنة التعليم التربية والتعليم في الكنيست. يشار إلى أنه يعني ردود فعل سياسية توالت بعد هذا الحدث، إضافة إلى أنه يعني الجيش الإسرائيلي هاجم عضو الكنيست وقال إنه يعني عرض الجيش وعرض نفسه أيضا للخطر، ووصف الجيش هذا التصرف بأنه خطير واستغلال لحماية قوات الأمن، وأشار إلى أن الجنود تم تحويلهم من مهام عملياتية لتأمين الجولة وتعريضهم للخطر دون حاجة. بداية دعونا نستمع إلى هذا التقرير بصوت الزميل أدهم حبيب الله، وتباعا نستمع إلى ما قاله رئيس المجلس البلدي في مأدمة الدكتور رامي نصر.
1: بحماية قوات الأمن الإسرائيلية وبرفقة مجموعة من المستوطنين، حطم عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية تسفي سوكوت نصبا تذكاريا في قرية مأدمة جنوب نابلس ضم أسماء فلسطينيين

0: قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي. يدعي اليمين المتطرف أنهم نفذوا عمليات ضد إسرائيليين.
1: كان لمعلى يمين فارج مين مدوبار بخور شالخ ואחראי לרצח של עשרות יהודים ביניהם מדווה פישר בחורה בת 19 שעמדה בצומת גאה ופשוט בא מחבל ורצח אותה. הוא שלח מחבל אחר, חבר שלו מהכפר שדי נאסר, הוא השני כאן ברשימה, הוא שלח אותו להתלך ולהתאבד בתוך מלון של השומרון באריאל, וזה משהו שאנחנו לא יכולים להשאיר אותו כאן, כי כל מקום שיש דבר כזה שמסית הטרור, אנחנו חייבים להוריד אותו. כי כל ילד שעובר כאן וגדל בכפר הזה ורואה את האנדרטה הזו, הוא רוצה להיות שהיד כשהוא יגדל.
0: ודן الجيش الإسرائيلي هذه الحادثة وأكد أنها لم تتم بالتنسيق معه على الرغم من توثيق وجود قوة أمنية في المكان وفرت الحماية لعضو الكنيسة سوكوت واكتفى بالقول أن ما حصل عرض حياة الجنود للخطر. لكن ما حصل يكشف حقيقة ما يقال إن ما يحصل في الضفة يعكس تفاوتا كبيرا بين ما يحصل ميدانيا من قرارات انفرادية لمجموعات داخل الجيش ذات أفكار استيطانية وبين مستوى أمني يحذر من حالة الفلتان الأمني وانعكاسات ذلك على المشهد في الضفة الغربية. الحادثة تأتي في سياق تصاعد اعتداءات المستوطنين في بلدات وقرى جنوب نابلس، حيث تتحول أعمال التخريب والاعتداء إلى مشهد متكرر في المناطق الفلسطينية القريبة من المستوطنات، تصاعد لافت في وتيرة هجمات المستوطنين في الضفة الغربية منذ عام 2026 في وقت طالبت فيه المقررة الأممية في الأراضي الفلسطينية بوجوب توفير حماية دولية للضفة وغزة بسبب ارتفاع اعتداءات المستوطنين.
2: ليست أول مرة، اقتحم منذ قرابة الشهرين وحاول التهجم على بعض المنازل وعلى المدرسة المادم المختلطة للباء التي يدرس فيها فتيات قريتنا، أطفال للصف الرابع والباقي الطلاب كلهم من الإناث. وحاول إحراق منزل قريب من المدرسة، وهذا المنزل قريب من الشارع الالتفافي.
3: هو حاول إحراقه يعني بنفسه،
2: هو ومستوطني. لديه صور مزعجة جدا، مزعجة يعني، لقط على شاشات الكاميرا. وقبل قرابة الأسبوع اقتحم القرية وندد بهدم الأسرح التذكارية، أسرح الشهداء التذكارية، بفكرة أن هذا الصرح هو تخليد لذاكرة الشهيد.
3: هو اعتدى على ضريح أم فقط هدد بهدمه؟
2: هذا منذ أسبوع، لكن في صباح اليوم اقتحم القرية برفقة بعض المستوطنين لا نعرفهم، وبرفقة جيش الاحتلال، برفقة الدوريات المسلحين متجهين بالسلاح، وكان لديه المطارق الحديدية وشرع في هدم الصرح.
3: هو جاء ورافقته قوة أمنية لحمايته؟
2: نعم.
3: إذن وبدأ عمليا باشر بالاعتداء على
2: باشر بالاعتداء وحاول هدم الصرح بالمطارق الحديدية.
3: هو لوحده أم
2: هو مع رفاقه؟
3: مع رفاق.
2: نعم، هناك بعض الفيديوهات تظهر الآخرين شاركوه في الهدم.
3: عند هذا ماذا فعلتم أنتم يعني كأهالي بلدة؟
2: نحن في قرية تحت الاحتلال، عندما يحضر القوات الجيش تفرض منع التجول، فليس هناك أي حراك. وأنا تعلم حاليا ليس هناك موانع لديهم لإطلاق النار.
4: إذن استمعنا إلى تقرير بصوت الزميل أدهم حبيب الله حول ما قام به عضو الكنيسة المتطرف تسفي سوكوت من حزب الصهيونية الدينية، وأيضا تباعا استمعنا إلى دكتور رامي نصار وهو رئيس المجلس البلدي في مأدمة، الآن تحول إلى مأدمة. ومعي عبر الخط الهاتفي الصحفي محمد نصار. مساء الخير محمد.
5: أهلا، يسعد مساك يا رب.
4: أهلا بك. إذن يعني كيف يقرأ الأهالي هذا الفعل، وكيف تبدو بالفعل الأجواء في مأدمة؟
5: بصراحة حاليا الأجواء متوترة في القرية في هذه اللحظات وفي هذا الوقت الآن.

0: قطعان المستوطنين تهاجم منازل الأهالي القرية، أهالي مادمة في المنطقة الشمالية من القرية، هاجموا عدة منازل الآن، أهالي القرية قاموا بالتصدي لهم طبعا تحت حماية الاحتلال. والآن
1: إذن الآن أنت تتحدث عن هجوم من قبل المستوطنين على المنازل في المنطقة الشمالية للقرية.
0: نعم، في هذه اللحظات قطعان المستوطنين هاجموا المنازل وتحت حماية قوات الاحتلال، حيث أيضا قاموا قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي على الأهالي الذين هاروا لمساعدة المنازل التي تمت الاعتداء عليها.
1: محمد، ما طبيعة هذه الاعتداءات التي تحدث الآن؟
0: قطعان المستوطنين هاجموا أحد المنازل،
1: نعم،
0: حيث تفاجأ الأهالي بعشرات من قطعان المستوطنين قاموا بالاعتداء على أحد المنازل الذي يتواجد في المنطقة الشمالية من القرية. هذا المنزل يبعد عن القرية نوعا ما، يقع في الجبل الشمالي للقرية، حيث بعد الحدث الذي أصبح عليه القرية في صباح اليوم من اقتحام لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين الذين اقتحموا القرية منذ ساعات الصباح، بعدد من قطعان المستوطنين اقتحموا القرية، قرية مادم جنوب نابلس، وعلى رأسهم عضو الكنيسة في سوكوت، حيث قاموا بتحطيم صرح تذكاري للقرية تحت حماية جيش الاحتلال. طبعا منطقة مادم لم تسلم من اعتداءات المستوطنين، حيث أقاموا بؤرة استيطانية جديدة على أراضي القرية.
1: نحن تابعنا هذا الملف محمد، هل من محاولات لترميم هذا يعني النصب؟ هل يسمح أصلا للأهالي بإعادة ترميمه؟
0: النصب ما زال كما هو محطم، وما زال أثار التحطيم حول هذا الصرح التذكاري، لا أحد يقوم بترميمه، حيث الاعتداءات مستمرة، حيث لم نسلم من تحطيم هذا الصرح إلا وقام قطعان المستوطنين بمهاجمة أحد المنازل في نفس اليوم وفي نفس تلك اللحظة التي تم تحطيم فيها الصرح التذكاري، والحدث ما زال مستمر من اعتداء قطعان المستوطنين على هذه المنازل.
1: نعم محمد، يعني وأنت تتحدث، يعني إضافة إلى تحطيم هذا النصب التذكاري، المستوطنون يهاجمون منزل في الجهة الشمالية، هل من أضرار يعني بشرية أو أضرار في الممتلكات؟
0: الحدث لا زال مستمر، نحن لا نعلم التفاصيل كاملة عن الحدث، عن المكان، عن الإصابات أو عن أي خسائر مادية أو بشرية. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي خسائر تم تناقلها أو تراودها بين الصحف، لكن نأمل أن تتم السلامة للأهالي الذين تعرضوا لهذا الاعتداء من قبل قطعان المستوطنين.
1: وأنت تقول بأن هذا الاعتداء الذي يعني ما زال الآن يحدث ونحن نتحدث محمد هو بحماية من قوات الجيش الإسرائيلي.
0: نعم، الحدث مستمر حتى وأنا أتكلم معكم الآن، الحدث مستمر، إطلاق الرصاص الحي يسمع بين الحين والآخر، حيث طبعا الإطلاق رصاص الحي على الأهالي الذين هرعوا إلى المكان لمساندة المنازل التي تعرضت لهذا الاعتداء.
1: نعم، وإضافة إلى الحي الشمالي أو الجهة الشمالية للبلدة، هل من تواجد على الأرض لجنود الجيش الإسرائيلي داخل البلدة أو في جهات أخرى منها؟
0: داخل القرية لا يوجد لقوات الاحتلال تواجد، لكن الآن تواجد قوات الاحتلال في المنطقة التي يحدث فيها اعتداء من قبل قطعان المستوطنين، ينتشرون بين المنازل وبين الأشجار، قاموا بمحاولة إبعاد المواطنين والأشخاص الذين وصلوا للمكان لمساندة هذه المنازل التي تتعرض الآن لاعتداء من قبل قطعان المستوطنين.
1: نعم، ومحمد هذا النصب التذكاري أين يقع تحديدا في البلدة؟ هل هو في وسطها، في أي جهة من البلدة؟
0: النصب التذكاري يقع في وسط القرية، تحديدا بالقرب من مسجد القرية، حيث هذا
1: وهي منطقة يعني فيها حركة بشكل دائم، مش منطقة نائية على جبل.
0: المنطقة التي يقع فيها الصرح هي منطقة حيوية، منطقة داخل وسط البلد، بين منازل المواطنين، بين المحلات التجارية. أغلب محلات التجارية التي كل محلات التجارية التي لصالح القرية تقع بجانب هذا الصرح التذكاري. طبعا نحن نتحدث عن حركة بشرية، حركة أشخاص، قطعان المستوطنين في الصباح أمام الناس، أمام أهالي القرية يقتحمون القرية، وأصبح الأمر صراحة خطيرا، على الأهالي بعد هذا الحدث.
1: محمد، بتساؤل أخير، بعد الاعتداء على وتحطيم هذا النصب التذكاري ونتحدث في منطقة

0: حيوية وسط البلدة، كيف تبدو حركة الناس؟
1: الآن الناس كما قلت لك، الآن الناس حاليا لم يخرجوا من
0: نعم،
1: صدمة هذا
0: يعني
1: الحدث
0: أشبه
1: الذي
0: بحظر تجول يعني بعد هذا
1: نعم
0: الحدث.
1: نعم حدث ليس سهل، طبعا حدث صعب على أهالي القرية. أن يقتحم عدد من المستوطنين بهذه الجرأة، يقومون بتحطيم أحد المعالم الأثرية في القرية، وأيضا خلال يعني نحن نتحدث عن فترة زمنية قصيرة ما بين التحصيم، والآن يقتحمون القطعان المستوطنين مناطق في القرية ويقومون ويجددون اعتداءاتهم على أهالي القرية.
0: نعم محمد، سؤال أخير وهو سؤال قصير، كم تبعد هذه البلدة عن نابلس المدينة؟
1: جنوب نابلس تقع قرية مادما، ليست بعيدة كثيرا، هي يعني نحن نتحدث عن تقريبا 700 كيلو فقط، يعني هذه المسافة القصيرة.
0: نعم. شكرا لك صحفي محمد نصار، حدثنا من قرية مادما جنوب مدينة نابلس.
1: حياكم.
0: إذن هذه هي صورة الحال. يقول بأنه بعد تحطيم نصب التذكاري من قبل عضو الكنيسة المتطرف، وهذا النصب يقع في وسط البلدة وهي يعني منطقة حيوية، من بعد هذا الاقتحام يعني لا يلحظ حركة طبيعية للأهالي، ويعني بعد هذا الاعتداء هناك اعتداء يحصل الآن في شمال البلدة، إذ تقدم مجموعة من المستوطنين بحماية الجيش على الاعتداء على بيوت الأهالي في شمال القرية.

بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

0: أهلا ومرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في متابعة لملفات الحصاد الإخباري عبر أثير إذاعة الشمس. الآن ننتقل من الاعتداءات في الضفة الغربية إلى ما حدث يوم أمس بعد مباراة اتحاد أبناء سخنين ومكابي نتانيا في مدينة نتانيا، إذ أقدمت مجموعة من مشجعي مكابي نتانيا على الاعتداء على ممتلكات مشجعي اتحاد أبناء سخنين وأيضا عليهم يعني شخصيا. دعونا نستمع إلى ما حدث، وتحدثنا بهذا الشأن مع الأستاذ خالد قسوم، هو رئيس إدارة الاتحاد، وكذلك إلى اللاعب إياد أبو عبيد.
1: يا بيك صنع يا سيدي، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا بيك صنع، يا ب

0: فراس كولر يعني زي ابن البلد غاد كولر. وانا طالع من الملعب حوالي 150 واحد هجموا على سيارتي، صاروا يسبوا علي ويبزقوا على الكتل السيارة ويضربوا كناني ماي واشياء، يعني بس لطف الله الحمد لله انه ما صار ليش اشي. وبقول لك يعني انه لو انه انا ما صارتش من غاد من هناك من المحل، بعرفش كيف كان شو صار بي اليوم.
1: واللي اعتدى على سيارتك وعليك اياد اعتدى بشكل يعني قاصد، عارف مين انت؟
0: عارف لانه هم كانوا هون اياه ابو عبيد، هذا ابو عبيد اجوا مع علم اسرائيل وصاروا يبزكوا، يعني هن مستخدمين هذا الاشي.
1: وين الشرطة؟
0: وين الشرطة؟ صار حلو. وانا كمان بسأل، المشكلة انه كان هناك شرطة، فاهم؟ هذا الاشي اللي بوجعك.
1: لحظة، في المحيط كان شرطة اياد يعني وانت طالع؟
0: طبعا كان شرطة غاد. طبعا. شو نجد بعد ما انا كبر طلعت من غادي، يعني هن بس اتدخل، حتى ما تدخلوش لانه انا كنت بجوز انا اول واحد طلعت من الملعب، وراي كمان في كمان سيارات اللي تكسرت في الكامل. يعني
1: نبيل،
0: اللي بوجعك انه هذا الاشي لو انه صار الاشي هذا بسخنين، لو انه هذا الاشي صار، انه اول شيء انا بستنكر هاي كل هذا العنف، اما لو انه هذا الاشي صار بسخنين كان كل الإعلام والدولة وقفت على عشريها، والكنيسة صار يتدخل في هالشغائل، فاهم؟ وكان سكر، مش سكر بس استاد الدوحة، كان سكر كل سخنين. بدي أقول إنه حتى يعني بعد كل هذا الإشي ولا حدا توقف ولا حدا يعني حكوا معه الشرطة، هذا الإشي يعني بقول لك إنه ماشي يعني زي مرعب كثير. بقول لك يعني إشي عن جد، انت هن بغالب جزء كنا حوالي دقيقتين ثلاث، بس انت بتحسن زي الساعة، فاهم؟
2: بكل فريق فيه هاي نوعا ما هذا القسم من الجمهور اللي هو يعني بتعرف بكون مخالف، خلينا نقول، او بكون يعني بديش اقول انا انه كل جمهورنا تانية، ولكن معروف يعني شوي انه جمهورنا تانية كمان مش هذاك الجمهور اللي خلينا نقول يعني جمهور نوعا ما خلينا نقول
3: مش متطرف بشكل كبير،
2: مش متطرف بشكل كبير، ولكن في هناك تطرف معين.
3: يعني طيب انا بدي اسالك، لو كانت الآية بالعكس الان، تتوقع انه الفريق يحاسب؟ يعني من يحاسب الان؟ من المسؤول عن الذي حصل؟ هذا كان خارج الملعب، فبالتالي إدارة نتانيا وفريقها والمسؤولين ما لهم علاقة؟ لأنه أنا بتوقع، بس قل لي إذا أنا غلطان، لو الإشي عكسي وكان في محيط الدوحة كمان، أنت اليوم كنت في موقع مساءلة.
2: سبقتني بالحديث أخي زكي أو بالجواب. يعني لو الإشي كان في سخنين، أنا بتذكر قبل 6 سنين أو 5 سنين كان في بوعيل حيفا لعبوا عنا، وواحد وزوجته معن ولد صغير طلع من الملعب، ما بعرف يمكن ولد زت حجر صغير أو إشي على السيارة، وقامت الدنيا وقعدت، ووسائل الإعلام العبرية واتصالات إحنا والإدارة انشغلت فيهن، تنو عرفنا مين هني وجبناهن وقعدنا معهن ورضيناهن، خلينا نقول بمعنى ما نوعا ما. بس يعني هنا انت شايف انه الاشي المعايير تختلف اذا الاشي سخنين او فريق ثاني. يعني انا بطلع اليوم بوسائل الاعلام العبرية شوي، بشوف وان بشوف كذا، يعني ما في هناك هذاك الشجب للموضوع، ما في هناك يعني هذيك الضجة الاعلامية الموجودة، ومع العلم انه هذا حدث خطير جدا. يعني انا بسألك سؤال، يعني انا كيف بكرة لعيبة سخنين تروح على ملعب مثل هيك وتلعب بشكل مريح أو بنفسية مريحة أو بأمان، وبدي يشعر بالأمان وهو مروح أو هو داخل على الملعب، أو خلينا نقول جمهورنا كيف بدي يرافق الفريق في مباريات خارجية وهو عارف أنه هو كمان تحت خطر أو تهديد معين؟ فهاي الأشياء كلها لازم أنه إحنا حاليا عمالين نحضر مكاتيب لمديرية الدوري، كمان مكتوب للاتحاد العام، وكمان رح نتواصل مع الشرطة بهذا الموضوع على أساس أنه إحنا يعني مش رح نسكت فعلا على هاي الظاهرة.
4: إذن هذا فيما يتعلق بالاعتداء العنيف الذي أقدم عليه بعض من مشجعي مكابي نتانيا على مشجعي اتحاد أبناء سخنين بعد انتهاء المباراة بمدينة نتانيا. استمعنا إلى ما قال اللاعب إياد أبو عبيد، واتباعا استمعنا إلى ما قاله السيد خالد قصوم رئيس إدارة الاتحاد. الآن في عقاب يعني.

هذه الحادثة. اليوم أعلنت الشرطة عن اعتقال 4 أشخاص بشبهة الضلوع بالاعتداء على لاعبي وأيضا مشجعي فريق اتحاد أبناء سخنين، لكن يشار إلى أن يعني 2 من المعتدين هم يعني قاصرين وتم إطلاق سراحهم، فيما لا يزال يعني 2 من المشتبه بهم قيد التحقيق.

0: الآن نحن نحاول الانتقال إلى ملف آخر، تحديدا إلى كفر عقب ومخيم قلنديا بعد إعلان الجيش الإسرائيلي بشروعه بعملية هدم مباني تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في بلدة كفر عقب في محيط مدينة القدس. والآن ينضم إلي الصحفي والناشط مصطفى رموز من مخيم قلنديا وكفر عقب. مساء الخير مصطفى.
1: مساء الخير.
0: إذن ما هي صورة الوضع؟ كيف تبدو الأجواء عندك؟
1: منذ صباح اليوم اقتحمت عشرات الآليات بصحبة الوزير المتطرف بن كبير مخيم قلنديا، وتم اقتحام معهد قلنديا ومحاصرته من جميع الجهات، وما زال اقتحام حتى اللحظة.
0: نعم، وهذا أيضا يعني حدث أعتقد قبل نحو أسبوع أو أسبوعين، أليس كذلك؟
1: الاقتحامات لمعهد قلنديا وتهديد معهد قلنديا هو منذ سنوات متتالية بن كبير الوزارة المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو.
0: نعم.
1: وكان مقام بتهديد العديد من البنيات والشوارع القريبة من الجدار الفصل العنصري، هدموا جزء منها، وتم إبلاغ اليوم العديد الآخر بالهدم القريب لقامة الشوارع وتوسيعة الشوارع لمعهد قلنديا برعاية بلدية القدس وإضافة المدارس والمعاهد، كما يزعمون أن هذا المعهد يخدم منطقة كفر عقب وسكان كفر عقب.
0: إذن لحظة، التقارير كانت بأن الجيش بدأ بعملية الهدم، هل هدمت مباني حتى هذه اللحظة أم أنه كان يعني تسليم يعني تحذيرات بنية الجيش للقيام بهذه بعملية الهدم هذه؟
1: حتى الآن لم يتم هدم أي جزء من معهد قلنديا، ولكن هناك اختراق في الهدم لبعض البنيات و إعادة ترميم البنيات الأخرى المشيدة حديثا، وهدم البنيات القديمة المهترئة، وتم ترميم العديد منها وإضافة 20 كرفان لبدء العام الدراسي الجديد بقيادة وزارة المعارف الإسرائيلية والقانون الجديد وإزالة الخدمات الأونروا وسحب البساط من تحت أقدام الأونروا كما قلنا في السابق. والآن تم رفع العلم الإسرائيلي فوق البناية الرئيسية لمعهد التدريب اللي هي خدم المنطقة عشرات السنوات، أكثر من 57 سنة هذا المعهد قائم على أراضي قلنديا وليس أراضي القدس فقط، بينما هذه الأراضي هي برعاية الوصايا الأردنية حتى اللحظة. مخيم قلنديا ومعهد قلنديا هو أراضي بالوصايا الأردنية وليس تحت الوصايا الإسرائيلية.
0: إذن هذا المعهد، معهد التدريب التعليمي أو المهني، هو قائم منذ النكسة فعليا، يعني
1: نعم
0: كيف ما أستمع إليك.
1: نعم.
0: وهل يتبع هذا المعهد التعليمي لوكالة الأونروا؟
1: نعم، معهد الأونروا هناك تم إزالة البناية الرئيسية في الشيخ جراح، ومدرسة مخيم شافاط تم تحويلها إلى خدمة تحت رعاية بلدية القدس. والآن تم اقتحام معهد قلنديا منذ صباح اليوم. الوزير المتطرف بن كبير جلس على مكتب المدير للتصوير والدعاية الانتخابية، كما كنت السابق أصبح مخيم قلنديا ومعهد قلنديا هو ساحة انتخابية للحكومة اليمنية المتطرفة لعاد انتخابها من جديد بالسيطرة على الضفة الغربية، كما يقول بن سمترش أن الضفة الغربية بكاملها 60% مساحة الضفة الغربية هي حسب اتفاقية

0: أوسلو هي أراضي فلسطينية يجب تسليمها من عشرات السنين، ولكن تم وقف هذه الاتفاقية أوسلو للأسف وضرب الاتفاقات الدولية بعرض الحائط. والزيارة تأتي اليوم ردا على زيارة العديد من المدراء الأونر ومن السلطة الفلسطينية المحافظة ومؤسسات مخيم كلانديا. قاموا بجولة إلى هذا المعهد وفي مخيم كلانديا ردا على التهديدات الإسرائيلية، ولكن بن غفير لم يصبر حتى عدة أيام، ولكن جاء الرد سريعا من بن غفير ووضع العلم الإسرائيلي ردا على الزيارة التي قامت فيها المؤسسات الدولية وعدد من السفراء.
1: نعم، الصحفي والناشط مصطفى أبرموز كنت معنا من مخيم كلانديا، شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
1: الآن ينضم إلي السيد عدنان أبو حسنة وهو الناطق بلسان الأونروا. مساء الخير سيد عدنان. إذن ما الذي يحدث فعليا؟ هل ستنفذ عمليات الهدم؟ هل هي يعني في إطار حملة انتخابية استعراض؟ ما الذي يجري فعليا؟
2: يعني الذي جرى صباح اليوم تقريبا الساعة العاشرة دخلت حوالي 4 عامل سيارات مدرعة للشرطة مع 50 جندي تقريبا إلى مقر تدريب الأونروا ومقر التدريب المهني في منطقة كلانديا. كان هناك حوالي 20 موظف لهم إخبارهم بأن المكان تم مصادرته من قبل الحكومة الإسرائيلية، وهذا الذي حدث. لا نعرف بعد ذلك ما الذي يمكن أن يحدث، هل سيقومون بهدم المكان كما حدث في منطقة الشيخ جراح في منطقة عمليات الأونروا.
1: سيد عدنان، يعني بكل أسف أنا لا أسمعك بوضوح. سيد عدنان، نعم سيد عدنان، يعني بكل أسف نحن لا نسمعك بوضوح. أود فقط أن أسأل كيف ستتصرف الأونروا وهي وكالة ومنظمة أممية تجاه يعني ما تفعله إسرائيل؟
2: نعم، يعني كان هناك أيضا قرار عن الماضي من محكمة العدل الدولية حول موضوع عمليات الأونروا في القدس وأن هذا ضمن التفويض والقانون الدولي الإنساني، ولكن للأسف الشديد لا يتم احترام هذه القرارات. هذا المكان غير من مقرات الأونروا يتمتع بحصانة وامتيازات حسب اتفاقيات ومعاهدات الأمم المتحدة، والدخول إليه بقوة بدون إذن من الأمم المتحدة ومخالف للقانون الدولي، مخالف لكل الاتفاقيات. إسرائيل عندما سمح لها أو تمت الموافقة على أن تكون عضوا في الأمم المتحدة وقعت على اتفاقيات بأن تحترم منظمات الأمم المتحدة وعهودها، ولكن أن يتم إنزال علم الأمم المتحدة ورفع علم دولة إسرائيل
1: هذه سابقة تاريخية. أستاذ عدنان، أنا يعني أعتذر بأنه لا نسمعك بشكل واضح، لربما سنعود.
2: نعم، تطبيقات تاريخية حدثت قبل ذلك طبعا في مقر الشيخ جراح وهو مقر العمليات مثل الأونروا، وهذا بشكل في سابقة أمام يعني منظمات أو دول أخرى أن تقوم مثل هذا الفعل بأي مكان في العالم، يتم إنزال أعلام الأمم المتحدة والاستيلاء على مقراتها.
1: نعم، إذن الأستاذ عدنان أبو حسن ناطق بلسان الأونروا، شكرا جزيلا لك على هذه المحادثة.

0: יישובי רמת הגולן והגליל מול כוחות ג'יהאדיסטים שנמצאים כאן מעבר, הרבה כוחות ג'יהאדיסטים, חלק בתוך המשטר הסורי, חלק בארגוני טרור שונים, מכל כיוון המטרה שלהם זו תקיפת מדינת ישראל וצה"ל שנמצא כאן ויישאר כאן ולא יזוז מכאן, מבטיח שהדברים האלה יותר לא יקרו. זה הלקח המרכזי. משביעי באוקטובר, יש כאן פעילות יומיומית לסכל איומים, לסכל את שרידי המשטר הישן, למנוע התארגנות מסוכנת של המשטר החדש, והמסר הוא ברור גם לנשיא סוריה. כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ומביט למעלה על החרמון ורואה את צה"ל, אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו, וזה המסר הטוב ביותר. כל עוד יהיו איומים, צה"ל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו.
1: إذن هذه تصريحات وزير الأمن إسرائيل كاتس، أيضا يتوجه في رسالة مباشرة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع ويقول إنه يرفض أي انسحاب إسرائيلي من الأراضي السورية. الآن ننتقل إلى الملف الأخير، إلى هذه المناسبة الطيبة إذ يحتفل العالم العربي والإسلامي اليوم بعيد المولد النبوي الشريف. وبهذه المناسبة تتقدم إذاعة الشمس باسم مديرها العام الأستاذ سهيل كرام وطاقم الإدارة والعاملين لكل المحتفلين من أبناء شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بأحر التهاني، وكل عام وأنتم بخير. دعونا نستمع إلى هذا الحديث مع الشيخ هاشم عبد الرحمن في هذه الذكرى الطيبة، ذكرى المولد النبوي الشريف.
2: طبعا هذه شهادة شرف، وهذه علامة طيبة وتحفيز لنا نحن البشر، أن الله عز وجل قال: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. يعني الإنسان دائما يجب أن يستحضر معية الله عز وجل في رعايته، وهذه يعني منة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما، يعني تذكر أنك كنت يتيما فآواك الله، وكنت فقيرا فأغناك الله، وكنت بحاجة إلى هداية يا ابن آدم فهداك الله سبحانه وتعالى. وكما تكرمت، يعني هذا يوم ولد فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومن عادة المسلمين أو غالب المسلمين ما يحتفل بهذا اليوم كذكرى لمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. ونحن نعتبر هذا يوم هو مولد الهداية، مولد الرسالة، مولد الخير، مولد السلام، مولد الأمن والأمان، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما سئل مثلا عن صوم يوم الاثنين، شاهد الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين، قال: هذا يوم ولدت فيه. يعني نحن بحاجة ليس فقط أن نحتفل مرة في العام بذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل نحتفل كل يوم اثنين، يعني نتأسى بخلقه ونسير على خطاه الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه الله عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. يعني نحن بحاجة أن نتأسى بأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم.
3: وهذا الفارق شيخ هاشم، هذا الفارق ما بين الاحتفال والاقتداء، ونحن نريد اقتداء.
2: تماما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن، يعني كان يصوم كل يوم اثنين، فسأله الصحابة: يا رسول الله، يعني ما سر صومك في يوم الاثنين؟ فقال: هذا يوم ولدت فيه. إذن هو كان يصوم شكرا لله، وكان يعلم الناس الخير، ويعلم الناس كما تفضلت الاقتداء. يعني ربنا عز وجل قال: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اللي هي القدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني أنتم أيها المسلمون، أيها الناس، عليكم باقتدائكم بالأخلاق. يعني حتى من لم يقتدي أو من لم يتبع دين الحبيب صلى الله عليه وسلم فليتتبع أخباره وأخلاقه وتعامله مع الفقير، مع الضعيف، مع المحتاج، مع الناس. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعرف بالأمين قبل الرسالة، وبعد الرسالة كان عرف برحمته وعرف بأدبه وتعامله وأخلاقه وعفوه.

0: وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم قدوة في الأخلاق، كما تكرمت أنه نحن بحاجة إلى أن نحتفل بأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم مولده، وبكل يوم اثنين أن تستذكر أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. وما أحوج شبابنا وشاباتنا وأبنائنا، وما أحوج الإنسانية إلى قدوتها بحبيب صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وتعامله.
1: إذن كان هذا جزء من حديث الشيخ هاشم عبد الرحمن بمناسبة ذكرى المولد النبوي، الذي يقول بأنه يعني بمناسبة هذه الذكرى أجمل طريقة للاقتداء بالنبي محمد ليست في كثرة الكلام أو حتى الاحتفال، بل في تحويل بعض أخلاقه إلى ممارسات يومية صغيرة في الكلام، في الغضب، في الاختلاف، في التعامل مع الضعفاء، وحتى في البيت، وأيضا في الرحمة والتواضع. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج الحصاد الإخباري عبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزميل جاكي خوري على إعداد هذا العدد، الزميل عاد ياسين رفقني في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. هذه تحية، شكرا جزيلا، إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس
1: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: الكل ربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكم إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون.

0: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخفت سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. رخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السادسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الملف الإيراني. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشيال أنه تمت إزالة جميع الألغام التي زرعت في مضيق هرمز على حد قوله، مشيرا إلى أن إيران تلقى تحذيرا من أن أي سفينة أو قارب يقدم على زرع ألغام جديدة في المضيق سيدمر. بقاء في الملف الإيراني، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض مع الولايات المتحدة أن قائد الجيش الباكستاني الذي زار إيران لم ينقل أي رسالة تهديد أو رسالة من واشنطن، بل دعا إلى فتح المجال أمام المفاوضات. وأضاف المصدر أن إيران أطلعت الجانب الباكستاني بشكل واضح على شروطها ومواقفها. محليا، أعلنت وزارة حماية البيئة ووزارة الصحة عن رصد بعوض مصاب بفيروس حمى غرب النيل في عدة مناطق بالبلاد، من بينها المجلس الإقليمي عمك يزرعل شمالا، والمجلس الإقليمي عمك حافر في الوسط، والمجلس الإقليمي شاعر هنيجف جنوبا. وبحسب وزارة الصحة تم تشخيص إصابة 17 شخصا بحمى غرب النيل، توفي أحدهم جراء المرض. ودعت الوزارة الجمهور إلى المساهمة في الحد من انتشار البعوض من خلال تجفيف وتصريف مصادر المياه الراكدة واستخدام مستحضرات طاردة للبعوض والإبلاغ إلى مركز 106 التابع للسلطات المحلية عن بؤر انتشار البعوض ومصادر المياه الراكدة في الأماكن العامة. وإلى الضفة الغربية، هاجم مستوطنون مجموعة من ناشطي سلام وصحفيين في قرية جيناتا قرب بيت لحم، واعتدوا عليهم بالهروات والحجارة ورشوا عليهم غاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. وبحسب الناشطين كانت قوات الجيش موجودة في المكان خلال الهجوم، لكنها لم توقف أي من المستوطنين، بل حاولت إبعاد الناشطين ومصادرة كاميراتهم بدعوى وجودهم في منطقة عسكرية. بقاء في الضفة الغربية، توالت ردود الفعل السياسية بعد حادثة الاعتداء وتحطيم النصب التذكاري التي قام بها عضو الكنيست في سوكوت بلدة مدمة في قضاء نابلس. وعقب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بقوله إن الجيش هو صاحب السيادة في الضفة الغربية وهو المسؤول عن تنفيذ قرارات القيادة السياسية. وكان عضو الكنيست سوكوت وبرفقة مجموعة من المستوطنين وبحماية من الجيش الإسرائيلي أقدموا على تحطيم نصب تذكاري في بلدة مادما جنوب نابلس. وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا هجم فيه تسوي سوكوت، مؤكدا أن القوة التي شاركت في المهمة ولم تنسق مع الجيش بل عرضت نفسها للخطر.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء صيفية حارة، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية وأكثر دفئا في المناطق السهلية والساحلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للدعوي.

25/8/2026. مساء الخير عليكم جميعا. شو جماعة أخباركم؟ لما يكون أولادكم بالمدرسة طبيعي تضلوا حابين دائما تعرفوا شو بصير.

معهن وكيف وضعهن وإذا في مشكلة طبعا، وتكونوا أول ناس بيعرفوا فيها. بالمقابل المدرسة إلها نظامها والمعلم إله دوره وإله وقته وحدوده المهنية. ومن هون العلاقة اللي المفروض تكون شراكة بين البيت والمدرسة ممكن تتحول مرات إلى شد وجذب، بمعنى الأهل بدهن يتابعوا ويسألوا والمدرسة بدها تنظم وتنظم التواصل تحديدا. هون بيطلع سؤالنا لهذه الحلقة، من حقك علينا؟ وين بتنتهي حقوق الأهل؟ وين بتبدأ حدود المدرسة؟ مش بعاد أبدا، كمان شوي 1 أيلول دخول المدارس، عشان جينا بهذه الحلقة اليوم. هل من حق المدرسة تحدد ساعات وسائل التواصل معها طبعا يعني، ومتى يكون تدخل أهل المتابعة مشروعة، وين بتصير ضغط على المدرس أو المدرسة، وإذا صار في موضوع مستعجل بخص الطالب هل كل القواعد بتضل سارية؟ اليوم بدنا نفهم حدود كل طرف، والأهم كيف نحافظ على حق أولادنا من غير ما تتحول العلاقة بين البيت والمدرسة لصراع.

0: تحية لزميلنا خليل حداد في الإعداد والتنسيق، وأيضا إلى عادي ياسين في غرفة الإنتاج، ومعكم في إعداد هذه الحلقة وتقديمها دوريد للداوي. حقق علينا ونبدأ. ضيفنا لهذا اليوم وهذا الأسبوع زياد فيصل، رئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور في المجتمع العربي. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا وسهلا بيك وبجميع المتابعين والمتابعات.
0: نورنا. أهلا أهلا. ضغط منيح يعني أسبوع أو أقل قبل دخول وفتح أبواب المدارس؟
1: طبعا بدأ العد التنازلي والهمة قوية إن شاء الله، فالتحضيرات بأوجها. طبعا نتمنى عبر راديو الشمس لمجتمعنا العربي، لأولياء الأمور، للطلاب، الطالبات، الطواقم التدريسية، أن تفتتح السنة الدراسية كما يجب وبدون مشاكل، وأتمنى أن تكون سنة تعليمية ناجحة، آمنة، هادئة وبدون عنف
0: إن شاء الله. وإحنا ندردش أنا وياك برا، مش رح نغوص إسا أكثر من اللازم. بدنا ندخل بشكل تدريجي وتصاعدي سوا، بس سألتك أنا هيك إشي جانبي والجواب كان إيجابي منك، وأنا سألتك شو، فهل ممكن يكون في مشاكل وما المدارس ما تفتح أبوابها بالأول من أيلول؟ فكان الرد إيجابي أو شبه إيجابي.
1: نعم فعلا هنالك إشكاليات ومشاكل. طبعا التحضيرات في أوجها، السلطات المحلية تعمل على مدار الساعة من أجل تحضير البنايات، من أجل تحضير المدارس، من أجل إتمام الترميمات. هنالك مشاكل عالقة جدا. في الأيام الأخيرة كان لي اجتماع مع القسم العربي في وزارة التربية والتعليم، هنالك بحثنا عدة نقاط، ولب الموضوع كان السلطات المحلية المديونة للمدارس. نحن نتحدث عن تقصير كبير من السلطات المحلية. نحن نتحدث عن مدارس لها مستحقات من السلطة المحلية تتجاوز المئات الألوف. نحن نتحدث عن مدارس يجب أن تحصل على 400,000 شيكل، ومنذ سنتين لم يتم تحويل الميزانيات. وهنا الضوء الأحمر، تم إبراق مكتوب اليوم لوزارة التربية والتعليم، سيكون هنالك تشويش في بعض البلدان. فرجائي لكل السلطات المحلية، أتموا الترميمات التي بدأتم فيها، جهزوا المدارس وحولوا الميزانيات. لا يمكن مدير مدرسة أن يفتتح السنة الدراسية بدون أن يدفع لكل من حصل منه على برامج. هنالك اقتناء لبرامج، يجب دفع المستحقات لأصحاب البرامج.
0: جدا مهم. يلا، العلاقة بين الأهل والمدرسة. لما أهل بحطوا أطفالهن، أبنائهن، بناتهن في مدرسة، شو هي حقوقهن في متابعة تعليم أبنائهن، وشو اللي بيصير معهن داخل المدرسة، وين كمان بتنتهي حق الأهل في المتابعة والمشاركة، وين بيبدأ صلاحية المدرسة والمدرسين في إدارة العملية التعليمية؟
1: طبعا الأهل شريكين في العملية التربوية والتعليمية. يعني الأهل، نحن نتحدث عن

0: العملية التربوية والتعليمية تتكون من شركائهم الأهل، الطالب والمدرسة والسلطة المحلية، ودور الأهل مهم جدا، وطبعا من حق الأهل التدخل وليس التدخل، والفرق كبير.
1: طعم واضح.
0: بالضبط. التداخل من حقنا أن نستفسر عن وضع التعليم داخل المدرسة، من حقنا أن نستفسر عن الوضع النفسي للطالب، من حقنا أن نستفسر عن كل ما يحدث داخل المدرسة، ولكن لا يمكننا التدخل في سيرورة التعليم، في كيف يجب على المعلم أن يقدم المواد التعليمية، في كيف يجب أن يتم التعليم داخل المدرسة. هنا تنتهي صلاحية الأهل. باللحظة اللي الأهل بفكر انه بيقدر يبدل المعلم او بيقدر ينطي اوامر للمعلم كيف يتم تمرير المادة، هنا تنتهي الصلاحية.
1: مفهوم.
0: فعلى الاهل ان يكونوا شريكين فعالين من اجل انجاح العملية التربوية والتعليمية.
1: شو اللي اجى هذا التنظيم، تعال نسميه التنظيم الجديد، ليعالج حتى نحكي عنه؟ هذا في قانون جديد رح يسن او طرح جديد رح يكون موجود، فشو هذا التنظيم الجديد ليعالجه لما حط قواعد لوسائل التواصل، يعني بمعنى كيفية التواصل نفسها مع الاهل، طبعا العلاقة بنتحدث بين الاهل والمدرسة، واوقات الاهل واوقات المدارس والدخول الى المدرسة واللقاءات. للي مش فاهم الصورة واللي ما سمع الخبر إلك المنصة.
0: الله يسعدك. طبعا المنشور لم يأتي بجديد علينا كأولياء أمور، أولياء الأمور تعمل باحترام وبثقة وبتعاون مع المدارس. طبعا جاء هذا المنشور ليشدد على أهمية التواصل بين الأهل والمدرسة، لم يأتي ليلغي التواصل، فهنالك مفهوم مغلوط من بعض الأهالي.
1: استلمناه كأنه عم بحد.
0: لما بيصير وقت فراغ عند الوزارة فيقومون بتعميم بيانات اللي احنا ما بدنا اياها. احنا عم ندور على اشي اكبر من هيك. اليوم الاهالي احنا سبنا نفوت الفصحى والعامية مشان يفهم المستمع
1: اللي مريح لها.
0: الله يسعدك.
1: اللي مريح لها.
0: اليوم البيان او المنشور اللي عممه المدير العام هو ما اتى بجديد علينا. طبعا التواصل بين الاهل والمدرسة موجود، التواصل بين الاهل والمدرسة مهم جدا، التواصل بين الاهل والمدرسة دائما بتنسيق. نحن على دراية ان الاهل اصحاب مسؤولية، الاهل يتعاملون مع المعلم والمعلمة باحترام، يتعاملون مع الإدارة باحترام. لا يمكن اليوم ما في أهل بزور المدرسة بدون ما ينسق مع مربي الصف. دائما في الاجتماع الأول لكل في كل أول سنة تعليمية، الاجتماع الصفي يقوموا بتحديد أيام لزيارة المدرسة من أجل الاستفسار، من أجل الاطمئنان، من أجل تقديم الدعم المعنوي والمادي للمدرسة. فهنالك دائما تواصل بين الأهل والمدرسة، لم يأتي بجديد، ولكنهم أرادوا أن يحددوا. طبعا فكرة ممتازة، التواصل مهم جدا. ربما أرادوا بهذا البيان أن يشددوا على أهمية الشراكة بين الأهل والمدرسة، على أهمية التواصل. أستاذ الكريم، نحن نشهد في السنوات الأخيرة تراجع في زيارة الأهل للمدرسة، وهذا شيء يضر بمصلحة طلابنا. فمن هنا أنا أنادي الأهالي بزيارة المدرسة، بالتواصل مع المدرسة، لأنه كل ما زادت زيارة الأهل للمدرسة العملية التعليمية والتربوية تعلو وتتقدم أكثر وأكثر، هذا يصب في مصلحة الطالب.
1: جميل. لكن البيان الذي أصدر، يعني إحنا قرأناه بصورة مغايرة بعض الشيء، بمعنى فاتوا لأدق التفاصيل هناك وسموا الولد باسمه وقالوا حتى هذا الواتساب المبالغ فيه بين الأهالي أو الطلاب وأهالي الطلاب والمدرس المدرسة، هذا بدنا نحط له حد. فكل طبيعة وكيفية وتوقيت التواصل عم بحطوا الأمور على بنص، وعم بحطوا حدود لهذه اللي بديش أقول تصرفات، لأنه هذا مش تصرف، هذا مسألة المفروض أنها تكون عادية، لكن ده أقول للفعل هذا، لأنه كل الأهل بدهن يطمنوا على أولادهم، كل بده يسأل بأسرع وأسهل طريقة ممكنة كانت. وهنا عم بيكون في بناي لجدران وبناي لأسوار اللي هي بتخلي المدرسة بمكان مقدس اللي هي مبالغ فيها أكثر من اللازم. فهذا اللي حطني بين حانة ومانة بالتفكير.
0: اللي صار انه احنا عم ناخذ المعنى السلبي من البيان. انا حسب رايي كلجنه قطريه عم نزور كل البلدان وعم نحكي بهذا الموضوع كتير، علينا انه ناخذ الناحيه الايجابيه. المنشور ما اجى اللي يحدد

0: ويقول لك أنت ممنوع تسأل عن ابنك بشكل دائم، من حقك أن تسأل دائما، ولكن لا يعقل أنه في ساعات المساء في الثامن هذا اللي عم بيصير. هنالك بعض وهم قلة قليلة لا يحترمون لا يحترمون المواعيد، لا يحترمون الحياة الشخصية للمعلم. لا يمكن لولي أمر إن كان أب وإن كان أم أن ترسل في الثامنة مساء للمعلم لمربي الصف ما هي مادة الامتحان غدا. هذا اللي عم بيصير. لا يمكن لأم أو أب، طبعا نحن نتحدث عن القليل، نحن موجودين في مجتمع عربي راقي مع أولياء أمور أصحاب مسؤولين يتعاونون تعاون تام مع معلمين ومعلمات، وتحية إجلال لكل معلم لكل معلمة ولكل الطواقم التدريسية على ما يعملون من أجل طلابنا وأبنائنا. فنعم البيان قال لا يمكن أن تأخذ من وقت الخاص للمعلم، فلهذا يجب تحديد، يعني علينا احنا احترام حياته الشخصية للمعلم، علينا احترام وقته الخاص للمعلم، عائلة، طبعا المعلم والمعلمة، انا اتحدث عن المعلم والمعلمة بشكل
1: له عائلة ولا ما له عائلة، هذا كيان قائم بحد ذاته له وقته الخاص.
0: يعني كان لي عدة مقابلات بهذا الموضوع، يعني زي ما بقول لما البنك بيسكر الساعة 4 بينفعش تتصل الساعة 5 على البنك لأنه مسكر. فعلينا احترام المواعيد، علينا احترام التوقيت. بالنسبة طبعا هنالك أهالي لا يعلمون أن في كل مدرسة هنالك برنامج في داخله كل المعطيات، إن كان وظيفة بيتية، إن كان مادة، إن كان سلوك، يوميا المعلم لا يترك المدرسة بدون إدخال هذه التفاصيل لهذه المنظومة.
1: برأيك برأيك ليش بوصل الوضع فينا إنه الأهل يبعتوا على الساعة 8 المساء لا المدرس أو المدرسة؟ هل هذا قلة التواصل بين الابن والأب أو البنت والأب وما إلى ذلك؟
0: قلة التواصل بين الأهل والمدرسة،
1: مش قلة التواصل بين الطالب وأهله؟
0: الابن يذهب إلى المدرسة، ولكن نحن كأهل علينا مسؤولية، علينا زيارة المدرسة، علينا فحص ما يحدث داخل المدرسة، علينا التواصل مع مربي الصف بالوقت المناسب. التواصل مهم جدا، لا يعقل ما يحدث اليوم. هنالك أهالي، طبعا مع احترامي لكل الأهالي، أنا لا أشمل الكل، نحن نتحدث عن قلة قليلة، يزورون المدرسة فقط في نهاية السنة التعليمية في حفلة التخرج، وهذا ما ننادي به دائما، حرام. أولادنا أمانة، علينا زيارة المدرسة، علينا الاطمئنان. لا يعقل أنه في اجتماع مدرسي يتواجد 30 ولي أمر في الاجتماع الأول، في الاجتماع الأخير أو في اجتماع نصف السنة يكون 4 وفي آخر السنة 1، وفي حفلة التخرج يتم دعوة 30 يأتوا 500. فمهم التواصل، مهم أن نزور المدرسة، مهم أن يكون هناك تواصل دائم مع المدرسة، وأن نكون بزيارة دائمة مع المدرسة.
1: تقنيا هل تقدر المدرسة أنها تحدد وسيلة التواصل مثل الرسائل أو البريد أو عبر الهاتف، ولا بحق للأهل اختيار الوسيلة اللي بحبذوها؟
0: كل وسائل التواصل متاحة، كل وسائل التواصل موافق عليها، أي وسيلة تواصل يتم الاتفاق عليها بين المدرسة والأهل، هذا لا يمنع أن توجه سؤال في أي وقت تريده. وأنا متأكد أنه المعلم أو المعلمة أو مربي الصف، تتحدث عن مربي الصف أو مركز الطبقة، لن يجيب الأهل أنني لا أستطيع أن أرد عليك لأنك لا تختار الوسيلة التي اتفقنا عليها. فهنالك لكل سؤال وزن، لكل سؤال ضرورة، لكل سؤال إجابة بالوقت المناسب. فعلينا أن نتعاون، علينا أن نكون شريكين مع المدرسة، علينا أن نتفق أن التواصل يجب أن يكون باحترام وبتوقيت حر. أنا لا أتحدث أنه بعدية الثلاثة ممنوع تبعث للمعلم، لا، ابعث، بس ابعث إشي سؤال مهم، إشي خاص، ما تسألوا شو وظيفتي بكرة، أو ما تسألوا عن موضوع اللي هو ليس بغاية الأهمية.
1: بس مين بحدد؟ بدي أسألك يعني، وإذا كانت المسألة مستعجلة، وأنا ما بعرف إيش يعني مستعجلة، ربما حياة أو موت أو الامتحان أو إصابة أو أيا كان، كتير سيناريوهات ممكن تطلع بالرأس. وإذا كان الأمر مستعجل، فهل ما زال تمام أنه أبعت على 10 بالليل ولا 8 بالليل؟
0: طبعا متاح أن تبعث في منتصف الليل، هنالك مربي الصف إن لم يرد في حال كان الأمر طارئ، طبعا بإمكانك إن لم تتلقى الإجابة من مربي الصف بإمكانك التواصل مع مدير المدرسة، وبإمكانك التواصل مع اللجنة المدرسية. اللجنة

0: مدرسية على مدار الساعة جاهزة لأن تخدم كل الأهالي. نحن متفقون أن 600 ولي أمر ممثلين بلجنة أولياء أمور الطلاب،
1: صح.
0: فلجنة أولياء أمور الطلاب إن كانت صفية إن كانت مدرسية وإن كانت محلية وإن كانت قطرية جاهزة لتلقي أي سؤال وبأي ساعة على مدار الساعة 24 ساعة. نحن إن شاء الله أنه ما بيكون اتصالات في حال الطوارئ، ولكن أنا متأكد أن مديري ومديرات المدارس معلمينا ومعلماتنا سيكونوا جاهزون لأي رد في حال الطوارئ.
2: اللقاءات ودخول المدرسة بعد 30 ثانية.
3: حقك علينا شوي وراجعين.
4: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
5: نظارتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
3: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للدعوي.

0: يلا مكملين. ابنك بالمدرسة لحد وين إلك حق تتدخل؟ هذا هو عنواننا طبعا. هي أو هو لماذا نحتاج بعض اللقاءات بين الأهل والمدرسة؟ يعني لماذا تحتاج بعض اللقاءات بين الأهل والمدرسة إلى موعد مسبق بدل من ما أنه يتوجه ولي الأمر إلى المدرسة في أي وقت بده؟ أنا حكينا من شوي لكن لكل انضم لإلنا إلى قيمة مرة.
1: طبعا مهم جدا أن يكون تنسيق، ومهم جدا أن نحترم المواعيد التي يمكن أن نزور بها المدرسة. أنا كولي أمر من حقي أن أتلقى الوقت الكافي من أجل الاستفسار عن ابني أو بنتي. فمن هنا المدرسة تنادي الأهل بالزيارة، تنادي الأهل بالاستفسار عن وضع المدرسة، وأيضا مربي الصف يريد أن يجلس مع ولي الأمر بغرفة بدون ضغط، يريد أن يشرح عن كل ما يحدث مع الابن، يريد أن يقدم كل المعطيات من ناحية سلوك، من ناحية علامات تقييم، من ناحية امتحانات، من ناحية تصرفات. فعلينا أن ندرك أستاذي الكريم أن الزيارة يجب أن تكون بدون ضغط. لا يعقل أن نعود إلى ما كان سابقا. بحكيك قبل 20 سنة كان يجي ولي الأمر على المدرسة خلال الحصة يطرق الباب، مرحبا أستاذ بدي أسأل عن ابني. فأنت مش بس بالضبط هذا اللي كان، مش بس شوشت تفكير المعلم، أنت كمان ضريت الباقي الطلاب
0: على 20-30 طالب
1: بالضبط. فإحنا من نادي أنه بدنا كل دقيقة لكل دقيقة لابننا، بدنا من نادي أنه يكون عندنا أيضا وقت كافي للتعلم والتعليم. فمشان هيك احنا لازم نختار الوقت المناسب اللي نزور فيه المدرسة ونقعد مع مربي الصف وناخد كل الأجوبة على كل الأسئلة.
0: طيب بدي افتح كمان باب او خانة صغيرة إلها علاقة بالسياق اللي احنا بنتحدث عنه كتير من حياتنا اليومية. وخلال السنة بيصير في مشاكل بالمدارس، يعني إذا كان بين الطالب والمدرس أو المدير أو بين الطلاب وطلاب آخرين موجودين، دور لجنة أولياء أمور الطلاب ودور الأهالي والأولياء كيف بتم كمان بتنسيق هيك مسائل؟ لأنه عفوا الدم بيكون حامي، هاي باللغة الدارجة العربية العامية. فبس بده يوصل للمدرسة أو بس بده توصل للمدرسة وأنا بدي أدافع عن بنتي وبدي أدافع عن ابني، فكيف هذا التنسيق بتم؟
1: التنسيق دائما موجود. لجنة أولياء الأمور هي الجسم، جسم تواصل بين الأهل وبين المدرسة لحل كل الإشكاليات وكل المشاكل. طبعا نحن نعمل دائما على حل الإشكاليات، نحن نعمل دائما على لقاء مع الأهالي في حال وجود أي إشكالية. لجنة الأهل مهمة جدا في كل مدرسة، مهم أن يتواجد

0: ناس فعالين داخل لجنة أولياء الأمور. فنحن كلجنة قطرية كان لنا في السنة الماضية بصمة في هذا المجال بالشراكة مع القسم العربي لوزارة التربية والتعليم. تم تعميم بيان نادينا فيه أولياء الأمور للانضمام للجان الأهل. فاللجان الأهل مهمة جدا داخل المدرسة, وفي حال وجود أي إشكالية أنا متأكد أن الهيئة التدريسية ستقوم بحلها, وفي حال لم يتم حلها اللجنة المدرسية موجودة لحل أي إشكالية. نحن لا نريد مشاكل, وطبعا نحن ننادي دائما بلغة الحوار. الحوار مهم, وهنا دور الأهل, هنا دور الأهل بزيارة المدرسة وبالإطمئنان. وأيضا على فكرة أستاذ الكريم, المدرسة ليس فقط تلقين للمواد التعليمية, المدرسة أيضا لبناء الإنسان, وبناء الإنسان يكون به فقط إن كانت هنالك الشراكة ناجحة بين الأهل والمدرسة. فمن هنا مهم جدا زيارة المدرسة, على الأهل زيارة المدرسة والانضمام للجان الأهل. لجنة الأهل لها وزن إن كان مدرسية وإن كان محلية.
1: كلام سليم أستاذيك. تعال نحكي عن المعلم, عن المعلم المدرس المدرسي كحقوق. شو أكثر الحقوق اللي بيطالبوا فيها وإنتوا بتسمعوها من الدوائر المغلقة والغرف المغلقة, ومش عن جد مش فعلا عم تطلع للعلن؟ بإيش مطلب المدرس؟
0: أولا يجب علينا أن نشكر كل معلم وكل معلمة وكل مدرس. المدرس هو من ينير درب أبناء, هو من يعلم, وهو من يساعد الأهل في التربية وفي التعليم. أول من أجل أن ينجح هذا الموضوع يجب أن نغرس في أبنائنا القيم. يجب علينا أن نحترم المعلم, علينا أن نقدر عمله, علينا أن نتعاون معه. فالمعلم هو من يعمل من أجل أبنائنا, وهم نحن نسلمهم أغلى ما نملك. نحن نعطيهم, يعني عم ننطي معلمينا ومعلماتنا أولادنا هنا أغلى ما نملك. فهم قد الأمانة وعلى قدر من المسؤولية. فلهذا دعمنا لكل معلم ومعلمة مهم جدا رغم كل الضغوطات في الحياة, ولكن وجودنا لجانبهم من أجل إنجاح العملية التربية والتعليمة مهم جدا.
1: نعم. المرجع الأساسي, ما جاوبني, ما زلت لغاية الآن على السؤال, أكثر مطالبهم للمدرسين والمدرسات. يعني أنا بضم صوتي لصوتك على كل اللي أنت ذكرته ويحترم صدقا, لكن إيش بتسمع أنت من الدوائر المغلقة؟ بإيش مطالبهم ممكن تكون؟
0: مطالبهم من ناحية منهاج, هذا مع الوزارة.
1: أوكي.
0: مطالبهم من ناحية أولياء أمور أن نكون بجانبهم دائما. هم يريدون الأهل. كل مدرسة, كل معلم, كل مربي, كل مدير يريد أهل بجانبه, يريد بدنيانا شريكين فعالين.
1: إذا المدرس عم بطلب هذا المطلب وبده الأهل يكونوا جنبه, هذا كصيغة يعني كعلاقة طردية, هذا يعني يساوي إنه الأهل مش جنبي اليوم, فعشان هيك أنا عم بطالب إنه الأهل يكونوا جنبي. هل أنا خطأ؟ هل أنا صح؟ فاهمني.
0: أنت كلامك صح. هنالك مدارس لا, زي ما ذكرت سابقا, مش عم بزوروها الأهالي.
1: تمام.
0: هنالك مدارس تعاني من هذا الموضوع. فكل اليوم منشان تنجح كمان مرة, يعني جملتي دائما بكررها, منشان تنجح العملية التربوية التعليمية كمان مرة, مش بس تلقين مادي, بدنا الأهل. الأهل حضور مهم. اليوم المدرس بيطالب إنه يكون تعاون بينه وبين الأهل من أجل إنجاح هاي العملية. اليوم المعلم بده الأهل دائما حده, بده يكون شريكين فعالين معاه. طبعا عدا انه كل معلم اليوم بطلب من ولي الامر ما تتدخل بشغلي, انطيني انا اساوي شغلي بالمدرسة وانت ساعدني. يعني المعلم اليوم لما بيجي الصبح على شغله جاي ينطي المادة التعليمية للطالب.
1: نعم.
0: مش جاي قاتل. فهنالك مفهوم مغلوط انه المعلم عم بيحاول يتعامل مع طلابنا بصورة غير صحيحة. هذا خطأ طبعا. هنالك هنا وهناك بعض الإشكاليات بهذا الموضوع, ولكن لغة الحوار هي من تحل هذه الإشكالية.
1: نعم. في بعض الدول الموجودة على هذا الكوكب بالعالم اللي بقول لك خلص إنه أنا خلصت دوامي على الساعة 2-3 أو 4, بعض المدارس مش شرط عنا على الساعة 4, اللي هون بتنتهي مسؤولية المدرسة. ساعتها أنت يا طالب أو طالب بتقدر ترجع على بيتك وتتمارس نشاطاتك ونشاطاتك وتكون مع عائلتك وبرامجك وإلى آخره. ففي هاي القضية اللي عنا اللي يعني بتحس في استمرارية للمدرسة حتى بوجود حتى بعد ترويحة الطلاب على البيت، بمعنى انك انت بدك تحل وظائف تضلك متبع، والاهل كمان يدرسوا ابنائهن وبناتهن،

0: فبعض الأهالي هون النقطة اللي بدأ أوصلها، إنه أنا ليش أنا من مسؤوليتي كأم كأب أكمل تدريس ابني وبنتي؟ هاي مسؤولية المدرسة، وعشان هيك المدرسة بتأخذ مني مصاري كعلاقة منطقية. فهون بحب أسمع رأيك.
1: طبعا المدرسة هي تمرير المواد، المدرسة ما راح تتابع الابن 20 ساعة. اليوم المعلم بمرر المادة التعليمية،
0: يعني مسؤولية المدرس بس يمرر المادة وما يهتم على كفؤ 100% انه ذوتت المادة وفهم 100% عشان ما يوصلوا للبيت.
1: لا طبعا هو بده انه يذوت المادة، بده انه الطالب يفهم. احنا أوكي. اليوم معظم المدارس استغنت عن التقييم، علامات التقييم، ما بدهن علامات تقييم. احنا ما مندور احنا اليوم على بدي ابني يجيب، بدي الطالب يجيب لي 100. انا بدي كثير من المعلمين بيفحصوا مع الطلاب بشكل مباشر، انت فهمت المادة؟ ان اليوم بطلوا اول هنا وهناك. طبعا في مدارس بدور على علامات تقييم، فدور المعلم هو تمرير المادة، ودور الاهل متابعة وضع ابنهن بانه الموضوع ماشي معه، الموضوع مفهوم له. وطبعا في حال وجود اشكالية بنقدر نتواصل مع المعلم، بنقدر نستفسر، بنقدر نزور المدرسة، بنقدر نعمل جلسة. وهون دور الاهل كمان مرة، دور الاهل مهم جدا. يعني السطر الاخير دور الأهل في متابعة وضع التعليم، وضع مستوى ابننا. فمشان هيك كمان مرة يعني عن جد زيارة الأهل للمدرسة مهمة جدا، متابعة وضع الطالب مهم جدا.
0: نعم نعم.

0: على تحديد اللي افتتحنا فيه بالبداية أستاذ زياد، المواعيد التواصل بين الأهل والمدرسة بشكل محدد من الأهل للمدرسة، هل في اختلاف بين المدارس الخاصة الأهلية الحكومية أم هذا يسري على جميعهم؟
1: من ناحية مدارس أهلية ومدارس حكومية، الموضوع زيارة الأهل يسري على الجميع، يسري على الجميع، يجب تحديد وتنسيق. طبعا أنا لا أتكلم أنه يعني إذا أنت ما نسقت ما ينفعش تزور المدرسة، لا، في هنالك أمور اللي لازم تزور المدرسة، ولكن الموضوع بشكل عام التنسيق وزيارة المدرسة والاستفسار يسري على كل المدارس. نعم.
0: إذا صار في اعتراض من الأهل على قواعد التواصل اللي ذكرناها، وهذا جل اهتمامنا وعشبنا أن على ذلك بنينا هذه الحلقة، يعني على قواعد التواصل اللي بنتها أو وضعتها المدرسة، مين الجهة اللي بتقدر مراجعة هذه القواعد أو حتى بتعرف شو ممكن لتغييرها؟ هل هذا متاح؟
1: طبعا متاح، بس علينا التنويه أستاذي الكريم، حتى هذه اللحظة ما في قانون ولا بأي مدرسة إحنا بدنا نتواصل معك بس بهاي الوسيلة. كل وسائل التواصل متاحة، المدارس في المجتمع العربي لم تحدد وسيلة واحدة فقط وغيرها مش راحين نرد على الأهل. يعني أنت في حال أوكي تاتا نأخذ الناصري، في حال قررت المدرسة إكس إنه وسيلة التواصل بين الأهل والمدرسة فقط عبر البريد الإلكتروني، هذا غير مقبول. كل وسائل التواصل مسموح بها، كل طريقة للتواصل بين المدرسة وبين الأهل مسموح بها. فلهذا حتى الآن ما في عندنا قانون معين في مدرسة معينة. طبعا في حال وجود إشكالية كهذه نحن كلجنة قطرية مستعدين نتداخل ونتدخل بالموضوع ونحله، أما ما في إشي اللي بقول لك بس هاي وبس، دائما في كل وسائل التواصل متاحة.
0: بوجود ميزانيات كافية حسب المطلب المرجو، لوين ممكن نوصل إحنا؟ بطبيعة الأحوال رح يتغير الحال، فإحنا وين لأي مكان بدنا نوصل؟ يعني أخذنا الميزانية اللي بدنا إياها، ذكرت 400، روح وصلنا 1,000,000، وضعنا كيف بتغير بكل المدارس العربية؟ وين إحنا؟
1: الميزانيات لا تنقص المدارس، المدارس تتلقى ميزانيات إن كان ابتدائية وإن كان إعدادية وإن كان ثانوية من الوزارة عن طريق برنامج جيفن، ولكن كيف يتم صرف هذه الميزانيات؟ وهنا دور الأهل. يعني أنت جبت لي سؤال مهم جدا جدا
0: معك.
1: اليوم المدارس عم تتلقى مئات ألوف الشواغل خلال السنة التعليمية على مراحل من أجل

0: زينيات. احنا ما بدنا اليوم برنامج رسم على طبشورة، انا بدي برنامج يقوي المهارات، يطور المهارات، يبني جيل، يبني شخصية للطالب. فمهم جدا التواصل مع المدرسة، نرجع للب الموضوع، مهم جدا التواصل، مهم جدا وجود لجنة اهل داخل المدرسة من اجل ان تلتقي مع ادارة المدرسة وتستفسر عن البرامج التي تم اقتنائها من الميزانيات، ميزانيات بلا نهاية، وبإمكاننا أن نصل إلى أعلى المراتب إن تم صرفها بالشكل المضبوط.
1: أنا كنت أحكي لك من شوي وحضرتك عم بتخبرني إنه أنا عم بقرأ ما بين السطور، لكن أنت بشي محل بشي مطرح ذكرت الإشي شبه علني، وأنا بدي أحط الأمور بالنصابة ونحط النقاط على الحروف. وين بتروح هاي الميزانيات إذا مش عن جد عم تصرف على المناهج وعلى البرامج المرجوة اللي إحنا بدنا إياها، بغض النظر إذا في رقابة ولا لا؟ وإنت فاهم سؤالي؟
0: لا، إحنا علينا أن نقدر عمل مدراء ومديرات المدارس،
1: مش عم نطعن، لكن إحنا عم نسأل. وأنا
0: كل كلمة لها،
1: وأنا وجودي هون هو القناة ما بين أي شخص إسا راكب بسيارته هو أو هي وعم بتسأل هذا السؤال، فمجرد خطر لي أكيد خطر له أو خطر لها، فهذا يتوجب علي بالزبط. إنه أسألك إياه.
0: فرجائي لكل مستمعي راديو الشمس أن لا نفهم خطأ ولا نفهم بالشكل المغلوط. مديري ومديرات المدارس يعملون بمهنية وبشفافية، وهنا حقنا التداخل وحقنا أن نسأل. ولكن موضوع الرقابة من الوزارة على مصروفات جيفن وكيف يتم صرفها من أجل اقتناء برامج ذات جودي، من أجل
1: تسمح لي أقول لك إشي، إنه أنا غير مقتنع كفاية.
0: اسمح لي انطيني أكمل. لا
1: لأنه طبعا، لأنه إذا في رقيب ومراقب ورقابي، هذا يقول إنه في خلل أنا بدي أصححه.
0: الرقابي في كيفية صرف وكيفية في اقتناء البرامج اللي بتعود على الفائدة، يعني زي ما ذكرت مع احترامنا كل مزودي
1: مفهوم
0: الخدمات،
1: مفهوم مفهوم.
0: ما بدي أنا برنامج اليوم أرسم على طبشورة أو أرسم على بيضة، أنا بدي برنامج يقوي شخصية الطالب. الوزارة إحنا من كتر الضغط على الوزارة كلجنة قطرية وكلجان وكمديري أقسام تربية وتعليم، طلبنا أن يكون أكثر رقابي. معلمين مديري ومديرات المدارس يعملون بمهنية بشفافية بضمير، هذا مال تم رصده من أجل طلابنا. هنا وهناك بعض الشائعات، وهذا مغلوط جدا جدا. نحن نقدر عملهم، مديري ومديراتنا يتم صرف الميزانيات بالشكل الصحيح وبمهنية، ولكن الرقابة على اقتناء برامج تعود فقط على الطالب بالمصلحة.
1: من وزارة الثقافة والفن والترفيه بيقتطعوا من الميزانية اللي هي 100% اللي تصرف على السينما، المسرح، مسلسلات وأمور لا منهجية ثقافية إنتاجية وما إلى ذلك، المبلغ الكلي يقتطع للعرب 20%. هل هذا الحال بخصوص وزارة التربية والتعليم والمنهاج الدراسي بما يخص العرب أم لا؟
0: صراحة على بهذا الموضوع تواصل معي الأخ نضال عثمان، وطلب أن نكون لنا جلسة معا من أجل الضغط على الوزارة إرجاع هذه الميزانيات. طبعا نحن لا نقبل، وسنعارض وسنقدم مساءلة للوزير وللوزارة ولكل مسؤول. ممنوع اقتطاع أي ميزانية للمجتمع العربي، كل ميزانية مهمة، كل ميزانية جاءت لترفع المستوى الثقافي التربوي والتعليمي الاجتماعي. فالموضوع صراحة وحقيقة تواصل معي الأخ نضال عثمان، سيكون لنا جلسة قريبة من أجل الضغط على الوزارة إرجاع هذه الميزانيات وعدم اقتطاع أي شكل من المجتمع العربي.
1: شو بتكون حجتهن بهيك بهيك بهيك صورة وبهيك صيغة؟ إنه أنا عندي مطلب ما تقتطع مني، سبق إلا ما حكيته على الموضوع أنا متأكد. شو حجتهن؟ شو حجة الدفاع تبعتهن هون؟
0: حتى الآن كيف أسمع أن يعني حجة الدفاع بقول لك فيش ميزانية. طبعا نحن نعرف العنصرية، علينا التكلم بهذا
1: التمييز علي
0: بالضبط. التمييز موجود في كل محل، في كل الوزارات، وهنا يأتي دور الشخصيات الفعالة أمثال الأخ نضال عثمان، أمثال كل شخصية بارزة، كل شخصية عندها مسؤولية.
1: دورك حضرتك مهم جدا طبعا،
0: الله يسعدك. طبعا كلجنة قطرية نحن نمد إيدنا لكل الجمعيات، لكل الشخصيات القادرة، لكل الشخصيات المؤثرة. نحن إيد واحدة، إحنا رح نضغط على كل الوزارات عدم اقتطاع أي شكل. من حقنا أن نحصل، ولكن يمكننا أن نحصل على كل الميزانيات إن طلبنا. ما بنفع نضلنا ساكتين وقول ما دخلناش. فمن شان هيك بنادي على كل المسؤولين، على كل القيادات، اعملوا بصف واحد من أجل

0: جل تحقيق كل ما ينقصنا. احنا عايشين بهاي الدولة ومن حقنا نحصل على كل شو بيطلع لنا. ما بيصير احنا ينزلوا وياخذوا مصاري ونسكت. فالمطالبة بتعمل على توفير كل ما ينقصنا.
1: مبارك جدا مهم. بدي ارجع للي ذكرته من شوي من 3-4 دقائق، كل موضوع الطبشورة وارسم على البيضة وعلى الورقة وما الى ذلك. ايش هي البرامج المرجوة عن جد اللي انتم بتفضلوا انها تكون موجودة بالمنهاج وبالمنهاج اللامنهجي كمان؟ هل في حلم معين اللي عن جد جاي مش هحكي لك جاي على بالكم، جاي عبالنا انه يطبق فعلا، اللي ابنائنا بناتنا يقدروا من جيل صغير جدا يكبروا على هذا النهج؟ شو ينقصنا احنا؟
0: احنا ينقصنا الكثير من البرامج، ينقصنا برامج تطوير المهارات، برامج بناء الشخصية. احنا بدنا الولد بصف سادس يكون صاحب شخصية، يطلع المنبر يلقي كلمة بدون خوف، مش نستنى يوصل صف 12 وبعده مش، أو يوصل الجامعة وبعده مش هذيك الشخصية. فكثير برامج تنقصنا، كثير أمور تنقصنا. بتمنى من كل المدارس ومن كل الأصحاب القرار انه يعملوا على ايجاد برامج. وطبعا لا ننسى العنف المستشري استاذ الكريم، هنالك برامج تعمل على نبذ العنف، ونحن نطالب كل المؤسسات. على فكره كان عندنا اجتماع قبل شهرين في القدس في ديوان رئيس الدوله مع رؤي كحلون ومع شيرين حافي ناطور بموضوع الحصانه وموضوع العنف. طبعا كل سنين لورا عم بيحكوا انه في برنامج وفي برنامج وفي برنامج، قلنا اللي بدنا نشوفه، فوعدوا انه يتم تمرير هذا البرنامج، يبلشوا يشتغلوا فيه من 1/9 وسيكون لنا متابعة. طبعا قضية العنف اليوم المستشري وصلت المدارس، يعني وصلت المدارس والأمر مقلق. فإحنا منطالب السلطات المحلية إنه يعملوا بالشراكة مع المدارس، مع كل مين موجود بمجتمعنا من أجل نبذ العنف. يعني إحنا بدنا نوصل لوضع اللي ما يكون عنف لا داخل المدرسة ولا خارج المدرسة. يعني قالك عنف مستشري جدا جدا والوضع مقزز.
1: اللي بخوف بالموضوع هات هيك نفتح السير أنا وياك كأنه حدا ما سامع. أنا عارف ده، حاول أصيغها صح. يعني الأشخاص تعال نسميه هن اللي مشكلجية أو من خلفية مش لطيفة إذا صح التعبير، المدرسة ما بدها إياهن بالمدرسة، ما بدها إياهن داخل أسوار المدرسة وعلى مقاعد الدراسة. فبوصل وضعهن الوضع، بوصل الوضع إنه يطردوهن يطحوهن من المدرسة. سؤال، شو مع هذه الفئات؟ تمام، يعني إذا بدهم يروحوا على أطر اللي هي ممكن تحميهن من أنفسهن، بس شو إحنا سوينا؟ بقينا بنفس الدوامة بشي محل بشي مطرح اللي هذه الفئة مجتمعة مع بعض. تمام، فمش عن جد منخرطين بالنهج العام والسلوك الأخلاقي اللي إحنا بدنا إياه. فإحنا هنا صرنا بين، رجعنا مش صرنا، رجعنا بين المطرقة والسندان. فهل في حلول طرحتوا هيك مواضيع؟
0: واو، انت عم تاخذني لمحل اللي يعني ما كنت بدي اروح لإله.
1: انا اخذت منك صراحه أنا واستفزني الموضوع وقلت اوكي يلا تعال نفتحها بصوت عالي.
0: عارف شو مشكلتنا احنا بالمجتمع العربي بالعنف؟ السلطات المحليه، بحكيها بكل علني.
1: بمعنى
0: انا بدي المدرسه بعدي الدوام تصير مركز للدورات للأطر. أنا بدي أطر لأولادنا. أنا ما بصير إنه بعدي تنتين فيش أطر. في الكثير من البلدان رؤساء السلطات المحلية يلوحون التربية والتعليم و و و و وبتبلش السنة واختفينا. إحنا منطالب السلطات المحلية بإيجاد أطر لطلابنا في تسرب خفي في أولاد اللي عم بتركوا المدارس. اليوم كل مدير مدرسة بدش إنه الولد يترك المدرسة، بالعكس هو عم بوجهه في كتير محلات اللي عم بوجهه لمدارس إن كان تكنولوجية وإن كان غير تكنولوجية. ولكن على سلطاتنا المحلية، على رؤساء السلطات، إيجاد أطر لهاي الطلاب. بنقدر نمنع العنف، بنقدر، مش بقول لك انا بسرعه، ولكن شوي شو بنقدر نمنعه اللي نلاقي لهي الاولاد المشكلجيه اللي انت سميتها. وهذا التعريف الصح،
1: يعني التعريف يعني الصح. بدنا نسمي الولد باسمه، يعني بقدر احكي لك وانت حضرتك اكيد بتعرف والامر مش مخفي، في قطع سلاح موجوده بعده شنطات لطلاب ببعض المدارس العربيه، لا يخفى عليك ولا يخفى علي ولا يخفى على الكثار. وغاز الضحك الموجود بالشوارع برضو احنا شايفينه، والفلاتر تبعون السيجاره اللي هي ملغومه كمان احنا شايفينه من طلاب بجيل الطعش.
0: انت بتحكي 100%. يعني بالصدفة امبارح تلقيت تلفون من رئيس لجنة محلية في بلد ما بدنا نذكر اسمه، رئيس السلطة أغلق نويدية، رئيس السلطة في بلد ثاني أغلق نادي للشباب، رئيس السلطة ماشي عم بنطي أطر للشباب اللي في

0: الطاقة. فهون دور السلطات المحلية، صح احنا بنتهم الوزارة بالتقصير، انا معك، انا ما بقول انه وزارة التربية والتعليم هي كمان مسؤولة عن العنف. دور وزارة التربية والتعليم، نحن يعني ما بس نقول الوزارة الوزارة الوزارة، انا بعدي الظهر بتقيم السلطات، الوزارة مسؤولة عن التعليم، عن المنهاج. نعم انه هي مقصرة بحق مجتمعنا، نعم انه عم بيعملوا المستحيل من شان يحافظ على مجتمعنا، ولكن هناك تقصير، هنالك كثير مشاكل اللي عم نستنى حلها، ولكن بعد الظهر على السلطات ايجاد اطر للشباب اللي ضايعة. في هناك شباب ضايع ما بيعرفوا شو مسؤولية. وكمان يعني انت عم تخلني لمحل يعني كل مرة برجع عليه بلقائنا، يعني ما بدي المستمع يزهق مني، دور الأهل مهم، دور الأهل مهم، دور الأهل يزوروا المدرسة مهم جدا. يعني ما بيصيرك أنت ما تعرف إن ابنك بعد الدور بروح بخلص دوام الساعة 2 بوصل بيت الساعة 4، طيب وين كان بقاله 2؟ فمشان هيك دور الأهل مهم جدا. يعني زي ما بقوله إذا بدك تخلف ربي، هاي يعني الجملة دائما بحكيها وبحكوا لي إياها بكتير بلدان. فمسؤولية كبيرة على الأهل، ومسؤولية كبيرة على السلطات المحلية، ومسؤولية كبيرة على كل صاحب مسؤولية، وعلى كل ولي أمر إن كان أم وإن كان أب. فعلينا دور كبير، وعلينا متابعة أولادنا. وأنا بنادي السلطات المحلية، تعالوا وشاركوا اللجان، تعالوا وفوتوا على المدارس. اقلب يا أخي المدرسة لمركز جماهيري. ليش المدرسة الساعة 2 بتسكر وتضيض ولا بضل مضيء 24 ساعة؟ انت استعمل البناي لدورات، وهذا اللي عم بيصير. يعني صراحة وبكل شفافية وحقيقة، اليوم تلقيت تلفون من من من مدرسي، من مديرة مدرسي ببلد معين، انه البلدية بدها تحول انه المدرسة تصير تدفع فاتورة الكهرباء والمي. بقول لها طب بسادر ليش، شو المشكلة؟ ولا بتقول لي بكفي بصير اطفي الضيات. يعني انت اليوم المدرسة بيخلصوا دوام الساعة 2، الضيات بضل مضوية، المديرة بتطفيها، بيجي بضوها بعرفش مين بضويها بالحارة، وبضل مضوية 24 ساعة. فندائي لا رؤساء السلطات المحلية إنه المدرسة تصير مركز جماهيري بعد الظهر، لعل وعسى نستطيع تقليص هذه الظاهرة. نبذ العنف، نبذ العنف بيكون بضم الشباب، باحتواء الشباب، بلقاءات مع الشباب، وإن شاء الله خير.
1: صح، يعني الصفوف فعلا أنا بوافقك، الصفوف ممكن أنها تقلب من مقاعد دراسية لمقاعد دراسية لدورات، اللي ممكن يكون تدريس لغات مختلفة، ممكن يكون فنون مختلفة، الساحات ممكن تكون ساحة لعدة رياضات حتى وأشغال بكل أنواعها. فأنا طبعا بأيد اللي أنت عم تحكيه، وبشد على إيدك وبضم صوتي لصوتك، وياريت هيك كله يصير، لأنه عندنا كتير مدارس ببلداتنا العربية،
0: كتير مدارس وكتير محلات اللي بنقدر نستغلها. وهون دورنا احنا كأولياء أمور، كمسؤولين في المجتمع، يجب وعلينا أن نعمل كل ما نستطيع، وأن لا نقصر بكل ما يعود بالفائدة على أبناء مجتمعنا.

0: لو بدنا هيك نحط قاعدة بسيطة تحكم العلاقة كلياتها، شو اللي بحق للأهل إنه يطلبوا من المدرسة، تمام؟ وشو اللي لازم أو بتوجب تعال نقول إنه يتركوه للمدرس وأيضا للإدارة، وشو اللي لا يجوز لأي طرف إنه يتجاوزه. وبفكر هيك بيكون ختامنا مع هذه الإيجابي.
1: طبعا كل ولي أمر بده من المدرسة إنه يحترموا الابن، بده إنه يحافظوا عليه، وبده إنه يطور من مهارات الابن. إحنا اليوم نحط أولادنا بالمدرسة من أجل تطوير المهارات، من أجل بناء الشخصية. إحنا بدنا أولادنا ناجحين، بدنا أولادنا يكونوا مثال جيد وطيب في الحياة، يعني بعدين المدرسة في بدها تكمل الحياة، فبدنا إحنا يكونوا أولادنا ناجحين. وطبعا المدرس بده أنه الأهل يكونوا شريكين، وبطلب أنه دائما يكونوا موجودين بالمدرسة. يعني كمان مرة بحكيها أنه وجود الأهل مهم جدا، علينا مسؤولية كبيرة، وبطلب أنه يكون الشغل مع المدرسة بتداخل وليس تدخل. طبعا هذا ما بمنع أنه نقدم أي مسائلة لأي معلم، يعني الكلمة الأخيرة بالمدرسة ليس فقط للمعلم وليس فقط للأهل. لا. الشراكة هي اللي بتنجح العملية التربوية والتعليمية.
0: وبدي أرجع أسكر الدائرة اللي فتحناها بأول سؤال طرحناه بهذه الحلقة، هو كان دردشة أكثر مما أنه سؤال. حكيت لك أنه متوقع أنه السنة الدراسية 2026 أيلول، الأول من أيلول مش رح يتم.

0: تم بكل المدارس. وهنا أنت دعيت في بداية اللقاء هذا بيني وبينك، فإلك كمان مرة إذا بتحب.
1: الله يسعدك. طبعا أنا بتمنى أنه ما يكون هنا وهناك تشويش في بعض البلدان، ولكن أنا أرى اليوم هذا المنظر أمامي، سيكون تشويشات في بعض البلدان في حال لم يتم إتمام الترميمات وإتمام ما بدأت به السلطات. من واجب السلطة المحلية إتمام الترميمات وتوفير كل ما ينقص مدارسنا، والمهم والأهم تحويل الميزانيات. لا يعقل أنه المدرسة ما تحصل على الميزانيات المستحقة، فهنا هناك سيكون تشويشات، وأتمنى أن يكون تدخل سريع للوزارة والضغط على السلطات المحلية من أجل حل هذه الإشكالية.
0: وأنت ببين هذا الإشي اليوم قبل؟
1: إن شاء الله بكرة ببين، يعني إحنا ما بدنا نستنى لـ 30/9، بالعكس أنا بدي يكون 1/9 يوم عيد لأطفالنا، بدي يكون بدي تقرع أجراس المدرسة بالضبط، بدنا اشتقنا لرنت الجرس، وبدنا نستقبل أطفالنا وطلابنا وما نحرم حدا، ولكن إذا ما بنضغط ما بزبط الإشي.
0: ضيفنا لهذا اليوم الأستاذ زياد فيصل، رئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور في المجتمع العربي. جزيل الشكر لك، نورتنا.
1: شكرا لك، شكرا على الاستضافة، وكل عام وانت بخير.
0: وانت بخير دايما. هيك يا جماعة، افتتحنا الموضوع، ابنك بنتك في المدرسة لحد وين لك الحق تتدخل؟ كمان حكينا عن العنف في المدارس وما إلى ذلك، وأيضا الميزانيات، وإنه السنة الدراسية ببعض الأماكن مش على الأغلب، ما بعرف في لغاية الآن، إنه مش شرط إنه تفتح الأبواب بالأول من أيلول إلا إذا الميزانيات والميزانيات. الحلقة رح تكون موجودة مؤرشفة على موقع الشمس نص ساعة بعد شوي، يعني تقدروا تسمعوها كلها. علي ياسين ألف تحية لإلك، عم بتبسم لي من غرفة الإنتاج، ضغطه بالنص ساعة. الله الله بعينك زي دايما يا أخوي. خليل الحداد ألف تحية لإلك. كنت أنا معكم بتقديم وإعداد هذه الحلقة من حقك علينا، دوريد للداوي. كونوا بخير دائما وأبدا. نسمع بعد غد يوم الخميس على الساعة 4 بعرأي ريشي. ختمنا حقك علينا لغاية الآن. سلام سلام.

0: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أدانت وزارة الخارجية السورية زيارة وزير الأمن إسرائيل كاتس إلى جنوب سوريا، ووصفتها بأنها دخول غير قانوني وانتهاك لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، معتبرة أنها محاولة جديدة لفرض أمر واقع وتكريس الاحتلال في الأراضي السورية. وكان كاتس قد أجرى اليوم جولة في منطقة جبل الشيخ والمنطقة الأمنية داخل الأراضي السورية، والتقى قوات الجيش الإسرائيلي المنتشرة هناك، مؤكدا أن إسرائيل لن تغادر جبل الشيخ أو المنطقة الأمنية ما دامت ترى تهديدات جهادية على حد تعبيره. ووجه كاتس رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع قائلا إن عليه عندما ينظر من قصره في دمشق إلى جبل الشيخ ويرى الجيش الإسرائيلي أن يعرف أن القوات الإسرائيلية موجودا بحسب قوله لحماية المستوطنات والحدود. كما قال كاتس إن إسرائيل تحركت ضد محاولة تركيا للتمركز في سوريا، معتبرا أن ذلك يشكل خطرا على المصالح الأمنية الإسرائيلية، ومؤكدا أن الجيش الإسرائيلي

0: سيواصل البقاء في المنطقة. وإلى الملف الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشيال أنه تمت إزالة جميع الألغام التي زرعت في مضيق هرمز، على حد قوله مشيرا إلى أن إيران تلقت تحذيرا من أن أي سفينة أو قارب يقدم على زرع ألغام جديدة في المضيق سيدمر. بقاء في الملف الإيراني، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض مع الولايات المتحدة أن قائد الجيش الباكستاني الذي زار إيران لم ينقل أي رسالة تهديد أو رسالة من واشنطن، بل دعا إلى فتح المجال أمام المفاوضات. وأضاف المصدر أن إيران أطلعت الجانب الباكستاني بشكل واضح على شروطها ومواقفها. محلياً، أعلنت وزارة حماية البيئة ووزارة الصحة عن رصد بعوض مصاب بفيروس حمى غرب النيل في عدة مناطق بالبلاد، من بينها المجلس الإقليمي عامك إزرعيل شمالاً، والمجلس الإقليمي عامك حافر وسطاً، والمجلس الإقليمي شاعر هنيجف جنوباً. وبحسب وزارة الصحة، تم تشخيص إصابة 17 شخصاً بحمى غرب النيل، توفي أحدهم جراء المرض. ودعت الوزارة الجمهور إلى المساهمة في الحد من انتشار البعوض من خلال تجفيف وتصريف مصادر المياه الراكدة واستخدام مستحضرات طاردة للبعوض والإبلاغ إلى مركز 106 التابع للسلطات المحلية عن بؤر انتشار البعوض ومصادر المياه الراكدة في الأماكن العامة. في الضفة الغربية، هجم مستوطنون مجموعة من ناشطي السلام وصحفيين في قرية جناتا قرب بيت لحم، واعتدوا عليهم بالهراوات والحجارة ورشوا عليهم غاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. وبحسب الناشطين، كانت هناك قوات من الجيش الإسرائيلي متواجدة في المكان خلال الهجوم، لكنها لم توقف أي من المستوطنين، بل حاولت إبعاد الناشطين ومصادرة كاميراتهم بدعوى وجودهم في منطقة عسكرية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة في ساعات المساء والليل، سيما في المناطق الجبلية، أما درجات الحرارة لهذه الليلة تكون على النحو التالي: في القدس 21، في الجليل الأعلى 20، في طبرية 22، في الناصرة 21، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 22، في النقب 18، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أطلق العميد في الاحتياط عوفر فينتر حزبه الجديد متعهدا بالعمل على تشكيل حكومة يمينية واسعة، وقال إن الحل في غزة واحد وهو الهجرة، وإن أي عدو يشن حربا على إسرائيل سيدفع ثمنا إقليميا باهظا. وينضم إلى القائمة في المركز الثاني الناشط في مجال الدعاية الإسرائيلية يوسف حداد، الذي قال إنه يطمح إلى تولي حقيبة الإعلام في الحكومة المقبلة وأن يكون أول عربي في الكابينت السياسي والأمني. أدانت وزارة الخارجية السورية زيارة وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى جنوب سوريا، ووصفتها بأنها دخول غير قانوني وانتهاك لسيادة سوريا وسلامة أراضيها. وكان كاتس قد زار منطقة جبل الشيخ والتقى قوات إسرائيلية هناك، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة ما دامت ترى تهديدات جهادية على حد تعبيره. ووجه رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع قائلا بأن عليه أن يعرف لدى رؤيته الجيش الإسرائيلي من دمشق أنه موجود بحسب كاتس لحماية المستوطنات والحدود. وقال كاتس إن إسرائيل تحركت ضد محاولة تركية للتمركز في سوريا، معتبرا أن ذلك يشكل خطرا على المصالح الأمنية الإسرائيلية، ومؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل البقاء في المنطقة. وإلى الملف الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشيال أنه تمت إزالة جميع الألغام التي زرعت في مضيق هرمز على حد قوله، مشيرا إلى أن إيران تلقت تحذيرا من أن أي سفينة أو قارب يقدم على زرع ألغام جديدة في المضيق سيدمر. بقاء في الملف الإيراني، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض مع الولايات المتحدة أن قائد الجيش الباكستاني الذي زار إيران لم ينقل أي رسالة تهديد أو رسالة من واشنطن، بل دعا إلى فتح المجال أمام المفاوضات. وأضاف المصدر أن إيران أطلعت الجانب الباكستاني بشكل واضح على شروطها ومواقفها. في الأخبار المحلية، أعلنت وزارة حماية البيئة ووزارة الصحة عن رصد بعوض مصاب بفيروس حمى غرب النيل في عدة مناطق بالبلاد، من بينها المجلس الإقليمي عمك كيزرعيل شمالا، والمجلس الإقليمي عمك حفر وسطا، والمجلس الإقليمي شعر هنيجف جنوبا. وبحسب بيان الوزارة، تم تشخيص إصابة 17 شخصا بحمى غرب النيل، توفي أحدهم جراء المرض. ودعت الوزارة الجمهور إلى المساهمة في الحد من انتشار البعوض من خلال تجفيف وتصريف مصادر المياه الراكدة واستخدام مستحضرات طاردة للبعوض، والإبلاغ إلى مركز 106 التابع للسلطات المحلية عن بؤر انتشار البعوض ومصادر المياه الراكدة في الأماكن العامة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة، لا سيما في المناطق الجبلية، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 21 درجة، الجليل الأعلى 20، في طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 22، في النقب 18، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: عندكم شيء غيره تسمعونا اياه؟
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال كلمة ألقاها في فعالية استضافها المجلس الإقليمي بنيامين في الضفة الغربية أن إسرائيل تستعد لاستقبال موجة هجرة يهودية كبيرة، مشيرا إلى أن العديد من اليهود حول العالم يدركون بحسب قوله أن إسرائيل هي وطنهم. وأضاف أن إسرائيل أقامت 104 مستوطنات و160 بؤرة استيطانية زراعية وأن العمل على توسيعها مستمر. وإلى الحلبة السياسية، أطلق الضابط في الاحتياط عوفر فينتر حزبه الجديد عماخ إسرائيل متعهدا بالعمل على تشكيل حكومة يمينية واسعة، وقال إن الحل في غزة هو واحد الهجرة، وإن أي عدو يشن حربا على إسرائيل سيدفع ثمنا إقليميا باهظا. وينضم إلى القائمة في المركز الثاني الناشط في مجال الدعاية الإسرائيلية يوسف حداد الذي قال إنه يطمح إلى تولي حقيبة الإعلام في الحكومة المقبلة وأن يكون أول عربي في الكنيست في الكابينت السياسي والأمني. في الأخبار الإقليمية، أدانت وزارة الخارجية السورية زيارة وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى جنوب سوريا ووصفتها بأنها دخول غير قانوني وانتهاك لسيادة سوريا وسلامة أراضيها. وكان كاتس قد زار منطقة جبل الشيخ والتقى قوات إسرائيلية هناك، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة ما دامت ترى تهديدات جهادية على حد قوله. ووجه كاتس رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع وقال إن بأن عليه أن يعرف لدى رؤيته الجيش الإسرائيلي من دمشق أنه موجود بحسب كاتس لحماية المستوطنات والحدود. كما قال كاتس إن إسرائيل تحركت ضد محاولة تركيا للتمركز في سوريا معتبرا أن ذلك يشكل خطرا على المصالح الأمنية الإسرائيلية، ومؤكدا أن الجيش الإسرائيلي

0: يواصل البقاء في المنطقة. وإلى الملف الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشيال أنه تمت إزالة جميع الألغام التي زرعت في مضيق هرمز على حد قوله. وأشار إلى أن إيران تلقت تحذيرا من أن أي سفينة أو قارب يقدم على زرع الألغام في المضيق سيدمر. بقاء في الملف الإيراني، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض مع الولايات المتحدة أن قائد الجيش الباكستاني الذي زار إيران لم ينقل أي رسالة أو تهديد من واشنطن، بل دعا إلى فتح المجال أمام المفاوضات. وأضاف المصدر أن إيران أطلعت الجانب الباكستاني بشكل واضح على شروطها ومواقفها. محلياً، أعلنت وزارة حماية البيئة ووزارة الصحة عن رصد بعوض مصاب بفيروس حمى غرب النيل في عدة مناطق بالبلاد، من بينها المجلس الإقليمي عمك إزرعيل شمالاً، والمجلس الإقليمي عمك حفر وسطاً، والمجلس الإقليمي شعر هنيجف جنوباً. وبحسب وزارة الصحة، تم تشخيص إصابة 17 شخصا بحمى غرب النيل، توفي أحدهم جراء المرض. ودعت الوزارة الجمهور إلى المساهمة في الحد من انتشار البعوض من خلال تجفيف وتصريف مصادر المياه الراكدة واستخدام مستحضرات طاردة للبعوض والإبلاغ إلى مركز 106 التابع للسلطات المحلية عن بؤر انتشار البعوض ومصادر المياه الراكدة في الأماكن العامة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة في ساعات الليل، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 21، في الجليل الأعلى 20، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 22، في النقب 18، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال كلمة ألقاها في فعالية استضافها المجلس الإقليمي بنيامين في الضفة الغربية أن إسرائيل تستعد لاستقبال موجة هجرة يهودية كبيرة، مشيرا إلى أن العديد من اليهود حول العالم يدركون بحسب قوله أن إسرائيل هي وطنهم. وأضاف أن إسرائيل أقامت 104 مستوطنات و160 بؤرة استيطانية زراعية وأن العمل على توسيعها مستمر. وإلى الحلبة السياسية، أطلق الضابط في الاحتياط عوفر فينتر حزبه الجديد عماخ إسرائيل متعهدا بالعمل على تشكيل حكومة يمينية واسعة، وقال إن الحل في غزة هو واحد الهجرة، وإن أي عدو يشن حربا على إسرائيل سيدفع ثمنا إقليميا باهظا. وينضم إلى القائمة في المركز الثاني الناشط في مجال الدعاية الإسرائيلية يوسف حداد الذي قال إنه يطمح إلى تولي حقيبة الإعلام في الحكومة المقبلة وأن يكون أول عربي في الكابينت السياسي والأمني. في الأخبار الإقليمية، أدانت وزارة الخارجية السورية زيارة وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى جنوب سوريا ووصفتها بأنها دخول غير قانوني وانتهاك لسيادة سوريا وسلامة أراضيها. وكان كاتس قد زار منطقة جبل الشيخ والتقى قوات إسرائيلية هناك، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة ما دامت ترى تهديدات جهادية على حد قوله. ووجه كاتس رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع وقال إن بأن عليه أن يعرف لدى رؤيته الجيش الإسرائيلي من دمشق أنه موجود بحسب كاتس لحماية المستوطنات والحدود. كما قال كاتس إن إسرائيل تحركت ضد محاولة تركيا للتمركز في سوريا معتبرا أن ذلك يشكل خطرا على المصالح الأمنية الإسرائيلية، ومؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل البقاء في المنطقة. وإلى الملف الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشيال أنه تمت إزالة جميع الألغام التي زرعت في مضيق هرمز على حد قوله. وأشار إلى أن إيران تلقت تحذيرا من أن أي سفينة أو قارب يقدم على زرع الألغام في المضيق سيدمر. بقاء في الملف الإيراني، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض مع الولايات المتحدة أن قائد الجيش الباكستاني الذي زار إيران لم ينقل أي رسالة أو تهديد من واشنطن، بل دعا إلى فتح المجال أمام المفاوضات. وأضاف المصدر أن

0: إيران أطلعت الجانب الباكستاني بشكل واضح على شروطها ومواقفها. محلياً أعلنت وزارة حماية البيئة ووزارة الصحة عن رصد بعوض مصاب بفيروس حمى غرب النيل في عدة مناطق بالبلاد، من بينها المجلس الإقليمي عمك إزرعيل شمالاً والمجلس الإقليمي عمك حفر وسطاً والمجلس الإقليمي شعر هنيجف جنوباً. وبحسب وزارة الصحة تم تشخيص إصابة 17 شخصاً بحمى غرب النيل، توفي أحدهم جراء المرض، ودعت الوزارة الجمهور إلى المساهمة في الحد من انتشار البعوض من خلال تجفيف وتصريف مصادر المياه الراكدة واستخدام مستحضرات طاردة للبعوض والإبلاغ إلى مركز 106 التابع للسلطات المحلية عن بؤر انتشار البعوض ومصادر المياه الراكدة في الأماكن العامة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة في ساعات الليل، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 21، في الجليل الأعلى 20، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 22، في النقب 18، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة ليلا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال كلمة ألقاها في فعالية استضافها المجلس الإقليمي بنيامين في الضفة الغربية أن إسرائيل تستعد لاستقبال موجة هجرة يهودية كبيرة، مشيرا إلى أن العديد من اليهود حول العالم يدركون بحسب قوله أن إسرائيل هي وطنهم. وأضاف أن إسرائيل أقامت 104 مستوطنات و160 بؤرة استيطانية زراعية وأن العمل على توسيعها مستمر. وإلى الحلبة السياسية، أطلق الضابط في الاحتياط عوفر فينتر حزبه الجديد عماخ إسرائيل متعهدا بالعمل على تشكيل حكومة يمينية واسعة، وقال إن الحل في غزة هو واحد الهجرة، وأن أي عدو يشن حربا على إسرائيل سيدفع ثمنا إقليميا باهظا. وينضم إلى القائمة في المركز الثاني الناشط في مجال الدعاية الإسرائيلية يوسف حداد الذي قال إنه يطمح إلى تولي حقيبة الإعلام في الحكومة المقبلة وأن يكون أول عربي في الكابينت السياسي والأمني. في الأخبار الإقليمية، أدانت وزارة الخارجية السورية زيارة وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى جنوب سوريا ووصفتها بأنها دخول غير قانوني وانتهاك لسيادة سوريا وسلامة أراضيها. وكان كاتس قد زار منطقة جبل الشيخ والتقى قوات إسرائيلية هناك، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة ما دامت ترى تهديدات جهادية على حد قوله. ووجه كاتس رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع وقال بأن عليه أن يعرف لدى رؤيته الجيش الإسرائيلي من دمشق أنه موجود بحسب كاتس لحماية المستوطنات والحدود. كما قال كاتس إن إسرائيل تحركت ضد محاولة تركيا للتمركز في سوريا معتبرا أن ذلك يشكل خطرا على المصالح الأمنية الإسرائيلية، ومؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل البقاء في المنطقة. وإلى الملف الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشيال أنه تمت إزالة جميع الألغام التي زرعت في مضيق هرمز على حد قوله. وأشار إلى أن إيران تلقت تحذيرا من أن أي سفينة أو قارب يقدم على زرع الألغام في المضيق سيدمر. بقاء في الملف الإيراني، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض مع الولايات المتحدة أن قائد الجيش الباكستاني الذي زار إيران لم ينقل أي رسالة أو تهديد من واشنطن، بل دعا إلى فتح المجال أمام المفاوضات. وأضاف المصدر أن إيران أطلعت الجانب الباكستاني بشكل واضح على شروطها ومواقفها. محلياً، أعلنت وزارة حماية البيئة ووزارة الصحة عن رصد بعوض مصاب بفيروس حمى غرب النيل في عدة مناطق بالبلاد، من بينها المجلس الإقليمي عمك إزرعيل شمالاً والمجلس الإقليمي عمك حفر وسطاً والمجلس الإقليمي شعر هنيجف جنوباً. وبحسب وزارة الصحة، تم تشخيص إصابة 17 شخصاً بحمى غرب النيل، توفي أحدهم جراء المرض. ودعت الوزارة الجمهور إلى المساهمة في الحد من انتشار البعوض.

0: الحوض من خلال تجفيف وتصريف مصادر المياه الراكدة واستخدام مستحضرات طاردة للبعوض والإبلاغ إلى مركز 106 التابع للسلطات المحلية عن بؤر انتشار البعوض ومصادر المياه الراكدة في الأماكن العامة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة في ساعة الليل، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 21، في الجليل الأعلى 20، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 22، في النقب 18، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال كلمة ألقاها في

0: فعالية استضافها المجلس الإقليمي بنيامين في الضفة الغربية، إن إسرائيل تستعد لاستقبال موجة هجرة يهودية كبيرة، مشيرا إلى أن العديد من اليهود حول العالم يدركون بحسب قوله أن إسرائيل هي وطنهم. وأضاف أن إسرائيل أقامت 104 مستوطنات و160 بؤرة استيطانية زراعية، وأن العمل على توسيعها مستمر. وإلى الحلبة السياسية، أطلق الضابط في الاحتياط عوفر فينتر حزبه الجديد عماخ إسرائيل متعهدا بالعمل على تشكيل حكومة يمينية واسعة، وقال إن الحل في غزة هو واحد الهجرة، وإن أي عدو يشن حربا على إسرائيل سيدفع ثمنا إقليميا باهظا. وينضم إلى القائمة في المركز الثاني الناشط في مجال الدعاية الإسرائيلية يوسف حداد، الذي قال إنه يطمح إلى تولي حقيبة الإعلام في الحكومة المقبلة وأن يكون أول عربي في الكابينت السياسي والأمني. في الأخبار الإقليمية، أدانت وزارة الخارجية السورية زيارة وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى جنوب سوريا، ووصفتها بأنها دخول غير قانوني وانتهاك لسيادة سوريا وسلامة أراضيها. وكان كاتس قد زار منطقة جبل الشيخ والتقى قوات إسرائيلية هناك، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة ما دامت ترى تهديدات جهادية على حد قوله. ووجه كاتس رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، وقال إن بأن عليه أن يعرف لدى رؤيته الجيش الإسرائيلي من دمشق أنه موجود بحسب كاتس لحماية المستوطنات والحدود. كما قال كاتس إن إسرائيل تحركت ضد محاولة تركيا للتمركز في سوريا، معتبرا أن ذلك يشكل خطرا على المصالح الأمنية الإسرائيلية، ومؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل البقاء في المنطقة. وإلى الملف الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشيال أنه تمت إزالة جميع الألغام التي زرعت في مضيق هرمز على حد قوله. وأشار إلى أن إيران تلقت تحذيرا من أن أي سفينة أو قارب يقدم على زرع الألغام في المضيق سيدمر. بقاء في الملف الإيراني، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض مع الولايات المتحدة أن قائد الجيش الباكستاني الذي زار إيران لم ينقل أي رسالة أو تهديد من واشنطن، بل دعا إلى فتح المجال أمام المفاوضات. وأضاف المصدر أن إيران أطلعت الجانب الباكستاني بشكل واضح على شروطها ومواقفها. محلياً، أعلنت وزارة حماية البيئة ووزارة الصحة عن رصد بعوض مصاب بفيروس حمى غرب النيل في عدة مناطق بالبلاد، من بينها المجلس الإقليمي عمك إزرعيل شمالاً، والمجلس الإقليمي عمك حفر وسطاً، والمجلس الإقليمي شعر هنيجف جنوباً. وبحسب وزارة الصحة، تم تشخيص إصابة 17 شخصا بحمى غرب النيل، توفي أحدهم جراء المرض. ودعت الوزارة الجمهور إلى المساهمة في الحد من انتشار البعوض من خلال تجفيف وتصريف مصادر المياه الراكدة واستخدام مستحضرات طاردة للبعوض، والإبلاغ إلى مركز 106 التابع للسلطات المحلية عن بؤر انتشار البعوض ومصادر المياه الراكدة في الأماكن العامة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة في ساعة الليل، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 21، في الجليل الأعلى 20، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 22، في النقب 18، وأخيرا في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وصل.